0: ليش الغلا بين الخليلين من هان؟ ليش الوفا مني على بابك يموت؟ وين الرفيق اللي معه عيشنا زاد؟ وين الحبيب اللي بعد بعده الموت؟
1: بعده الموت.

أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين، وننطلق معكم أحبتنا في مختلف المسائل المتصلة بالآية 26 من آيات الأحكام من سورة البقرة، والتي تقع ضمن ترتيب المصحف في الرقم 58 بعد 100. إن هذه الآية التي نتناول أحكامها هي قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وفيها ست مسائل، فأما المسألة الأولى فتتصل بسبب نزول هذه الآية الكريمة، حيث روى شعبة عن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كانا من

شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكوا عنهما فنزلت الآية. وبالنسبة للمسألة الثانية في هذه الآية فهي ما قاله علماء اللغة في قوله تعالى من شعائر الله، وهي تعني من معالم الله في الحج، وواحدتها شعيرة، ومنه إشعار الهدي أي إعلامه بالجرح وما يصدق عليه، والمعنى فيه هو ما حصل به العلم لإبراهيم عليه السلام وأشعر به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تأتي بمعنى أعلم. وبالنسبة للمسألة الثالثة فهي في قوله تعالى فلا جناح عليه، والجناح في اللغة عبارة عن الميل كيفما تصرف، ولكنه خص بالميل إلى الإثم ثم عبر به عن الإثم في الشريعة، وقد استعملته العرب في الهم وجاء في أشعارها وأمثالها. أما المسألة الرابعة في هذه الآية فهي في قوله تعالى أن يطوف بهما، وهي معارضة الآية، وفيها روى ابن شهاب عن عروة قلت لعائشة رضي الله عنها أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فوالله ما على أحد جناح أن يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما تأولتها لكان فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إنما كان هذا الحي من الأنصار قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدون المشلل، وهو حبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر، فكان من أهل لمناه يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بينهما. قال ابن شهاب فذكرت ذلك لأبي بكر ابن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم، أي ما سمعت به. أما تحقيق هذا الحديث وتفهيمه أيها المستمعون الكرام فهو أن قول القائل لا جناح عليك أن تفعل إباحة للفعل، وقوله فلا جناح عليك ألا تفعل إباحة لترك الفعل. فلما سمع عروة رضي الله عنه قول الله سبحانه فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال هذا دليل على أن ترك الطواف جائز، ثم رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة في تركه، فطلب الجمع بين هذين المتعارضين. فقالت عائشة رضي الله عنها ليس قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما دليل على ترك الطواف، وإنما يكون الدليل على تركه لو كان فلا جناح عليه ألا يطوف، فلم يأتي هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف ولا فيه دليل عليه، وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرج منه في الجاهلية، أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصدا للأصنام التي كانت فيه، فأعلمهم الله تعالى أن الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصدا باطلا. البيت حاجا أو معتمرا فلا يجد في نفسه شيئا من الطواف بهما. وهناك وهم وتنبيه أرشد إليه ابن العربي في تفسيره، وهو ما قاله الفراء في معنى قوله تعالى لا جناح عليه ألا يطوف بهما، حيث قرر بأن معناه أن يطوف، وحرف لا زائد، وهذا ضعيف من وجهين. فأما الوجه الأول فهو استبعاد أن يكون لفظ لا لفظ زائد أو لفظ زائد، والوجه الثاني أنه لا لغوي ولا فقيه يعادل عائشة رضي الله عنها، وقد قررتها أي لفظة لا أنها غير زائدة، وقد

بينت معناها فلا رأي للفراء ولا لغيره بعد ذلك. وأما المسألة الخامسة في هذه الآية فقد اختلف الناس في السعي بين الصفا والمروة، فقال الشافعي إنها ركن، وقال أبو حنيفة ليست بركن، ومشهور مذهب مالك أنه ركن، وفي العتبية أنه يجزئ تاركه الدم. ومعول من نفى وجوبه وركنيته أن الله تعالى إنما ذكره في رفع الحرج خاصة، والدليل هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وهو حديث صحيح صححه الدارقطني ويعضده المعنى، فإنه شعار لا يخلو عنه الحج والعمرة، فكان ركنا كالطواف، وما ذكره من رفع الحرج أو تركه فقد سبق تناوله. وأما المسألة السادسة فهي في قوله تعالى فمن تطوع خيرا، حيث تعلق به من ينفي ركنية السعي كأبي حنيفة وغيره، قال إن الله تعالى رفع الحرج عن تركه، وقال الله تعالى بعد ذلك فمن تطوع خيرا بفعله فإن الله يأجره، والتطوع هو ما يأتيه المرء من قبل نفسه، وهذا ليس يصح لأن معنى رفع الجناح يعود على غير ذلك. وقوله تعالى ومن تطوع إشارة إلى أن السعي واجب، فمن تطوع بالزيادة عليه فإن الله تعالى يشكر ذلك له. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى الآية 27 من الآيات التي حوت أحكاما في سورة البقرة، والتي تقع ضمن ترقيم القرآن الكريم في الرقم 59 بعد 100. يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد استدل العلماء على وجوب تبليغ الحق، وبينا العلم على الجملة، وللآية تحقيق يتمثل في أن العالم إذا قصد الكتمان فقد عصي، وإذا لم يقصد لم يلزمه التبليغ إذا عرف أن معه غيره. قال عثمان رضي الله عنه لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله عز وجل ما حدثتكموه. وقال عروة إن قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال فيها أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ووالله لولا آية في كتاب الله ما حدثت شيئا، ثم تلا هذه الآية. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يحدثان بكل ما سمعا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند

قال فيها أبو هريرة: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ووالله لولا آية في كتاب الله ما حدثت شيئا ثم تلا هذه الآية. وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يحدثان بكل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة إليه، وكان الزبير أقلهم حديثا مخافة أن يواقع الكذب، ولكنهم رأوا أن العلم عم جميعهم، فسيبلغ واحد إن ترك آخر. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، الذي نسأل الله أن يجعلنا له من المتبعين، ولدلالاته من المتفقهين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والمسامع.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. عرفنا فيما مضى أن نبي الله موسى بقي عند شعيب مدة من الزمن حسب الأجل المتفق فيما بينهما، وهو 8 سنوات أو 10، وقد اختار موسى الأكمل منهما لأنه نبي يختار الأكمل، والله تعالى يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فاختار الأكمل كما قال بعض أهل التفسير، وهو 10 سنوات. بقي عند شعيب هذه الفترة على أساس أنه أجير عنده، وقد زوجه شعيب ابنته. فلما انتهى الأجل سار بأهله خارجا من مدين متوجها إلى مصر، فأبصر نارا فقال لأهله: ابقوا هنا فإني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر عن الطريق من ضوئها أو ممن عندها أو جذوة من النار، أي قطعة منها، لعلكم تصطلون، أي تستدفئون بها. فذهب موسى إلى مكان النار، ففوجئ بعد ذلك بأن هذا أمر يختلف عما كان يتصوره، وقد قص القرآن الكريم هذا الأمر وهذه القصة بقول مولانا جل

لشأنه، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. والمعنى أيها الإخوة، فلما أتاها يعني أتى موسى الشجرة، نودي من شاطئ الوادي أي أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة، وهو الوادي الأيمن أي عن يمين موسى، وقيل عن يمين الجبل في البقعة المباركة. وبركة البقعة هي ما خصت به من آيات الله تعالى وأنواره وتكليمه لموسى عليه الصلاة والسلام من الشجرة، أي من ناحية الشجرة. وهنا سمع موسى كلام الله تعالى، والله تعالى كلم موسى كما قال مولانا: وكلم الله موسى تكليما، كلمه سبحانه، وكان الكلام من ناحية الشجرة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. وجاء في كلام الله تعالى لموسى أنه قال ربنا في القرآن الكريم: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. والمعنى أن الخطاب لك يا موسى والكلام لك من الله، وإنما المتكلم ربنا سبحانه الفعال لما يشاء، لا إله غيره ولا رب سواه، وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. ثم قال مولانا جل شأنه لموسى: وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. والمعنى أن الله تعالى أمر موسى بإلقاء العصا فألقاها، فانقلبت العصا حية عظيمة، ولها اضطراب كاضطراب الجان، ولها صفير الحيات. وهنا اجتمعت في العصا هول الثعبان ونشاط وسرعة وحركة الجان، وموسى لم يعتد على مثل هذا الأمر وهذه القضية، وإذا به يتصرف تصرفا ينبئ عن خوفه. والقرآن الكريم ذكر ذلك بقول الله تعالى: ولا مدبرا، أي أعرض موسى بوجهه عنها جاعلا ظهره إليها وهو فزع خائف، ولم يعقب أي لم يرجع من توليه عنها. فقال له مولانا جل شأنه: يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. وهذا من تأمين الله تعالى إياه، فرجع موسى ووقف في مقامه الأول، ثم قال الله له: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أي أدخل يدك في جيبك، وهو فتح الجبة من حيث يخرج رأس الإنسان. والمعنى أدخل يدك في درعك، أدخلها في درعك ثم أخرجها، فإذا أخرجتها فإنها تخرج تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق. أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير سوء أي من غير برص ومن غير عيب، من غير مرض، وإنما هي معجزة لموسى. ضع يدك داخل جيبك داخل قميصك ثم أخرج يدك، فعندما تخرجها ستراها تضيء كأنها قمر، وستراها تلمع كأنها البرق. ثم قال له مولانا: واضمم إليك جناحك من الرهب، والجناح هنا اليد، والرهب الخوف. والمعنى إذا هالك أي إذا أخافك أمر يدك، وإذا خفت من شعاعها فأدخلها في جيبك وارددها إليه تعد كما كانت، بمعنى أن الله تعالى أمر

0: أمره أن يخرج يده من جيبه، من درعه، من قميصه، فإذا أخرجها فإنها ستضيء وتلمع. فإذا خاف من هذا اللمعان والإضاءة ردها حيث كانت داخل ثوبه تعود كما كانت عليه، يعني تعود طبيعية. وهذه معجزة من الله سبحانه وتعالى. وقيل كما ذكر بعض أهل التفسير، حينما أمره الله تعالى أن يضم يده إلى صدره فيذهب عنه خوف الحية. وقال البعض من أهل التفسير أيضا، والظاهر أن المراد أعم من هذا، وهو أن الله تعالى أمر موسى عليه الصلاة والسلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه، أي يده، والجناح هو اليد، فيضعه على صدره، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف. وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء بموسى مثلا، فوضع يده على فؤاده، فإنه يزول عنه ما يجده من الخوف بإذن الله، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، إذا خاف شيء وضع يده على صدره، على قلبه، على سبيل الاقتداء بموسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى أمره بهذا. وهذه ليست سنة، وإنما هي من باب أن يفعل الأمر أو البعض من الناس مثل هذا. يذكر ابن عباس رضي الله عنهما، الصحابي الجليل ترجمان القرآن، يذكر أنه سيذهب عنه الخوف بإذن الله تعالى. وهذه من باب التجارب، يعني هو قد جرب هذا، ولذلك ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال الله سبحانه وتعالى، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني إلقاء العصا وأنها أصبحت حية، وإدخال موسى يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، هذان دليلان قاطعان واضحان على قدرة الله تعالى الفاعل المختار على صحة نبوة موسى. يعني الدليل على أن موسى نبي قصة العصا وقصة أن يضع يده في جيبه. ولهذا قال الله تعالى لموسى حينما بين له أنه هذه آيات من آيات الله، قال فذلك برهانان من ربك. لمن؟ إلى فرعون وملئه، أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع، إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله، مخالفين لأمره ودينه، فاذهب إليهم يا موسى. فأخذ موسى يناجي ربه، وسنتناول بإذن الله تعالى ما جرى لموسى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: الأرض لله نمشي في مناكبها، والله قدر لنا رزاق وأجالي، حث المطايا وفردها وغربها، واقطع بها كل فج دارس خالي، لس المخاطر ولا تخشى عواقبها، الموت واحد ولا عند الحذر جالي.

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة مريم بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة مريم عليها السلام.
2: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
اللهم إني أسألك

العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: الحياة بسيطة جداً وما تتطلب أي تعقيد. تعشق شيء حافظ عليه، تريد شيء اتعب من أجل الحصول عليه، تحب شخص اهتم فيه، ولا تنسى أن التفاؤل هو الإيمان الذي يؤدي للنجاح والإنجازات. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
4: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: كعيبة وفي العالي بتطل علينا وتتبسم على ايدك حلوة وبتلالي بتحيي حبايبك وتسلم فوقتك عيبة وفي العالي بتطل علينا وتتبسم على ايدك حلوة وبتلالي بتحيي حبايبك وتسلم وحبايبك تحت ايدك عيبة يتقابلوا حبيب ويا حبيبك
1: وحبايبك تحت ايدك عيبة يتقابلوا حبيب ويا حبيبك
0: وحبايبك تحت ايدك عيبة يتقابلوا حبيب ويا حبيبك
1: وحبايبك تحت ايدك عيبة يتقابلوا حبيب ويا
0: بصوا لفوق
1: هيطفوا الشوق
0: او نبصوا
1: لفوق هيطفوا الشوق
0: بعنب موصوف للحبيبة يا عينب يا عينب يا عينب يا عينب يا عينب يا عينب يا

عنب موصوف للحبيبة. يا عنب يا عنب يا عنب يا عنب يا عنب يا عنب يا عنب.

0: ناوي بانا
1: ونغني سوا
0: ونقول يا عيني
1: للحب دوا
0: ويساوي بانا
1: يا عيني
0: يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني.

0: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن

سعيد هو الإنسان الذي يفتح عينيه كل صباح ويتذكر أن يوماً مليئاً بالعمل ينتظره، وأن العالم بحاجة إليه، وأنه سوف يتمكن خلال ساعات ذلك اليوم من إنجاز بعض المهمات. سعيد من يضيف عملاً جديداً إلى الحياة.

الثمار التي نجنيها في حياتنا كثيرة ومنوعة وموزعة على امتداد الفصول الأربعة من عمرنا، لكن أشهاها وأمتعها ثمرة تعبنا، أي ثمرة عملنا. ولا فرق بين ما هو العمل إذا كان يتطلب منا الجهد الفكري أم الجسدي، المهم أن نؤدي عملنا باقتناع ومحبة.

الأرض ترفع شكرها لك أيتها الأيدي التي تعمل وتترجم محبتها أعمالا صالحة وخيرات. أيتها العقول المحترقة كالشموع على طريق الرقي والطموح لتفتح للإنسانية أبواب المجد للدخول إلى الغد الأفضل.

اثنان يقفان بعز عند باب الحياة، الهمة والتفاؤل. والحياة ترحب بكل ذي همة وبكل إنسان متفائل. أما المتشائمون فغالبا ما يفوتهم قطار الحياة، يغرقون في بحر الندامة ليعودوا ويتذكروا فيما بعد أن الحياة همة متفائل.

0: قيل لأحد الحكماء: ما هي الحرية؟ قال الحكيم:
1: الحرية أن يفكر الإنسان ما يشاء ويعمل ما لا يشاء من غير أن تتعرض أعماله لحرية الآخرين، وهي التي تمنح الحياة المعنى الأكمل والأنبل.

0: كتبت إلى ابنها تقول:
1: الآن يا بني، ستتفتح في نفسك ورود وستهب من حولك رياح، فإذا كنت تريد فعل الخير والمحبة تحصن من نفسك يا بني، واعمل كل جهدك في أن تبحث عن المعرفة في الحياة، وفي أن تحب الحقيقة وتعيشها كما يعيش العطر في أكمام الزهور.

نمشي في سبيل الحياة، نجتاز مسافاتها البعيدة، يشدنا إلى الأمام سحر المجهول، الحلم الذي يبتعد مع كل خطوة نجتازها. أحيانا نشعر أننا وصلنا وقبضنا على ذلك الذي طاردناه سنوات، فنغمض عيوننا، نسترسل مع عذوبة الانتصار، وحين نفتح عيوننا ونتطلع إلى ما تحوي أيدينا، نجد أن الحلم لا يزال مسافرا، وأننا لا نزال نسعى.

هل تعلم الوردة وهي توزع العبير وتبثه في كل الجهات؟ هل تعلم من سينشق العبق الذكي ويتمتع بطيبه؟ الوردة لا تدري ولا يهمها أن تدري، فهي من طبيعتها أن توزع الشذر، ففي ذلك امتداد حياتها وكمال رسالتها، وفي ذلك يكمن سحر الورود.

0: ما أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: أشرقت أنوار الصباح. في بداية هذا اليوم نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
1: إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين. إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: صباحكم الله بالخير والنور والأمل والبدايات الجميلة مستمعينا، صباحكم الله بكل ما هو جميل، وهذه تحية صباحية نهديها لكم من إذاعة البحرين في انطلاقة رحلتنا الصباحية لهذا اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. صباح كذا الخير حسن.
4: صباح الخير والنور والسرور

0: زميلتي مريم وجميع منتسبي وجميع من يستمع إلينا الآن من مستمعين الكرام والذين انضموا إلينا عبر الأثير. أنا شكلي مستعيل على فقرة الأرصاد الجوية وبشكرهم يعني
1: منتسبي الأرصاد الجوية.
0: حياكم الله مستمعينا، ونحن مستمرون معكم من الآن وحتى 8:30 بمشيئة الله، وكما اعتدتم دائما الوقفات المتنوعة واللقاءات المتعددة التي من خلالها نسلط الضوء على مختلف الفعاليات والأنشطة والمبادرات على أرض مملكة البحرين.
1: ونتمنى لكم بالتأكيد صباحا لا يكون مجرد بداية لوقت معين من اليوم، وإنما بداية لطاقة جديدة، لصفحة جديدة تفتحونها من كتاب حياتكم، تكون مليئة بالخطوات الملهمة والمثمرة. هذه أجمل التحيات تقبلوها من فريق العمل، والتحية الأولى تصلكم من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز.
0: تحييكم في الإعداد الزميلة حصة الدوي.
1: من خلف الميكروفون هذه تحيات الزميل حسن السعاتي وتحياتي مريم فقيهي.
0: ومن الإخراج يحييكم الزميل أحمد صالح.

0: أوراق الصباح.
1: ونبدأ معكم مستمعينا أجندة هذا الصباح بقراءتنا وجولتنا في ملاحق صحفنا الصادرة هذا الصباح. سنقرأ معكم في الشأن المحلي ثم العربي والعالمي، ومن ثم ننتقل معكم إلى ملاحق المال والأعمال قبل أن ننتقل إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، ونتعرف معكم على أحوال الطقس في تمام السابعة. موعدنا دائما مع أولى نشرات إذاعة البحر لهذا اليوم، ونبدأ معكم بعد ذلك جملة من اللقاءات والفقرات المتنوعة.
0: حلقتنا لهذا اليوم تحتوي على العديد من اللقاءات، أولها سيكون لقائنا بالأستاذ حمدان خالد حسين مدير جمعية العائلة البحرينية، ونتحدث معه عن البرامج الصيفية الشبابية التي تقدمها جمعية العائلة البحرينية والتي تضمنت العديد من البرامج الإثرائية أو الإثرائية للبراعم والناشئة والشباب.
1: أيضا سيكون لنا لقاء مع الأستاذ علي جاسم علي المشارك في برنامج أول خطوة مسرح للحديث عن مشاركته في هذه المسرحية.
0: كذلك نلتقي بالأستاذ بدر حسن العطار أخصائي خدمة عملاء بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ونتحدث معه عن النسخة العاشرة من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
1: أيضا سيكون لنا لقاء مع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. سنتعرف مع المهندس إبراهيم على مسيرة المؤسسة في العمل الإنساني محليا ودوليا، وأبرز محطاتها خلال ربع قرن بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني.
0: وكذلك نسلط الضوء على فعاليات المعسكر الصيفي الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بوزارة الداخلية مع المقدم العنود محمد آل بن علي قائد المعسكر الصيفي.
1: هذا بالإضافة إلى الوقفات الأخرى والرسائل، وبالتأكيد منصة مع الناس التي من خلالها توصلون ملاحظاتكم مستمعين الكرام إلى مختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات عبر خط البرنامج المباشر 1768488.

0: أوراق الصباح، عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية،
0: عناوين.
2: في عناوين صحفتنا المحلية نقرأ: انطلاق جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح، فتح باب الترشح عالمياً للدورة الأولى من الجائزة، وعبد الله بن أحمد يؤكد تجسيد لرؤية ملكية إنسانية عالمية، وهذه الجائزة تأتي تجسيداً لهذه الرؤية.
3: ناصر بن حمد يؤكد ربع قرن من العمل الإنساني يجسد نهج البحرين في العطاء.
2: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية: علاقات متميزة وروابط تجمع البحرين وتركيا، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل السفيرة التركية بمناسبة انتهاء فترة عملها.
3: برعاية المجلس الأعلى للمرأة، انطلاق بطولة دانات النسائية الأولى للسباحة كأول بطولة نسائية من الدرجة الأولى في تاريخ الاتحاد.
2: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يهنئ بالمولد النبوي ويدعو إلى ترسيخ وحدة الأمة. المجلس يثمن دعم جلالة الملك المعظم للشباب ويشيد بدورهم في مسيرة التنمية الوطنية، ويتابع مشروعات إعمار الجوامع، ويوافق على 3 مشروعات جديدة في الشمالية.
3: بحسب بيانات نشرتها هيئة تنظيم الاتصالات، 1.31 مليون خط نقال في البحرين خلال عام 2025.
2: مملكة البحرين

0: تدين الهجوم الإيراني العدواني على إقليم كردستان العراق.
1: أيضا نقرأ معكم مستمعينا في شأننا المحلي. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، وزير الخارجية يؤكد رؤية ملكية سامية لترسيخ التضامن والتعاون الدولي من أجل خير الإنسانية.
0: نقرأ كذلك في أخبارنا المحلية، وكيل وزارة الخارجية يسلم الإجازة القنصلية للقنصل الفخري لمملكة النرويج لدى البحرين.
1: بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ربع قرن من الإرث الإنساني يعكس مسيرة متطورة في خدمة الإنسان وتمكينه.
0: وزير التربية والتعليم يزور معسكر جدها جونيور ويؤكد أهمية التأسيس البدني والتنمية الشخصية منذ الصغر.
1: الأمانة العامة لمجلس النواب تسهم في مبادرة داعم للشباب، توفير 1200 برنامج تدريبي مهني، شراكة متميزة مع مدينة الشباب، تنظيم نسخة مطورة لبرلمان الشباب، وتدشين جائزة تمكين ذوي العزيمة.
0: نقرأ أيضا في أخبارنا المحلية، بلدية الشمالية تصرح تنظيم عربات الطعام المتنقلة يهدف إلى دعم استدامة النشاط.
1: جامعة الخليج العربي تستضيف طلبة معسكر ألبا وإنجاز البحرين الصيفي.
0: كلية فاتل البحرين والجامعة العربية المفتوحة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي.
1: نواصل معكم مستمعينا قراءتنا في ملاحق هذا الصباح في صحفنا الصادرة، ونقرأ في شأن الأخبار العربية والعالمية.
0: عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين في عناويننا العربية والدولية، نقرأ ترامب ينشر خريطة تصف مضيق هرمز بأنه أرض أمريكية جديدة.
1: القضاء السوري يحكم حضوريا بإعدام وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع.
0: قطر تعول على اتفاق إيراني عماني لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات.
1: دمشق وواشنطن تتهمان إسرائيل بشن غارات على مطار عسكري في سوريا.
0: حماس تؤكد التزامها باتفاق غزة بعد مباحثات كوشنر ونتنياهو.
1: رئيس البرلمان الإيراني يزور العراق لإجراء محادثات.
0: المحكمة العليا الباكستانية تأمر بنقل عمران خان من السجن إلى المستشفى.
1: وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عاين موقعا يحوي بضعة أطنان من المواد النووية في سوريا.
0: استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة.
1: Human Rights Watch تدعو الأمم المتحدة إلى إبقاء قوة حفظ سلام في لبنان.
0: وآخر ما نقرأ في الأخبار العربية والدولية، منظمة الصحة العالمية تصرح إيبولا يسبق جهود احتوائه في الكونغو الديمقراطية.
1: ننتقل معكم مستمعين الكرام إلى ملاحق المال والأعمال.
0: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
0: عناوين الاقتصاد. في عناوين الاقتصاد نقرأ، وزارة الصناعة والتجارة تواصل تنفيذ النسخة الخامسة من مبادرة صديق المستهلك مع العودة إلى المدارس.
1: بنك الكويت الوطني البحرين يحقق أرباحا صافية بقيمة 160 مليون دولار فاصل 45 في النصف الأول من 2026.
0: بنفت تطلق خدمة الخصم المباشر الرقمي لتطوير منظومة الإقراض في مملكة البحرين.
1: STC البحرين تعزز تجربة الطلب

0: الكتابة بطرح باقة تجمع بين الضمان الممتد والحماية السبرانية.
1: الصادرات البحرينية تتجاوز 1.95 مليار دينار في النصف الأول من هذا العام، الألمنيوم والحديد في مقدمة الصادرات.
0: شركة البحرين البحرية القابضة تعلن تعيين مجلس إدارتها وتوحيد أصولها البحرية.
1: زين البحرين تزور مدينة شباب 2030 وتطلع على أبرز برامجها ومبادراتها.
0: بنك إلى يحصد لقب أفضل نيو بنك للعام في الشرق الأوسط.
1: تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية لـ 12 شهراً.
0: صندوق العمل تمكين يعلن تمديد فترة التقديم على برنامج مساندة حتى 30 من سبتمبر القادم في زيادة فترة دعم النفقات التشغيلية.
1: بورصة البحرين تنظم ورشة متخصصة في الذكاء الاصطناعي.
0: في مؤتمر قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي في موسكو، شارك الشرق الأوسط بنسبة 30% تقريبا من عدد الحضور في دورة العام الماضي.
1: إذن مستمعينا، هكذا بدت لنا أهم العناوين من صحافتنا المحلية الصادرة هذا الصباح.

0: مع الأرصاد،
1: درجات الحرارة
0: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
0: مع الأرصاد.
2: طابت أجواءكم مستمعينا أينما كنتم، وننتقل معكم الآن إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. يوافينا من هناك بأحوال الطقس الأستاذ عبدالله بوشيري. أستاذ عبدالله، صباح الخير.
3: صباح نوري، على مرحبا أخي حسن، صباح عليك على المستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا، تفضل.
3: بالنسبة لتوقعاتنا هذا اليوم، إن شاء الله متوقع يكون الطقس حار مع تفاعل الأتربة في بعض المناطق خلال النهار، بيكون حسن خلال الليل. أما عن الرياح، تكون شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد، ثم تزداد سرعتها تدريجيا، تكون من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا في وقت لاحق من النهار. طبعا الهواء عندنا شمال حق اليوم، إن شاء الله متوقع رياح الشمال تزيد تدريجيا، حاليا تقريبا 5 إلى 10، متوقع تزيد تدريجيا وإن شاء الله توصل إلى قوية السرعة خلال النهار، خلال الساعات القادمة خلينا نقول. ورياح الشمال إن شاء الله متوقع تستمر حوالي 3 أيام، ومعها راح يكون إن شاء الله في تحسن مؤقت في الأجواء حق الأيام الجاية. من ناحية الرطوبة، نسب الرطوبة بتكون إن شاء الله أقل بشكل ملحوظ، والإحساس بالحرارة بيكون أفضل. بالنسبة للتحذيرات، بيكون حق اليوم وبكرة إن شاء الله تستمر رياح قوية، ارتفاع الموج بيكون من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. درجات الحرارة العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية. الرطوبة النسبية العظمى 75%، والصغرى 15%. بالنسبة لأعلى مد في ميناء سلمان، للساعة 9:30 صباحا، والمد الآخر عند الساعة 9:55 مساء. أما عن أدنى جزر عند الساعة 3:50 مساء، وعند الساعة 3:55 من صباح الغد. شروق الشمس عند الساعة 5:12، والغروب عند الساعة 6:10. وأخيرا بزوغ القمر عند الساعة 11:29 صباحا، والأفول عند الساعة 10:12 مساء. هذه تفاصيل توقعاتنا لهذا اليوم والأيام القادمة إن شاء الله.
2: إن شاء الله، وبشرك الله بالخير أستاذ عبدالله بوشيري على هذه الأخبار الطيبة بتحسن الأجواء خلال هذه الأيام. نرجو دائما أن تكون الأجواء الطيبة لمستمعينا. شكرا جزيلا لك ولجميع منتسبي الأرصاد الجوية.
1: إذن مستمعينا، نتوقف إلى فاصل، من بعده تأتيكم نشرة الأخبار الأولى من إذاعة البحرين. نعود من بعدها لنلتقي بكم مجددا في صباح الخير يا بحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.

www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة.

أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.
2: وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة وما تشهده من تطور ونماء بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة الدكتورة عائشة هلال صايان كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها كسفيرة لبلادها لدى المملكة.
1: وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يربط مملكة البحرين والجمهورية التركية الشقيقة من علاقات متميزة وروابط وثيقة تحظى بحرص متبادل على مواصلة الدفع بمساراتها نحو آفاق أكثر اتساعا بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة.
2: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 للهجرة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول 1448 للهجرة الموافق

0: 25 من أغسطس 2026 للميلاد. عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية الثالثة من دورته السادسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس.
1: وفي مستهل الجلسة وبمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، رفع المجلس أسمايات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى العائلة المالكة الكريمة والحكومة وشعب البحرين الوفي والأمة الإسلامية جمعاء، مؤكدا أن ذكرى المولد النبوي الشريف فرصة لاستحضار سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإعلاء منهجه السامي ورسالته السمحاء الداعية إلى العلم والفضيلة، داعيا إلى جعل هذه المناسبة العظيمة أساسا لوحدة الأمة الإسلامية. وبمناسبة يوم الشباب الدولي، أعرب المجلس عن تقديره واعتزازه بالإسهامات الكبيرة التي يقدمها الشباب البحريني في سبيل رفعة وطنهم وأمتهم، منويا بما يحظون به من دعم واهتمام من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بما يجسد إيمان جلالته بدور الشباب وحرصه على إشراكهم في مختلف مسارات التنمية الوطنية، مثمنا المجلس في الوقت نفسه حرص الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على خلق الفرص النوعية أمامهم. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واستهلها بالاطلاع على الخطط والبرامج والأنشطة التي يتبناها المجلس للسنتين القادمتين. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أهمية البرامج والدورات الصيفية التي تستهدف الناشئة وتستثمر أوقاتهم فيما هو مفيد وإيجابي، مشيدا في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي تشدد دائما على العناية بالنشء وتسخير الطاقات والموارد الوطنية.
0: كما ثمن سعادته في الوقت ذاته جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تضع نصب عينيها تسخير البرامج والإمكانات والطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. جاء ذلك لدى قيام سعادة الوزير بزيارة إلى معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة، المقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن محمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في مركز البحرين العالمي للمعارض. بحضور سعادة السيد روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، قام سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بجولة في مدينة شباب 2030،
1: وذلك للاطلاع على ما تحتضنه المدينة من برامج ومبادرات وتجارب شبابية وما توفره من بيئة متكاملة. وسمع سعادة وزير التنمية الاجتماعية إلى شرح حول مراكز المدينة ومساراتها المتنوعة وما تقدمه من برامج تدريبية وتجارب عملية تواكب اهتمامات الشباب وتفتح أمامهم آفاقا أوسع للتعلم والتجربة والإبداع. واطلع سعادة الوزير خلال الجولة على أبرز مكونات المدينة ومساراتها وما تقدمه من برامج تدريبية وتجارب عملية تتيح للشباب فرصا لاستكشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم. اختتمت غرفة تجارة وصناعة البحرين النسخة الخامسة من برنامج جرب تشتغل الذي تنظمه بالشراكة مع مركز ناصر العلمي والثقافي ومدينة شباب 2030 بمشاركة 60 طالبا وطالبة.
0: وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتوسيع نطاق الاستفادة من برنامج جرب تشتغل وإتاحة الفرصة أمام أعداد أكبر من الطلبة للمشاركة في البرنامج تعكس ما يوليه سموه من اهتمام بتهيئة الشباب للمستقبل وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية. كشف تقرير رسمي حديث لجهاز الخدمة المدنية أن 97.21% من موظفي الجهات الحكومية المشمولين بقياس الأداء الوظيفي حققوا التوقعات المحددة لأدوارهم ومهامهم أو تجاوزوها.

0: سجلت برامج تدريب وبناء القدرات خلال عام 2025 أكثر من 774 ألف ساعة تدريبية، وتجاوز عدد المشاركات في البرامج والدورات والورش 67 ألف مشاركة، في مؤشر يعكس توجها متواصلا نحو تطوير الكوادر الحكومية ورفع كفاءتها.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.
1: صيف وحار
2: ومتملل وأكيد تبي تغير جو.
1: رجعنا لكم هالصيف بحلة جديدة ومواضيع متنوعة وجوائز قيمة مع برنامج صيفنا أمان الجمعة والسبت من الساعة 5 عصراً خلال شهر أغسطس على بحرين FM 93.3. كل اللي عليك ترسل اسمك الثلاثي ورقمك الشخصي ورقم تلفونك من الساعة 11 صباحاً ولغاية الثالثة ظهراً على الواتساب التالي 3219-5599. شاركنا وفالك الفوز.
3: تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026.

0: 2027، دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي. عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة، خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا مك مستمعين الكرام،
3: حياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
1: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: نعود إليكم من جديد مستمعينا في صباح الخير يا بحرين، نستمر معكم بمشيئة الله تعالى إلى تمام 8:30 ونجدد لكم أعذب التحيات من فريق العمل.
4: لكم أولى التحيات من الزميلة نور عبد العزيز في الإشراف والمتابعة.
3: من الإعداد تحييكم الزميلة حصة الدوي.
4: من التقديم هذه تحيات الزميلة مريم فقيه وحسن السعادي.
3: وأخيرا وليس آخرا هذه تحيات المخرج أحمد صالح.
0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.

0: أنهت جمعية العائلة البحرينية سلسلة برامجها الصيفية الشبابية التي تضمنت مجموعة من الأنشطة الإثرائية والتربوية الموجهة للبراعم والناشئة والشباب من الجنسين بهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم وقيمهم. نتحدث أكثر حول أبرز برامج الجمعية الصيفية، ويسعدنا أن يكون معنا عبر الخط المباشر الأستاذ حمدان خالد حسين مدير جمعية العائلة البحرينية. نصبح عليك بالخير أستاذ حمدان.
1: يا هلا أخوي حسن، صباح النور. مرحبا أخوي حسن وأختي
2: مريم. معك
1: مريم، الله يبارك فيكم جميعا.
2: أهلا وسهلا فيك ويبارك فيك الأستاذ حمدان. وفي البداية حابين تطلعنا على ملامح النشاط الصيفي الذي أطلقته جمعية العائلة البحرينية وأبرز الأهداف التي سعيتم إلى تحقيقها من خلال هذا النشاط.
1: أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أود أن أشكر يعني صراحة إذاعة البحرين على ما تبذله من جهود كبيرة في تغطية يعني للبرامج المجتمعية في المملكة، منها الأنشطة والبرامج المتنوعة داخل مملكة البحرين، ومنها برامج جمعية العائلة البحرينية الفريدة في طرحها. وإحنا في جمعية العائلة البحرينية منذ أن تأسست عام 2002 على يد الوالد المغفور له عبد الله بن محمد الغرير رحمه الله، وحتى الآن ونحن نسعى دائما للرقي بالأسرة البحرينية من خلال طرح أفكار تربوية رائدة يعني تعزز الهوية الوطنية وتحافظ على كيان الأسرة البحرينية، وكذلك تعزز القيم وتنمي المهارات لدى الأسرة ككل. وفي هذه السنة ولله الحمد يعني بجهود الأخوة أعضاء مجلس الإدارة والفرق العاملة في اللجان يعني قدمت الجمعية ولله الحمد باقة منوعة من الفعاليات لاستثمار الإجازة الصيفية في أجواء تعليمية وترفيهية آمنة بما يجمع بين التعلم والمتعة، ويسهم يعني في بناء شخصية بحرينية متميزة. فأطلقت الجمعية ولله الحمد يعني مشروع فتيات درة الصيفي للأولاد الصغار والكبار، وكذلك ملتقى إضاءات وبرنامج وزدناهم هدى للشباب بالتعاون مع عدد من

0: مراكز تحفيظ القرآن الكريم في منطقة البسيتين ولله الحمد.
1: نعم، حدثنا أكثر عن هذين البرنامجين أستاذ حمدان، ملتقى إضاءات السابع وأيضا برنامج وزدناهم هدى السادس. نعم
0: نعم، لقد يعني شارك في هذا الملتقى الحمد لله يعني تقريبا أكثر من 100 طالب ولله الحمد. منذ انطلاق الملتقى والبرنامج يعني مستمر حتى يومنا هذا، يدل على تميز هاي البرنامج. يعني احنا بالسنة السابعة ونحن في يعني نعمل على هذا الملتقى لكثرة تنوعه، يعني من البرامج المهمة اللي كنا نسويها في هالملتقى على تعليم السنة على الأطفال وتعليمهم البرامج التربوية وتعزيز اللي هو قيم السنة البحريني، وكذلك الفعاليات المتنوعة اللي احنا نطرحها في المجتمع تعزز موضوع قيم القيم الأسرية في في المجتمع.
2: جميل. طيب، ذكرت أن هناك أيضا نشاط صيفي نسائي للجنة درة النسائية التابعة للجمعية، كلمنا أكثر عن هذا النشاط.
0: نعم، الله يبارك فيك. هذه يعني البرنامج تقوم عليه لجنة درة النسائية، وحقيقة أنا أود أن أشكر الأخت أمنة العوضي وحصة الناجم وكذلك الأخت سميرة محمد على الجهود الكبيرة اللي يبذلونها في عمل هاللجنة اللي هي برنامج درة للصغار والكبار، ويعني وتميزوا بإشراف مدربات متميزات في هذا المجال، خاصة عندنا يعني كادر نسائي يعني متميز ركز على البرامج، المحافظة على العادات والهوية الوطنية، وكذلك على المهارات العملية كالطبخ والإلغاء وغيرها.
2: نعم.
0: وساهمت هالبرامج يعني في تطوير قدرات الفتيات واكتشاف ميولهن والتركيز على مفهوم التعليم بالترفيه، والعديد وقاموا بالعديد من الزيارات الميدانية المجتمعية كالمستشفيات وزيارة أطفال السرطان، وكذلك إشراكهم في المجتمعات في التطوعية في الأعمال التطوعية وزيارة كبار السن، ويعني من هالبرامج اللي تعزز الأمور المجتمعية والله.
1: نعم.
0: الحمد.
1: نعم. نعم. كيف وجدتم يعني تفاعل أولياء الأمور أستاذ حمدان معاكم في هذه البرامج، ويعني ما هي أبرز الأعمال القادمة أيضا التي تعدون سواء أولياء الأمور والطلبة بذلك؟
0: إحنا يعني أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتور فيصل غرير الله يوفقه، يعني يسعون يعني صراحة لاكتشاف الكفاءات الشابة واكتشاف يعني القدرات وتوسيعة مداركهم. الجمعية تسعى في المرحلة القادمة إن شاء الله على إطلاق مشروع نحو الزواج ناجح وتعزيز اللي هو الدورات لتأهيل المقبلين على الزواج.
1: جميل.
0: وهذا المشروع احتمال يكون على مستوى مملكة البحرين من خلال صالون ثقافي، كذلك معارض مصاحبة له، وكذلك اللي هو بودكاست إن شاء الله يعني يكون من كبار اللي هو المتخصصين في الأسريين والنفسانيين لتعزيز البرامج في المجتمع إن شاء الله. بإذن الله هذه أكبر مشروع إن شاء الله سينطلق إن شاء الله مع بداية السنة
2: بإذن الله تعالى. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في هذا المشروع وفي كافة المشاريع التي تقيمها وتنظمها جمعية العائلة البحرينية. كل الشكر لك الأستاذ حمدان خالد حسين مدير جمعية العائلة البحرينية.
0: شكرا لك أختي مريم، وشكرا لك أخي حسن، نشكر جميع الأخوة الله يبارك فيكم على هذا اللقاء.
1: حياك الله أستاذ حمدان.
0: جميل.

الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: الصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
2: وما زلنا في أصداء مدينة شباب 2030 مستمعينا الكرام، ومسرحية الغربان تم عرضها يوم الاثنين 17 من أغسطس الجاري، ومن مخرجات برنامج أول خطوة مسرح، أحد برامج مركز الإعلام والترفيه بمدينة شباب 2030. المسرحية مسرحية الغربان من تأليف عثمان الشطي وإخراج حسن عجاجي، والإشراف العام كان للفنان فهد زينل. نتحدث أكثر بشكل أوسع عن هذه المسرحية وعن برنامج أول خطوة مسرح. يسعدنا استضافة الابن علي جاسم علي المشارك في برنامج أول خطوة مسرح. صباح الخير علي.
3: سلام.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا فيك علي معانا في صباح الخير يا بحرين. وفي البداية حابين تكلمنا أكثر عن برنامج أول خطوة مسرح، وليش اخترت تحديدا تسجل في هذا البرنامج في مدينة شباب 2030؟
3: أنا اخترت أول خطوة مسرح لأن أول خطوة مسرح يعلمك إيش عن تمثيل، إيش عن ستيج، يعني أشياء يخص التصوير ورئيس عالستيج. هاي اللي علمت في أول خطوة مسرح.
2: جميل حلو. جميل. زين علي، مسرحية الغربان اللي انعرضت على مسرح مدينة شباب 2030، كلمنا عنها، مش عنا المسرحية بالضبط، شنو القصة اللي فيها؟
3: مثل ما أنت قلت، المسرحية انعرضت في ستيج مدينة شباب. أنا كنت الأرنوب تضايع من أمي.
2: نعم.
3: تضايع من أمي. المسرحية معناتها أن كل مرة لا تروح على، يعني لا تروح على كيفك، روح أمك تقول لك سو هالشيء، لا تسوي وقف، سو الشيء اللي قالت لك، عشان ساعات اللي هي قالت لك أحسن.
4: أحسن من أنك أنت تتصرف بروحك،
2: يعني تروح يمين تروح يمين، لا تروح الطريق الثاني لأن في خطر.
4: نعم.
2: مثلا
4: طيب، طبعا كانت لك تجربة علي في مدينة شباب 2030 هذه السنة، نبيك تكلمنا عن تجربتك بشكل عام في مدينة الشباب، وهل هذه التجربة شجعتك أنك تشارك السنة الجاية في المدينة؟
3: 100% سجل السنة الجاية، بس حق اللي ما هي السنة لازم تقول، لأن مريض شاب أحس السنة الجاية بيكون عجيب.
2: جميل جميل. كم مرة عرضت المسرحية؟ بس مرة واحدة عليها
3: عرضنا المسرحية؟
2: أي بس مرة واحدة. لو قالوا لك بنعرضها مرة ثانية بعد، ما عندك مانع؟
3: مئة بالمئة. لا بيسوي أجين، لأن المسرحية كانت عجيبة.
2: يا سلام.
3: وكان في وايد جمهور، الجمهور كان وايد فان، كان وايد يتفاعلون ويانا، كان أحلى شيء. أنا لكن خلاص كملنا، كان خلينا شي فيديو ورا عن يعني المنظمين وشين كنا نسوي في الست أسبوع.
2: يا سلام.
4: عجيب عجيب. احنا طبعا نتمنى لكم كل التوفيق علي في طبعا نهاية هذه اللقاء. نبي نسمع منك كلمة توجهها في يعني هذه البرنامج، برنامج صباح الخير يا بحرين، لكل اللي كانوا معاك، لزملائك في مسرحية الغربان، للي كانوا معاك في برنامج أول خطوة مسرح، شنو حاب تقول لهم؟
3: أنا حاب أقول لهم أنه كل مرة سووا الأشياء أحسن لكم، لا تروحون في شيء الغلط. مثلاً وما قالوا لكم سووا أشياء، لا تكونوا واقفين مثل ما قلت من ساعة، سووا عشان ساعات اللي أنت قاعد تسوي غلط واللي هم قالوا لك صح.
2: صح.
3: ولا كل تفكر عن أصدقائك، ولا تفكر كل مرة عن أصدقائك، واسمع كلام اللي أكبر منك.
2: جميل. شو تقول حق

0: الأستاذ حسن عجاجي والأستاذ فهد زينل، وأيضا زملائك الفنانين الصغار اللي يمثلوا معاك في المسرحية.
1: أنا أقول لهم أنا يعطيكم ألف عافية لأن أنتوا وايد ساعدتوني. أنا قبل ما كنت أقدر أسولف بدون ما أتأتأ، بس صرت وايد زين أسولف، كنت مو وايد أتأتأ، ومعلموني شلون أكون أتكلم بدون ما أتأتأ.
0: ما شاء الله.
1: وبعد أعطوني فقر النفس.
2: ما شاء الله عليك، الله يوفقك إن شاء الله يا علي. إن شاء الله نشوفك على أكبر المسارح بإذن الله تعالى في المستقبل. شكرا لك، كنا سعيدين بوجودك معنا اليوم في صباح الخير يا بحرين، وإن شاء الله بالتوفيق لك ولكل اللي كانوا معاك زملائك الفنانين في برنامج أول خطوة مسرح. شكرا جزيلا لك علي. كان معانا علي جاسم علي المشارك في برنامج أول خطوة مسرح في مدينة شباب 2030. شكرا علي.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، تنظم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان النسخة 10 من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية. نتحدث أكثر عن هذه المبادرة مع الأستاذ بدر حسن العطار، أخصائي خدمة العملاء بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني. صباح لك بالخير أستاذ بدر.
3: نصبح عليكم بالنور وعلى جميع المستمعين.
4: حياك الله أستاذ بدر، وبداية نود أن نتحدث عن مبادرة الفرع المتنقل في نسختها 10، وما هو الهدف من تنظيم هذه المبادرة؟
3: النسخة 10 من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية تنظمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع بنك الإسكان، وتكون إن شاء الله من فترة اليوم اللي هو 19 إلى 23 أغسطس الجاري في مجمع الأفنيوز عند مدخل البوابة رقم 1. والمبادرة تأتي امتدادا للنجاح والتفاعل اللي شهدت النسخ السابقة وآخرها النسخة التي أقيمت ضمن فعاليات مدينة الشباب 2030 مطلع شهر أغسطس الجاري. والهدف الأساسي من المبادرة هو أن نكون أقرب إلى المواطنين، وإنما تقتصر الخدمات والاستشارات الإسكانية على القنوات التقليدية، وإنما نصل إلى المواطن في الأماكن اللي يرتادها ونوفر له فرصة الالتقاء مباشرة بالمختصين من الوزارة وبنك الإسكان والتعرف على الحلول التمويلية المتاحة واختيار الخيار اللي يتناسب بصورة أفضل مع احتياجاته وإمكاناته.
2: نعم، طيب أستاذ بدر، ما هي أبرز البرامج التمويلية التي يمكن للمواطن التعرف عليها من خلال مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية؟
3: هناك مجموعة من الخيارات التمويلية اللي يمكن للمواطن التعرف عليها بصورة تفصيلية، وفي مقدمتها تمويل تسهيل بأنواعه وتمويل تسهيل بلس إلى جانب برنامج طموح. وبرنامج تسهيل يوفر أكثر من خيار وفق احتياجات الأسرة، من بينها طبعا بيكون تسهيل عقاري، تسهيل تعاون، وتسهيل البيت العود. أما تسهيل بلس فهو يوفر تمويل يصل لغاية 91,000 دينار ومدة سداد تصل إلى 30 عام، مع مجموعة من المزايا والخيارات المتعلقة بشراء المسكن أو الأرض أو شراء الأرض وبنائها. كما أن برنامج طموح يمثل أحد الحلول التمويلية التكميلية اللي طرحتها الوزارة للمستفيدين وفق معايير البرنامج، وبالتالي يستطيع المواطن خلال زيارته للفرع أن يتعرف بصورة واضحة على الفرق بين هذه الخيارات وأي منهم يتناسب مع حالته واحتياجاته السكنية.
4: وهل تقتصر الخدمات من الفرع

0: تنقل أستاذ بدر فقط على الاستفسارات العامة؟
1: إحدى أهم مميزات الفرع المتنقل هي الاستشارة المباشرة والمتخصصة والتي لا تقتصر على الاستفسارات العامة، وإنما يستطيع مناقشة وضعه واحتياجاته مع المختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان، ويمكنها التعرف على قيمة التمويل، فترة السداد والاشتراطات والإجراءات المطلوبة وآلية الاستفادة من البرامج اللي تناسبه، سواء كان هدفه تملك مسكن، شراء وحدة سكنية أو أرض أو غير ذلك من الخيارات اللي تتيحها البرامج التمويلية. وبالتالي احنا نحاول من خلال الفرع أن نجعل رحلة المواطن أكثر وضوحا، وأن يحصل على المعلومات الصحيحة من المختصين مباشرة بما يساعده في اتخاذ القرار السكني والتمويلي الأنسب.
0: جميل.
2: نعم. من خلال هذه المبادرة أستاذ بدر كذلك تلقون بعض الضوء على منصة بيتي العقارية، حابين نتعرف على الذي سيجده المواطن من خلال هذه المنصة.
1: نعم، منصة بيتي

0: التفاصيل مباشرة بما يساعده في اتخاذ القرار السكني والتمويلي الأنسب.
1: جميل.
2: نعم. من خلال هذه المبادرة أستاذ بدر كذلك تلقون بعض الضوء على منصة بيتي العقارية، حابين نتعرف على الذي سيجده المواطن من خلال هذه المنصة.
0: إيه نعم، منصة بيتي اليوم أصبحت من الأدوات المهمة اللي تساعد المواطن في رحلة البحث عن العقار المناسب، لأنها تجمع في مكان واحد مجموعة متنوعة من العقارات والحلول السكنية في مختلف محافظات المملكة، وتتيح للمواطن البحث والمقارنة بين الخيارات المتوفرة وفق احتياجاته وإمكاناته التمويلية. ومن المميزات المهمة في المنصة أيضا خاصية التجول الافتراضي بزاوية 360 درجة في عدد من المشاريع والخرائط العقارية التفاعلية والمخططات التفصيلية، بالإضافة إلى حاسبة التمويل الرقمية، وبالتالي يستطيع المواطن تكوين صورة أوضح عن العقار قبل اتخاذ اللي هو القرار.
1: إذن ندعو جميع من يريد أن يستفيد من هذه الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وأيضا بنك الإسكان إلى الاستفادة من هذه المبادرة، مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية، والتي ستكون كما تفضلت بذكره الأستاذ بدر بأنها في مجمع الأفنيوز في الفترة من 19 أغسطس حتى 23 إن شاء الله من أغسطس الجاري.
0: نعم.
1: نعم، نرجو التوفيق لكم وللجميع. الأستاذ بدر حسن العطار اختصاصي خدمات العملاء بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لكم ولجهودكم.
0: مشكورين على استضافتنا.
2: لا شكر على واجب، أهلا وسهلا.

0: من عمق الحضارة نغمة تعبر فينا في دهاليز التاريخ، قصة نعيش فيها تفاصيل، قصيدة أبياتها اللؤلؤ وألحانها سعف النخيل، وصوتها يصدح في الزمن مهام على موج البحرين. إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من أغسطس من كل عام، تتجدد أهمية استحضار قيم العطاء والتكافل التي أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وجعلت من مملكة البحرين نموذجا في العمل الإنساني. هذه المناسبة تأتي هذا العام بالتزامن مع احتفاء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمرور 25 عاما على تأسيسها، وهي مسيرة انطلقت برؤية ملكية جعلت الإنسان محوراً للعمل، وتطورت على مدى ربع قرن من الرعاية إلى التمكين. يسعدنا في هذا اللقاء أن نسلط الضوء على مسيرة المؤسسة في العمل الإنساني وأبرز محطاتها خلال 25 عاماً الماضية وما تطمح إليه في المرحلة المقبلة، برفقة ضيفنا الكريم المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. نصبح عليك بالخير المهندس إبراهيم.
3: صباح الخير، الله يعطيكم العافية.
4: يا مرحبا، حيا الله المهندس إبراهيم، وطبعا نبارك لكم في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، اليوبيل الفضي للمؤسسة. وفي هذا اليوم، طبعا اليوم العالمي للعمل الإنساني، ومع مرور هذه المناسبة، كيف تنظرون إلى تطور مفهوم العمل الإنساني في تجربة المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من الرعاية إلى التمكين وصناعة الأثر؟
3: اليوم العالمي الإنساني مناسبة نستحضر فيها قيم العطاء ودوره في خدمة الإنسان وصون كرامته، وهي قيمة راسخة في مملكة البحرين أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من خلال رؤية جعلت الإنسان محورا للعمل الإنساني والتنموي.

0: وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام مع احتفال المؤسسة بمرور 25 عاما على تأسيسه، حيث تطور مفهوم العمل الإنساني فيها من الرعاية والكفالة وتلبية الاحتياجات الأساسية إلى منظومة متكاملة تشمل التعليم والصحة والإرشاد والتأهيل والتمكين. نستفيد اليوم ليس متلقيا المساعدة فقط، بل نعمل على تمكينه وفتح الفرص أمامه لبناء مستقبله والاعتماد على ذاته، وهذا هو جوهر إرث إنساني الذي نحتفل به هذا العام. إرث يقاس بما تركه من أثر في حياة الإنسان.
1: نعم طيب نعم المهندس إبراهيم، يعني المؤسسة لو استحضرنا البذرة الأولى لهذه المؤسسة العريقة اليوم كانت لجنة كفالة الأيتام قبل 25 عاما من الآن، ثم توسعت هذه البذرة وكبرت فشملت رعاية الأرامل وأسرهن، وتطور كذلك مفهوم الرعاية خلال هذه المسيرة من الكفالة إلى الإرشاد والتمكين. كلمنا أكثر عن هذا التطور وهذه التحولات التي مرت بها مسيرة المؤسسة وأوصلتنا اليوم إلى هذه الصورة الجميلة للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
0: بدأت المؤسسة قبل 25 عام من خلال لجنة لكفالة الأيتام، وكانت الأولوية توفير الرعاية الأساسية للأبناء، ثم توسعت لتشمل الأرامل وأسرهم انطلاقا من رؤية متكاملة لاحتياجات الأسرة. ومع تطور هذه الاحتياجات تطورت منظومة الرعاية لتشمل التعليم والرعاية الصحية والإرشاد الأسري والتأهيل وتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، كما حرصت المؤسسة على مواكبة مختلف مراحل الحياة لأبناء الأسر من الطفولة والتعليم إلى التأهيل والاستعداد للحياة العملية وتكوين الأسرة. لذلك انتقلنا تدريجيا من مفهوم الكفالة إلى مفهوم أوسع يقوم على الرعاية والاحتضان والتمكين بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ كرامتها.
1: نعم
2: المهندس إبراهيم، ويعني على المستوى المحلي ترى ما هي أبرز المحطات والمبادرات التي ترون أنها شكلت الأثر الملموس في مسيرة المؤسسة وأسهمت في خدمة الأسر والمجتمع البحريني؟
0: طبعا على مدى 25 عام تعددت البرامج والمبادرات التي جاءت استجابة لاحتياجات الأسر والمجتمع.
2: نعم.
0: ومن أبرز هذه المحطات هو 27 نوفمبر 2007 عندما أعيد تنظيم اللجنة لتصبح المؤسسة الخيرية الملكية، وتولى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئاسة الفخرية للمؤسسة، فيما تولى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئاسة مجلس الأمناء. وقد شكلت هذه المرحلة انطلاقة جديدة توسعت خلالها البرامج والخدمات، وتعززت الحوكمة والشراكات مع مختلف القطاعات، ثم جاءت محطة مهمة في عام 2009 مع انتقال ملف المساعدات الإنسانية للمواطنين البحرينيين من الديوان الملكي إلى المؤسسة، بالتزامن مع إطلاق مبادرات إنسانية وإغاثية خارج مملكة البحرين. وهو ما وسع مسؤوليات المؤسسة ورسخ دورها كمظلة وطنية للعمل الإنساني محليا ودوليا. ومع مرور السنوات تطورت المؤسسة من مفهوم الرعاية التقليدية إلى الرعاية الشاملة والتمكين والاستثمار في الإنسان. تعددت برامجها التعليمية والصحية والاجتماعية والتنموية إلى جانب المبادرات الإغاثية والإنسانية، أصبحت تعمل في مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز قدرتها على الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية المتجددة.

0: ومن المحطات المهمة أيضا دور المؤسسة في إدارة الحملات والمبادرات الوطنية خلال الظروف الاستثنائية بما عكس قدرة المجتمع البحريني على التكافل.
1: نعم جميل. وهذه المسيرة الساخرة حقيقة بالملامح المضيئة في المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتأكيد ربما تدفعكم اليوم إلى توجيه رسالة عبر هذا اللقاء. في ختام حديثنا الشيق معك المهندس إبراهيم، وكذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، نود أن نعرف الرسالة التي توجهها اليوم والتي تحملها المؤسسة وهي تواصل بناء هذا الإرث الإنساني للسنوات المقبلة.
0: اليوم العالمي، رسالتنا في اليوم العالمي للعمل الإنساني فرصة للتأكيد على أن العطاء مسؤولية مستمرة تقوم على صون كرامة الإنسان وتمكينه وترك أثر مستدام في حياته. ومرور 25 عاما يمثل محطة نستذكر فيها ما تحقق، وننظر في الوقت نفسه إلى المرحلة المقبلة، والإرث الذي بنيناه هو مسؤولية نحرص على المحافظة عليها وتطويرها بما يواكب احتياجات المجتمع وتطوير العمل الإنساني. وسنواصل الاستفادة من خبراتنا وشركاتنا والتقنيات الحديثة مع بقاء الإنسان محور كل ما نقوم به. وأفضل احتفاء بمرور 25 عاما هو أن نواصل البناء على هذا الإرث ليكون أساسا لمرحلة جديدة من العمل الإنساني يكون أثرها أوسع وأكثر استدامة داخل مملكة البحرين وخارجها.
2: جزيل الشكر لكم المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، شكرا جزيلا لكم ولجهود المؤسسة في العمل الإنساني.
0: شكرا لكم على دعمكم ونهاركم سعيد.
2: أهلا وسهلا.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، مع انطلاق فعاليات المعسكر الصيفي الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بوزارة الداخلية، تتواصل البرامج التدريبية والتثقيفية والأنشطة المتنوعة الهادفة إلى استثمار أوقات النشء والشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية والعمل الجماعي. نتحدث عن أهداف المعسكر وأبرز برامجه وفعالياته مع المقدم العنود محمد بن علي، قائد المعسكر الصيفي. مقدم عنود، صباح الخير.
3: صباح الخير عليكم وعلى مستمعينا الكرام، واشكركم على الاستضافة وإتاحة الفرصة للحديث عن المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة.
2: يا هلا ومرحبا.
4: أهلا وسهلا فيك المقدم العنود، وفي البداية نود أن تحدثينا بتفاصيل أكبر عن هذا المعسكر، المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة، عن فكرة المعسكر وكيف تطور على مدى السنوات وصولا إلى نسخته 16.
3: نعم، فكرة المعسكر انطلقت في عام 2009 بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ونفذته وزارة الداخلية ممثلة في الأكاديمية الملكية للشرطة بهدف استثمار أوقات الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الحياتية. وبدينا في النسخة الأولى 282 مشارك، وكان المعسكر في البداية مخصص فقط للذكور، بعدها توسع وبدينا نستقبل المشاركات الإناث من النسخة السادسة في عام 2014. اليوم الحمد لله تجاوز عدد المستفيدين المشاركين من المعسكر أكثر من 10,000 مشارك على مدار السنوات الماضية، ومن سنة لسنة المعسكر تطور بشكل كبير سواء من ناحية عدد المشاركين أو تنوع البرامج والجهات المشاركة وحتى طريقة التسجيل والتنظيم، تم تطويرها بشكل ملحوظ. وحاليا في نسختها 16 صارت عندنا برامج تواكب احتياجات الشباب واهتماماتهم مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنية والابتكار، إلى جانب البرامج الرياضية والثقافية والتوعوية.
2: نعم المقدم عنود، ما هي الرؤية الأساسية التي يقوم عليها المعسكر؟
3: بشكل أساسي هدفنا هو الاستثمار في الشباب وبناء جيل واعي وواثق من نفسه، معتز بهويته الوطنية، قادر على مواجهة تحديات المستقبل. ونحرص أن المعسكر ما يكون مجرد قضاء وقت خلال الإجازة، إنما فرصة للمشارك أن يتعلم ويكتسب مهارات جديدة. المعسكر أيضا يتماشى مع التوجهات الوطنية، ومنها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج العمل الحكومي، وأيضا يهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والانتماء والشراكة المجتمعية من خلال تعاوننا مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
4: طيب، بالحديث عن البرامج والأنشطة التي يتضمنها المعسكر، ما هي أبرز البرامج والأنشطة اللي استحدثتوها في هذا المعسكر في نسخته 16؟
3: نعم، حرصنا هالسنة أن البرامج تكون متنوعة تتناسب مع مختلف الأعمار، بحيث يكون فيها تعليم، تدريب، توعية ورياضة وترفيه، وأيضا زيارات ميدانية إلى عديد من الجهات. من أبرز البرامج اللي ركزنا عليها السنة الذكاء الاصطناعي، الأمن والسلامة في الفضاء الإلكتروني، والابتكار والمهارات القيادية، التواصل والعمل الجماعي، بالإضافة إلى التدريب على الإسعافات الأولية والبرامج الوطنية والثقافية والاجتماعية. وأيضا نظمنا العديد من الزيارات مثل زيارات لمجلس النواب، المجلس الأعلى للمرأة، متحف البحرين الوطني، مراكز الدفاع

0: التفاعل المدني، وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني وغيرها من الجهات. والشيء الجميل أن المشارك ما راح يكتفي بالمعلومة النظرية، إنما راح يروح ويزور يشوف يتعرف على الجهات عن قرب ويعيش التجربة بنفسه إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله. إذن ما هي الرسالة التي تودين توجيهها للشباب ولأولياء الأمور بعد مرور 16 نسخة من هذا المعسكر؟
0: رسالتنا للشباب أن المعسكر ليس مجرد برنامج صيفي لقضاء وقتهم فيه، إنه هو فرصة يجربون فيها ويتعلمون، يكتشفون قدراتهم ويكونون علاقات وذكريات جميلة، في نفس الوقت يكتسبون مهارات تفيدهم في المستقبل. ولأولياء الأمور نقول لهم أن ثقتكم فينا مسؤولية كبيرة، وإحنا حريصين أن هذه الثقة تكون في محلها من خلال توفير بيئة آمنة ومنظمة وبرامج هادفة ومفيدة لأبنائكم. وفي النهاية هدفنا أن كل مشارك يطلع من المعسكر وهو أكثر ثقة بنفسه، أكثر وعي، أكثر قدرة أن يتحمل المسؤولية، معتز بوطنه ومستعد بشكل أفضل للمستقبل.
2: جميل. حقيقة معسكر هو من أبرز الأنشطة الصيفية ومن أبرز ملامح كل صيف في مملكة البحرين. المعسكر الصيفي الذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة، أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في النسخ المقبلة بإذن الله من هذا المعسكر، وكل التوفيق لكم المقدم العنود محمد آل بن علي قائد المعسكر الصيفي. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا.

0: بهذا نكون وصلنا معكم مستمعينا إلى محطة الختام في رحلتنا الصباحية في صباح الخير يا بحرين.
1: كل التحية لكم وكل الأمنيات بالتوفيق والنجاح وبلحظات صباحية جميلة بإذن الله. هذه أجمل التحيات من فريق العمل، والتحية الأولى تصلكم من نورة عبد العزيز من الإشراف والمتابعة.
0: لكم تحيات الزميلة حصة الدوي من الإعداد.
1: من خلف الميكروفون تقبلوا تحيات زميلي حسن الساعاتي وتحياتي مريم فقيه.
0: ومن الإخراج يحييكم الزميل أحمد صالح.
1: إلى اللقاء.

0: على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. أفضل المعروف معونة الملهوف، أحسن الآداب ما كفك عن المحارم، أحسن الأخلاق ما حثك على المكارم، وخير العلم ما نفع، وخير الوعظ ما ردع.

0: قال بعض الحكماء: من يصحب صاحب الصلاح يسلم، ومن يصحب صاحب السوء لا يسلم. وقيل لبعضهم: من أطول الناس سفرا؟ قال: من سافر في طلب صديق. من الكرم حسن العفو عن سهو الذنوب، وترك البحث عن سوء العيوب. ما أحسن الجود مع الإعسار، وأحسن العفو مع الاقتدار. إذا أذنبت فاعتذر، وإذا أذنب إليك فاغتفر. فالمعذرة بيان العقل، والمغفرة برهان الفضل.
1: ما خط القلم.

0: إذا أذنبت فاعتذر، وإذا أذنب إليك فاغتفر. فالمعذرة بيان العقل، والمغفرة برهان الفضل.
1: ما خط القلم.
0: أجهل الناس من قل صوابه وكثر إعجابه. أجهل الناس من يعتمد في أموره على من لا يؤمل خيره ولا يؤمن شره. كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، كما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فلا خير في إنسان لا يمسك سره. سرك أسيرك، فإن تكلمت به صرت أسيره.
1: ما خط القلم. مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.
0: البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
2: أهم ركن من أركان الدولة هو الشعب، واحترام حقوقه وحرياته هو سر نجاح كل دولة. هذه المبدأ من أسمى مبادئ البحرين، من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية وإنشاء المؤسسات الحقوقية المحلية المستقلة وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: لا يمكن طهي الطعام دون كهرباء. لأيام الشتاء نكهة مميزة. الخروج من البيت أمر صعب. هذا يعني أن يبحث الناس عن فكرة تبعد الملل عنهم.
1: افتحوا التلفزيون لنرى البرامج.
2: حسناً يا أبي.
3: مساء الخير، أنا المذيعة التي أقدم برنامج الأسرة السعيدة. ها، هل تشعرون بالملل؟
4: بالطبع.
3: برنامج الأسرة السعيدة قادر على مساعدتكم. العمل هو طارد الملل. لنسهم جميعاً في تحضير كعكة الفواكه. ها، ما رأيكم؟
5: ارفع صوت التلفزيون لنستمع إلى المقادير.
6: الطحين يا فاطمة،
2: سمعت المذيعة تقول 10 بيضات.
0: وهكذا بدأ الجميع بالعمل واستخدموا كل الأدوات الكهربائية التي في المنزل في وقت واحد.
2: إضاءة المطبخ لا تكفي.
6: لقد نفذ الغاز، سنستخدم الفرن الكهربائي.
5: الجو حار جدا، أدير المكيفات والمراوح.
7: خلط الشوكولا مع العسل أمر ضروري، سأستخدم الخلاط الجديد.
2: العمل مع الموسيقى أفضل.
0: إن جميع الأجهزة الكهربائية تعمل في وقت واحد، ولكن لم يبق الكثير من الوقت. دقيقة واحدة وستدخل العجينة الخاصة بالكعكة إلى الفرن، ولكن
2: ماذا حدث؟
6: لقد انقطع التيار الكهربائي.
5: يبدو أننا قد سببنا ضغطا شديدا على الكهرباء لأننا شغلنا كل الأجهزة دفعة واحدة.
0: لما العجلة؟ لا كهرباء يعني لا كعكة لذيذة. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8: البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
9: البحرين والسياحة قصة مليئة بعبق الزمان والمكان، وكل مكان أثري أو مكان حديث في البحرين يشكلون مع بعض أجمل قصة، من عراقة الماضي إلى حداثة المستقبل. وتعزيزاً لهذا القطاع الحيوي، أنشأت البحرين هيئة البحرين للسياحة والمعارض ووزارة السياحة لدعم وتطوير

0: هذا القطاع في المملكة، وكانت النتيجة اختيار البحرين عاصمة للسياحة الآسيوية في سنة 2014، وهي مقر المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

بحرين انتي ديرتي، انتي سعادتي وفرحتي، عرض الوفاده والكرم واحلى سوالفي وقصتي. يا سلوتي في غربتي، يا نور عيني ومهجتي، انتي حياتي كلها وانتي كرامتي وعزتي. بحرين لك شوقي عمر، يم السواحل والجزر، ما اقدر على فراقك ابد، كل ساعه من عمري تمر. عشتي لنا يا امنا، يا منبع الحب والهنه، يا جنه في وسط البحر مزروعه فيها قلوبنا. خليفة العيسى.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.
0: إذاعة مملكة البحرين.
2: صوت الأصالة والتجديد. من أنا؟
3: أنا أسماء.
2: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
3: أنا الأذن.
2: من أنا؟ الحروق.

0: آخ، من عمل المنزل، كل يوم تنظيف وترتيب وطهي وغسيل، أشغال شاقة مؤبدة، لا أحد يقدم يد العون أو المساعدة.
1: أمي،
0: ماذا يا طارق؟ ماذا تريد؟
1: أين وضعت المكواة؟ أريد أن أكوي قميصي.
0: إنها في غرفتك خلف المكتبة. الحمد لله أنه لم يطلب مني القيام بكيه. طارق، أدر المذياع ليتسلى أثناء عملي بالمنزل.

0: أنا آتية.
1: أرجوك تعالي.
0: ماذا تريد؟ ما بك؟
1: أمي، لقد حرقت يدي بالمكواة بسرعة.
0: ولدي، ولدي حبيبي، ماذا جرى لك؟ أرني يدك.
1: لقد حرقت يدي.
0: لا تقلق، لا تقلق، سأذهب بك إلى المستشفى حالا. هيا ارتدي ملابسك بسرعة.

0: تفضلي يا سيدتي، هل يمكن أن تروي لي ماذا حصل لك؟
1: لا لا أقوى على الكلام.
2: حسنا، أنا أخبرك أيها الطبيب، لقد حرق ولدي يده بالمكواة.
0: أرني يدك. حسنا حسنا، لا داعي للقلق، إنه حرق بسيط.
2: هل هناك خطورة؟
0: لا أبدا، إنه مجرد

0: حرق بسيط، لا تقلقي.
1: ماذا سنفعل؟ هل أن حرق ابني من الدرجة الأولى؟
0: يبدو أن لديك معلومات طبية. اسمعي يا سيدتي، إن الحروق تصنف على حسب عمق الإصابة في الجلد، وهناك ثلاث درجات للحروق، وابنك والحمد لله إصابته ليست خطيرة.
1: الحمد لله، أرحتني أيها الطبيب.
0: لقد قلت لك لا داعي للخوف ولا للقلق. سوف أذهب لملء الاستمارات الخاصة بابنك ثم أعود لنقوم بالعلاج.
1: حسناً حسناً،
0: حمداً لله على سلامتك يا
2: طارق.
0: يا طارق.

0: الحمد لله يا ولدي، الإصابة ليست خطيرة، لا تخف.
1: الحمد لله يا أمي، لست خائفا لكنني متضايق، فالحرق سوف يؤلمني قليلا، كما أنه سيمنعني من ممارسة السباحة خلال الأيام القادمة.
0: يا ولدي لا بأس، إنها أيام قليلة فقط كما قال الطبيب، ثم تعاود حياتك ونشاطك كما تريد.
1: حسنا يا أمي.

0: طارق، أريدك أن تتعاون معي، فليس هناك أي خطورة، اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: سوف تشعر ببعض الألم، ولكن ليس بالشديد.
1: لا بأس.
2: ماذا ستفعل الآن؟
0: بما أن الحرق الذي أصيب به ابنك هو من الدرجة الأولى، فسيكون العلاج يا سيدتك التالي: أولاً، يجب تنظيف المنطقة المصابة بعناية، ثم إزالة الأنسجة النتنة وجميع الفقاعات المتكونة، وبعد ذلك إما أن أترك المنطقة مفتوحة، وذلك لسهولة حركة طارق ولترك المنطقة المصابة تجف، أو أن أغطيها بمرهم خاص وبطبقة من الشاش والضماد.
2: وماذا أيضا؟
0: لا شيء سوى زيارتي في المستشفى بعد أسبوع لنرى النتيجة.
2: حسنا، شكرا جزيلا أيها الطبيب.
0: لا شكر على واجب يا سيدتي، وسلامتك مرة أخرى يا طارق. وانتبه من المكواة مرة ثانية.
1: حاضر أيها الطبيب، شكرا لك.

0: يا طارق، طارق اخفض قليلا صوت التلفاز، انه يزعجني.
1: حاضر يا امي.
0: طارق تعال.
1: نعم يا امي.
0: لماذا انت بالمنزل؟ اخرج يا ولدي، اذهب عند اصدقائك، الى النادي، لا تجلس في المنزل هكذا وكأنك مصاب بمرض خطير.
1: ليس الأمر هكذا يا أمي، ولكني أشعر بالكسل.
0: إذن هيا أيها الكسول، قم حتى أغير لك على الجرح، فإنك لم تغير اليوم.
1: حاضر أيتها الطبيبة.

0: تحبين أن تستمعي إلى ما كتبه أحد الأطباء في هذه المجلة؟
1: عن الحروق، أليس كذلك؟
0: نعم،
1: لقد لفتني غلافها، لكن ضيق الوقت

0: لم يسمح لي بعد بقراءتها.
1: طالما أنا جالس في البيت سأقرأ لك بنفسي.
0: تفضل يا أستاذ طارق.
1: إن الحروق هي الإصابة الحرارية للأنسجة، مما يؤدي إلى تخثر أو تنخر تلك الأنسجة. وهناك عدة مصادر للحرارة، وباختلاف تلك المصادر تختلف التدابير العلاجية لهذه الحروق.
0: ربنا ستر والحمد لله.
1: والحروق على ثلاثة أنواع كما ذكر لنا الطبيب. أولها الدرجة الأولى، حيث تصاب فيها طبقة الأدمة، وتتميز هذه الدرجة بوجود احمرار في المنطقة المصابة وشعور المريض بالألم، ويحدث الشفاء في خلال 10 إلى 14 يوماً، وفي الغالب لا يحدث أي تغير فيزيولوجي للجلد. ثم الدرجة الثانية، حيث تصاب فيه طبقة الأدمة مع جزء من طبقة ما تحت الجلد، وتتميز هذه المرحلة بتشكل ما يسمى الفقاعات، كما تحدث تغيرات فيزيولوجية تؤدي إلى تأخر تكوين الطبقة الجديدة من الجلد، ويحدث الشفاء في خلال 25 إلى 35 يوماً. وأخيراً هناك الدرجة الثالثة، حيث تصاب فيها جميع طبقات الجلد مع تغيرات فيزيولوجية عميقة، كما يتم تخريب خلايا الدم ويأخذ الجلد اللون البني القاتم.
0: الحمد لله أن الحرق كان من الدرجة الأولى،
1: ولم يكن هناك خوف من أي مضاعفات في هذه الدرجة. اسمعي أيضاً ماذا يقول هذا الطبيب.
0: أسمع.
1: إن المضاعفات تحدث فقط مع الحروق التي هي من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة، وفي كلتا الحالتين قد يحتاج المريض إلى زرع جلد ذاتي من أجل الشفاء.
0: الحمد لله أنك لم تحتج إلى مثل هذه العملية.

0: ما بك يا طارق؟
1: أريد أن أخرج.
0: وما المطلوب مني؟ هل أنا أمنعك من الخروج؟ أخرج.
1: أريد أن أرتدي قميصاً، وكل قمصاني تحتاج إلى الكي.
0: والمطلوب؟
1: هل يمكن أن تكوي لي قميصاً؟
0: هذا ما تريده، إنك حقاً تستغل ما حدث لك لتستمتع بالكسل. ما رأيك لو أذهب مكانك إلى النادي أيضاً؟
1: حسناً، إذن سأقوم أنا بكي قميصي وسأحرق يدي الثانية، ثم نهرع إلى الطبيب ويعالجني.
0: حسناً حسناً حسناً، يا لك من ابن متعب.
1: ولكنك تحبينني.
0: أحبك؟ لا لا أحبك.
1: لا تحبينني؟ إذن سأحرق يدي الثانية.
0: يا الله، حسناً أحبك، ولكن دع المكواة واستعد للخروج. هيا أرحني من تصرفاتك، تتصرف وكأنك طفل صغير.
1: أحبك يا أمي يا أمي، أحبك يا أمي.
2: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس، وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى.

الخبرة والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

رسخ جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عندما أطلق ميثاق العمل الوطني مفاهيم وثقافة التسامح الديني والتعايش السلمي برؤية حديثة امتد تأثيرها إلى آفاق رحب إقليمياً وعالمياً، مما عكس الصورة الحضارية للمجتمع البحريني بجميع أطيافه لكل العالم، ما شكل مرحلة مفصلية في تاريخ البحرين الحديث.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي نتصفح من خلاله معجم الألفاظ والتعابير الشعبية البحرينية، ونقف عن ما يصادفنا شيء يستوجب علينا أن نقف عنده. والآن إلى الصفحة الأولى

تحت عنوان مفردات منطقة من اللهجة، وأذكر إخواني المستمعين بأننا وصلنا إلى حرف الراء، وعندنا أول مفردة تحت هذا الحرف مفردة ركة يركو. نقول ركة الدياية على البيض، يعني احتضنت البيض وهي راكة على البيض، يعني نايمة على البيض. هذه شعبية بحتة، ولكن في الفصحى نقول أرخمت ورخمت، فهي راخم، رخمت الدجاجة، ولا يقولون ركة الدجاجة. وعندنا تحت حرف الراء الرماني، طائر جارح صغير الحجم، يأتي مهاجرا إلى البحرين. احنا نعرف أن الطيور أنواع كثيرة، في طيور داجنة في البيوت نربيها، وفي طيور بحر، وفي طيور بر نسميها طيور فلة. طيور الفلة تي موسمية، تي مهاجرة وتقعد عندنا كم يوم وثم تواصل هجرتها. أطفال زمان كانوا ينتظرون هذا يعني الموسم بفارق الصبر، كل واحد بفخه ويسرح في المقابر وفي البرايح وفي البر ويحبل، يعني يمارسون هواية الحبال. وحسنا فعلت الحكومة الآن هذه العملية، يعني محافظة على البيئة منعت هذه الهواية، يعني نروح نحبل نصد الطيور ولا نسوي فيهم شيء، له يأكل ولا شيء للتسلية فقط، منعت الواقع وحسنا فعلت الحكومة. من هذه الطيور التي تأتي مهاجرة أنواع، بعضها جارح، جارح يعني أكل لحم، يعني الطير يهجم على طير آخر ويفترسه، كالصقر مثلا وأشياء كثيرة. من ضمنهم أنواع صغيرة الحجم لكن بعد جارحة، يعني شوي أكبر من العصفور.

الفر اللي هو القحافي والرماني. الرماني يعني صغير وفي لون راسه لون أحمر كأنه لون الرمان فسموه رماني. هذا أيضا جارح يهجم على الفروخ الصغيرة ويفترسه. وبهذه المناسبة احنا نلاحظ أعزائي المستمعين أن البلبول البحريني وأيضا العصفور في تناقص، وأرجو أن يسمعوني أخواني اللي يحافظون على الحياة الطبيعية عندنا في البحرين. والطيور التي في ازدياد الغربان، الغربان تتكاثر في الدول الزراعية. الغراب طائر مفيد لأن يلتقط الحشرات عندما يحرثون الأرض، تلقى وراء المحراث باستمرار يأكل الخنافس والجنادب وكل ما يضر الزرع. في البحرين شو ياكل؟ ياكل فروخ العصافير، ياكل بيض البلابل. البلبول يكاد ان ينقرض. لذلك انا اعتقد ان هذا الغربان لا لوجود لها عندنا، اشتبه جاية، فيجب ان كافحها، ويجب على المسؤولين ان يشنوا حملة شعواء عليها ويشيلونها من الدورات ويخلون الانواع الجميلة الاخرى كالمينو وغيرها اللي تاكل الارطب والثمار ما يخالف. ولكن هذه القربان الكبيرة جاءت هني وطابت لها الجلسة، فأقرع جرس وأرجو أن يصل إلى إذن من يريد أن تصل إليه ونصفح صفحة ثانية. مستمعي الكريم، تحت عنوان تعابير شعبية عندنا تعبير يقول بلعبك لعب القبه.

هذا التعبير؟ ياي من لعبة، هذه اللعبة هي لعبة القبة. طيب شنو هي لعبة القبة؟ أشك بنسبة 100% أن أحد من جيل الستينات والسبعينات والثمانينات يعرف لعبة القبة. لعبة القبة من الألعاب القديمة جدا في البحرين، وانقطعت مع بداية المدارس. كانت البطح، البطح هي يعني المواقع البحرية عند انحسار الماء عنها، هذه ملعبها البطح. كانت تأخذ بعض المواد ويسوون منها، يشكلونها على شكل كرة، ويأخذون جريد النخل اللي احنا نسميه القفود كمضراب وكأن لعبة الهوكي، ويقطون هذه القبة يسمونها القبة وتعال واضربها بس، ويمشون من الحالة إلى بسيتين رايح ياي. هذه لعبته، لا فيها غالب ولا فيها مغلوب، وقد يلعبها واحد أو اثنين أو ثلاثة أو 150 كل واحد، يعني ما لها أي قانون. الواقع يبدو أن المثال الشعبي حس ما تعاني هذه القبة المسكينة تحت هذه العصي. كل طفل عند القهود ماله، وكل ما الفريق يوصل إلى فريج ينضم إليه عدد من اللاعبين، والكل يتنافس على أن يضرب القبة ويطرش قدام، ويا الثاني وطقه وتروح قدام، حتى توصل من الحالة لبسيتين ذهابا وإيابا. فلا شك أن المثال الشعبي شاف القبة شون، واستخدم ما تتعرض إليه في تعبير طريف للتهديد، ويقول حق اللي بيهدده يوز عني ولا بلعبك لعب القبة، يعني بتذوق مني ما تذوق القبة من طيق. والتعبير الآخر يقول حاميها حراميها. الواقع هذه من الأمثال العربية القديمة والمتداولة بنفس الصيغة في جميع الأقطار العربية، وأيضا ذكره الميداني في كتابه مجمع الأمثال. الميداني

والزمخشري، هذيل جمعوا الأمثال العربية في كتب. سبب بقائه في الوجدان الجمعي الشعبي يعود إلى الحاجة للاستعمال في كل زمان ومكان، وأيضا تشكل هذا التعبير أو المثل على شكل سجع لطيف يسهل حفظه وتداوله، حاميها حراميها. وطبعا معناه ما يحتاج، كلنا نعرف معنى هذا النوع من الأمثال. وقال الشاعر الشعبي: يا مرج السفن بالميزان راميها، وطراد خيل العدا والهيج راميها، لا ترمي المحصنة يا ويل راميها، اخشى العقوبة من الإله وخاف، والسر كتمه وسرك لا تبيحه وخاف، إياك من جاهل مغرور وعقله خاف، واعلم ترى اليوم حاميها حراميها.

0: من التعابير الطريفة جدا يعني والمتناهية في الطرف، تقول جفن بلاش أريد أموت. طبعا ما أعتقد أن واحد يبي الموت، حتى لو كان الجفن حرير والنعش من ذهب. تقول حق واحد تعال بنرقدك على نعش ذهب وجفن حرير بس بنذبحك، ما حد. ولكن صور هذا المثل أو القول الشعبي جشع بعض الناس اللي يكرهون الدفع، يكرهون الغرامة، لدرجة إذا ضمنوا بأن الجفن بلاش فيتمنون الموت حتى يفوزون بشيء بلاش. هذا التعبير طريف مبالغ في المجاز، جاء ليبين أن بعض الناس يحبون كل شيء مجاني وغير مكلف حتى لو كانت الأكفان. والتعبير أيضا عندنا من تعبير آخر يقول محمول وترفس، يعني المعنى العام يقول لك يعني شخص حملته على ظهرك تعبر بنقعة الطاوخة من مكان ومع ذلك يقوم برفسك، يعني أنت تساعده ويضربك أيضا. هذا يقال هذا التعبير عند إحسانك إلى شخص دون أن تنتظر منه أو تتوقع أن يرد لك الجميل، ولكن بدل ما يرد لك الجميل يقوم شنه يكافئك بالإساءة. وآخر تعبير عندنا تعبير أيضا طريف جدا يقول لك بيض الصعو ينذكر وما ينشاف. الصعو مفردها صعوة، الصعو جمع نوع من الطيور المهاجرة اللي اتينا في أوقات الربيع، وتمتاز بلونها الأصفر الزاهي، وهناك نوعين صعوة زيان وصعوة شيان، يعني واحدة لونها الأصفر زاهي جدا والثاني شوي أخف، يبدو لي أن واحدة ذكر واحدة نثية، ولكن العرف الشعبي أن هذه صعوة زيان وهذه صعوة شيان. هذا الطائر ما يتكاثر عندنا في البحرين، أي مهاجر، لأن ما يتكاثر لا يرى له عش أو بيض أو فراخ أو ما نشوفون له أبدا، فيشوفونه هو لكن ما يشوفون عياله. فتولد هذا التعبير الطريف اللي يقول لك بيض الصعو ينذكر ما ينشاف للشخص اللي تسمع بكثيرا ولا تشوفه إلا نادر، هو في هذه الحالة كبيض الصعو اللي يتردد اسمه، لدرجة أن هناك نوع من الحلاوة الشعبية اللي يسمونها يعني سموها له نفس التسمية بيض الصعو، ولكن لا يمكن لأحد أن يرى الصعوة وهي تبيض. ويبدو أن الوقت أدركنا، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

لكل من حملوا راية الوطن وتوشحوا بوسام التضحية من أجله كلمات الثناء

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: طابت أوقاتكم أيها الأخوات والأخوة، وأهلا بكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع حكاية الحب.
1: أهلا بكم وتسعدنا صحبتكم.
0: أعزائنا، تعرفنا بالأمس على بعض آراء وأفكار الأديب الشاعر والمؤرخ الفقيه ابن حزم الأندلسي في الحب. نتعرف على بقية هذه الأفكار والآراء لأهمية ما كتبه هذا الأديب في التراث العربي الإسلامي، ولأنه يعبر عن آراء الفقهاء المعتدلين في ذلك الوقت.
1: يفيض ابن حزم في الحديث عن علاقات الحب، فيبين لنا كيف أن العين هي باب النفس، وهي المنقبة عن سرائرها، والمعبرة عن كوامنها، والمعربة عن بواطنها.
0: فليس من البدع أن تكون النظرة هي انطلاقة الحب، والحقيقة أنه كثيرا ما تشتعل شرارة الحب من نظرة واحدة، فترى المرء يعشق صورة لا يعلم من هي ولا يدري لها مستقرا.
1: وابن حزم يحدثنا عن الكثير مما أحبوا في نظرة واحدة، وكيف نشأت العلاقة في نفوس هؤلاء المحبين من لمحة خاطرة، بل قد تقع المحبة في رأيه بالوصف دون المعاينة، فيعشق المرء شخصا لم يره، إما لأنه سمع عنه من الأخبار ما حببه إلى نفسه، وإما لأن خياله قد صور له ذلك الشخص بصورة المعشوق الأسمى الذي لا يدانيه مخلوق كمالا وجمالا.
0: وابن حزم يعلم أن للخيال دورا كبيرا في نشأة الحب. وابن حزم هنا يتلاقى مرة أخرى مع الكاتب الفرنسي ستندال، فيروي لنا كيف أن خيال المحب يخلع على المحبوب كل ما يهواه هو من ضروب الكمال، وكيف أن أوهام المحب هي التي تجيء فتضفي على شخصية المحبوب من المزايا ما يجعل منها جوهرة ثمينة نادرة. وابن حزم يتفق أيضا مع ستندال في أن عملية التبلور أسرع وأسهل لدى المرأة منها لدى الرجل.

0: ولما كان ابن حزم قد ربط الحب بالاستقرار النفسي كما أقام تفرقة حاسمة بين الحب والشهوة، فإننا نجده يرفض فكرة التعلق بشخصين في وقت واحد، مؤكدا وحدانية الحب والواقع أن التعدد حليف الشهوة،
1: في حين أن الوحدانية قرينة المحبة. ولهذا يقرر ابن حزم بصراحة أن كل من يزعم أنه يحب اثنين ويعشق شخصين متغيرين فقد اختلطت عليه المحبة بالشهوة، والشهوة لا تسمى حبا على التحقيق بل على المجازي فقط.

0: عزيزنا المستمع، إن ابن حزم يؤمن بالوحدانية في الحب كما يؤمن تماما بإله واحد ودين واحد، وهو لهذا يستنكر التقلب في الحب ويستهجن الملل في العاطفة، ويحمل بشدة على القائلين بإمكان الجمع بين حب اثنين في وقت واحد،
1: ويعلل التقلب في الحب بالملل، فيقول إن الملول لا يثبت على حب النساء ولا يعرف الاستقرار حتى في مودته مع الأصدقاء. ولهذا نراه يقرر في موضع آخر أن من كان سلوه عن ملل فليس حبه حقيقة، والمتسم به صاحب دعوة زائفة، وإنما هو طالب لذة ومبادر شهوة، والسالي من هذا الوجه ناس مزعوم.
0: وليس من شك في أن من فهم الحب بمعنى التملك أو الحيازة فأنه سرعان ما ينصرف عن المرأة التي تملكها وأيقن أنها قد صارت إليه، لكي لا يلبث أن يبحث عن فريسة جديدة يوجه إليها كل سهامه حتى يتمكن يوما من الظفر بها.
1: ومثل هذا النوع من الحب في رأي ابن حزم إنما هي مبادرة إلى اللذة وسعي وراء إشباع الشهوة، فهو أقرب إلى التنقل وحب الاستبدال منه إلى المحبة أو الاستقرار العاطفي.

0: أعزائنا، حين يكون الحب هو القضية، فإن طوق الحمامة هو الكتاب المفضل لدى الدارسين. ولم يخط كتاب في الحب بهذا القدر من الاهتمام وإعادة النشر والتحقيق وكتابة الدراسات حوله، ولعل ابن حزم الفقيه الأندلسي الظاهري قد نال به من الشهرة ما لم ينله بكتاب آخر على تعدد كتبه وخطورة ما اقتحمت من قضايا العقيدة والشريعة.
1: وهذه الشهرة التي نالها الكتاب وصاحبه ترجع إلى أن ابن حزم قد استطاع أن يحقق في كتابه من التوازن الدقيق ما عجزت عنه كتب أخرى سبقته أو لحقته في نفس موضوع الحب، فتطور بعضها في طريق اختيار النصوص الشعرية وسردها مع قليل من التعليق، وملأت قصص العشاق والزهاد كتبا أخرى قد تجد فيها المغزى والدلالة بأعمال الفكر والاستنباط.
0: وترهل بعض ثالث في طريق الاستطراد وتصيد الغرائب دون منهج أو هدف محدد، وكتاب الزهرة نموذج مناسب للانحراف نحو الأدب. أما مصارع العشاق فهو مثال لتسجيل القصص وحكايا النوادر، ويشاركه ذم الهوى في خاصيته تلك. أما تزيين الأسواق فهو خير ما يعكس ضخامة الحجم وضياع الهدف، إلا أن يكون الهدف هو الاستطراد حول الحب والعشق بشكل عام.

0: التوازن الذي تحقق في طوق الحمامة فيتجلى في ثلاثة محاور أساسية.
1: أولها التوازن بين الذات والغير، أو الأنا والآخرين.
0: والثاني التوازن بين حاجات الجسد وتطلعات الروح.
1: والثالث التوازن بين رعاية الواقع المباشر وتجاوز هذا الواقع بشيء من التأمل الفلسفي.
0: وهذه المحاور الثلاثة يمكن أن تعتبر جوهر مفهوم الحب عند ابن حزم الأندلسي.

لتقولي يا حبيبي فهوانا نغم تعجز عنه شفتانا. ترك الأشواق في أعماقها تتغنى تتلظى في دمانا، ودعي اللهفة في مكمنها إنها اختارت لدى الروح مكانها.

كيف عشنا يا نعيمي قبل أن نتلاقى؟ كيف قاومنا أسانا؟ أترى ضم الهوى أرواحنا في رحاب غاب عنها جسدانا؟

الحياه قربي والهوى قيثار، تنثر الاحلام في عرس لقانا، لهذا العرس ما اغربه، تم لم يشعر به حي سوانا.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة

يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم. من دستور مملكة البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم يانا عبد الله العيادة. عبد الله عمره 35 سنة. أظهرت نتائجه بالتحاليل أنه عنده الكوليسترول مرتفع. طبعا يوم شفنا هالأرقام الوزن وكتلة الجسم والضغط الدم، عنده ضغط الدم شوية في ارتفاع. فسألنا عبد الله شلونك مع الرياضة؟ قال أبدا ما أسوي رياضة. ليش يا عبد الله؟ أنا ما عندي وقت وكل وقتي في الشغل. وشنو طبيعة شغلك يا عبد الله؟ طبيعة شغلي إن أنا مسافر طول الأسبوع، تقريبا أتنقل من ديرة لديرة. الرياضة مهمة لو في وين كنت، سواء كنت في المكتب، الكل يشتغل. بالرياضة بتقدر تقلل نسبة الكوليسترول، بالرياضة بينزل وزنك، بالرياضة بيزيد التركيز، بالرياضة بتحمي جسمك من الإصابة من الأمراض اللي في المستقبل والأمراض المزمنة. فحتى لو كانت طبيعة شغلك أن أنت مسافر وتتنقل وطول الأسبوع أن أنت في سفر، ممكن تمشي حتى في المطار. اللي يبغي يمارس الرياضة يمارسها حتى وهو في المكتب. فبالرياضة راح تحمي جسمك بنسبة 58% من الإصابة بالأمراض. فطبعا اقتنع عبد الله، وعد انه هو راح يمشي، والحمد لله يانا بعد فترة نتائجه صارت زينة. بدأ انه هو الرياضة اللي كان قافل عنها الحمد لله تنبه لها، لان هي سر حماية الشخص من الأمراض.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

انتهاء فترة عملها كسفيرة لبلادها لدى المملكة. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يربط مملكة البحرين والجمهورية التركية الشقيقة من علاقات متميزة وروابط وثيقة تحظى بحرص متبادل على مواصلة دفع بمساراتها نحو آفاق أكثر اتساعا بما يصب في تحقيق التطلعات المشتركة، مشيرا سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق على صعيد التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق المزيد من التقدم والنماء للبلدين والشعبين الشقيقين. وعرب سموه عن شكره لجهود السفيرة في تنمية التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية، وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تعطل وزارات المملكة وهيئتها ومؤسستها العامة يوم الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 25 من أغسطس 2026 ميلادية. عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جلسته الاعتيادية الثالثة من دورته السادسة برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس. وفي مستهل الجلسة وبمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، رفع المجلس أسميات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى العائلة الملكة الكريمة والحكومة وشعب البحرين الوفي والأمة الإسلامية جمعاء، مؤكدا أن ذكرى المولد النبوي الشريف فرصة لاستحضار سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلاء منهجه السامي ورسالته السمحاء الداعية إلى العلم والفضيلة، داعيا إلى جعل هذه المناسبة العظيمة أساسا لوحدة الأمة الإسلامية. وبمناسبة يوم الشباب الدولي، أعرب المجلس عن تقديره واعتزازه بالإسهامات الكبيرة التي يقدمها الشباب البحريني في سبيل رفعة وطنهم وأمتهم، منوها بما يحظون به من دعم واهتمام من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، بما يجسد إيمان جلالته بدور الشباب وحرصه على إشراكهم في مختلف مسارات التنمية الوطنية، مثمنا المجلس في الوقت نفسه حرص الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على خلق الفرص النوعية أمامهم. بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واستهلها بالاطلاع على الخطط والبرامج والأنشطة التي يتبناها المجلس للسنتين القادمتين، ثم طلع على مذكرة من الأمانة العامة حول آخر المسددات في مشروعات إعمار الجوامع. أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أهمية البرامج والدورات الصيفية التي تستهدف الناشئة وتستثمر أوقاتهم فيما هو مفيد وإيجابي، مشيدا في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه التي تشدد دائما على العناية بالنشء وتسخير الطاقات والموارد الوطنية. كما ثمن سعادته في الوقت ذاته جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تضع نصب عينها بل عينيها تسخير البرامج والإمكانيات والطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. جاء ذلك لدى قيام سعادة الوزير بزيارة إلى معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة المقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في مركز البحرين العالمي للمعارض. بحضور سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، قام سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بجولة في مدينة شباب

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية يوم أمس بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سعادة الدكتورة عائشة هلال صيان كويتاك سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة

0: 2030، وذلك للاطلاع على ما تحتضنه المدينة من برامج ومبادرات وتجارب شبابية وما توفره من بيئة متكاملة. وسمع سعادة وزير التنمية الاجتماعية إلى شرح حول مراكز المدينة ومساراتها المتنوعة وما تقدمه من برامج تدريبية وتجارب عملية تواكب اهتمامات الشباب وتفتح أمامهم آفاقا أوسع للتعلم والتجربة والإبداع. وطلع سعادة الوزير خلال الجولة على أبرز مكونات المدينة ومساراتها وما تقدمه من برامج تدريبية وتجارب عملية تتيح للشباب فرصا لاكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم. كما تعرف سعادته على مخرجات البرامج والتجارب التي يقدمها المشاركون وما تعكسهم من تطور في قدرات الشباب، إلى جانب ما توفره المدينة من مساحات محفزة على التعلم والإبداع. وأكد سعادة الوزير أن مدينة شباب 2030 تمثل نموذجا وطنيا متقدما في الاستثمار في طاقة الشباب لما توفرهم من بيئة متكاملة تجمع بين التدريب والتجربة والتطبيق، مشيدا سعادته بما شاهده من تنوع في البرامج والمبادرات والتجارب الشبابية وما تتميز به المدينة من قدرة على استقطاب الشباب وتوفير فرص نوعية تواكب اهتماماتهم وتطلعاتهم. كما نوه سعادته بما لمسه من مخرجات إيجابية للبرامج والتجارب التي تحتضنها المدينة. اختتمت غرفة تجارة وصناعة البحرين النسخة الخامسة من برنامج جرب تشتغل الذي تنظمه بالشراكة مع مركز ناصر العلمي والتقني ومدينة شباب 2030 بمشاركة 60 طالبا وطالبة. وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتوسيع نطاق الاستفادة من برنامج جرب تشتغل وإتاحة الفرصة أمام أعداد أكبر من الطلبة للمشاركة في البرنامج تعكس ما يقوله سموه من اهتمام بتهيئة الشباب للمستقبل وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية. وفي هذا الصدد شدد السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد تشكل حافزا لمواصلة البناء على ما حققه البرنامج وتوسيع نطاقه وتطوير المبادرة الموجهة إلى الشباب البحرينية. وأكد رئيس غرفة البحرين أن البرنامج يجسد حرص الغرفة على دعم وتمكين الشباب وتهيئتهم لسوق العمل من خلال توفير فرص عملية تنمي مهاراتهم وخبراتهم وتعزز ثقتهم بقدراتهم، إلى جانب تعريفهم في مرحلة مبكرة بطبيعة المهن والطاقات المختلفة ومتطلبات بيئة العمل، مضيفا أن القطاع الخاص يمثل شريكا رئيسيا في تأهيل الشباب من خلال توفير الفرص التدريبية والمهنية ونقل الخبرات العملية إليهم بما يسهم في بناء جيل أكثر جاهزية لسوق العمل وقادر على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. أظهر تقرير رسمي حديث لجهاز الخدمة المدنية ارتفاعا ملحوظا في أداء وتطوير الكوادر الحكومية، حيث حقق 97.21% من الموظفين التوقعات المحددة لأدوارهم أو تجاوزها. كما تجاوز التدريب الحكومي خلال عام 2025 نحو 774,000 ساعة تدريبية.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: Oxygen. Oxygen. Oxygen. فوائد الشوفان متعددة، منها تعزيز صحة القلب، محاربة السمنة وغيرها الكثير. لكن ما هي أهم فوائد الشوفان المذهلة؟
1: أوكسجين.
0: يعتبر الشوفان من الوجبات الغنية نظراً لاحتوائه على كمية كبيرة من العناصر الغذائية اللي تلبي متطلبات الجسم الأساسية، وذلك وفق بعض الدراسات الحديثة. إذا كنت ممن يستيقظون في عجلة للذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الجامعة، إليك وجبة الإفطار المفيدة والسحرية لضمان النشاط وعدم الشعور بالجوع لفترة لا بأس بها من الوقت، ألا وهي وجبة الشوفان اللذيذة، واللي راح تخلصك أيضا من أي وزن زائد تعاني منه.
1: أوكسجين.
0: موقع بولد سكاي المعني بالصحة رصد 4 أسباب تجعل من الشوفان أفضل وجبة للإفطار على الإطلاق، وهي: يحتوي الشوفان على القليل من الكربوهيدرات النشوية اللي تنظم محتوى الماء الزائد بالجسم، لذا فهو يساهم في خفض الوزن، تجنب مخاطر زيادته اللي تأثر سلباً على الصحة، كما أنه يساهم في تقليل خطر متلازمة الأيض أو عملية التمثيل الغذائي اللي تمنع فقدان الوزن. نفس الدراسة أكدت أن كوب واحد من الشوفان يحتوي على 4 أو 5 جرامات من الألياف اللي تخفف من تخزين الأنسجة للدهون. إضافة لذلك، يتميز الشوفان باحتوائه على البروتينات والكربوهيدرات المفيدة للجسم بكميات مناسبة. إضافة لذلك، يتميز الشوفان باحتوائه على البروتينات والكربوهيدرات المفيدة للجسم بكميات مناسبة تضمن المحافظة عليه، كما يساعد الشوفان على هضم الطعام بطريقة بطيئة نسبيا، بالتالي لا يكون له تأثير كبير على ضغط الدم، كما أنه يقلل من نسبة الكوليسترول بالدم. وبما أن جميع المشاكل الصحية سواء كانت ضغط دم، سكر أو كوليسترول ناتجة عن زيادة الوزن، إذن فلتبدأ يومك بوجبة الشوفان الصحية اللي تضمن عدم تراكم الدهون الضارة في جسمك.
1: أوكسجين. أوكسجين. أوكسجين.
2: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واحتفظ باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني، وروابط سوالف واعي للسلام العامة.

0: الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

يا ملكنا كل ما فوق البسيطة يفتخر بك، كيف حنا وانت من قدره وبفعاله ملكنا، ما هو نحبك وبس إلا نفاخر في دروبك، وانت بينا للمنايا رهن شارتكم سلكنا وانتبينا.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيع.

0: كان من أسرار ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أحسنوا مجاورة نعم الله، لا تملوها ولا تنفروها، فإنها لقلما نفرت عن قوم فعادت إليهم.
1: ما خط القلم.
2: كن شريفا أمينا، لا لأن الناس يستحقون الشرف والأمانة، بل لأنك أنت لا تستحق الضعة والخيانة. عباس محمود العقاد. عرض رجل من حاشية الأمير أن يناظره قائلا: هل لك في مناظرتي فيما زعمت أنك خصمت فيه أصحابي أيها الأمير؟ فرد عليه قائلا: وما تصنع بمناظرتي؟ فأشغب بك وتشغب بي، فيبقى في قلبك ما لا ينفعك ويبقى في قلبي ما يضرك.
0: ما خط القلم.
2: من فطنة الصبيان وذكائهم ما حكى ابن قتيبة حين مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيان يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير، فهربوا منه إلا عبد الله، فقال له عمر رضي الله عنه: ما لك لم تهرب مع أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لم أجني فأخافك، ولم يكن بالطريق ضيق فأوسع لك.
1: ما خط القلم.
2: تكون الحياة أصعب إذا عشنا في سبيل الآخرين، لكنها تكون أيضا أغنى وأسعد. ألبرت شفايتزر.
1: ما خط القلم.
2: قال الحسن البصري رحمه الله: أحبوا هونا وأبغضوا هونا، فقد أفرط أقوام في حب أقوام فهلكوا، وأفرط أقوام في بغض أقوام فهلكوا. لا تفرط في حبك ولا تفرط في بغضك، من وجد دون أخيه سترا فلا يكشفه، ولا تجسس أخاك وقد نهيت عن أن تجسسه، ولا تحقر عليه ولا تنفر عنه.
1: ما خط القلم.
2: قال المتنبي: إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول، ومن أمر الحصون فما عصته أطاعته الحزونة والسهول.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph.

0: حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة إفريقيا، تحديداً إلى غرب ليبيا، حيث تستقر أحد لآلئ الصحراء على الأرض، واحة النخيل التي شكلت في زمان بعيد إحدى أقدم المدن في العالم، مدينة غدامس. النقوش الحجرية في غدامس تدل على أن الإقامة الأولى للإنسان في هذه المدينة كانت قبل حوالي 10,000 سنة، تحديداً في العصر الروماني، مما يجعلها من أوائل المدن الصحراوية في التاريخ. وربما يكون العنصر الذي جعل غدامس محطاً لرحال الإنسان منذ القدم هو نبع المياه العذب الذي انفجر على أرض غدامس منذ زمن بعيد، وعلى ضفاف هذا النبع بنيت المدينة وتوالت عليها الحضارات وصارت نقطة التقاء رئيسية للقوافل التجارية المسافرة في أرجاء الصحراء الكبرى. فلندخل معا إلى بيوت غدامس. هذه البيوت التي تحظى بطراز معماري خاص يتوافق مع الطبيعة الثقافية والاجتماعية للناس في غدامس. في الطابق الأرضي سنجد المخزن الرئيسي للمنزل الذي تحفظ فيه المواد الغذائية وأساسيات المعيشة، وبالانتقال إلى الطابق الأول سنشاهد الغرف الخاصة بسكن العائلة، ثم نكتشف الملمح الأبرز في منازل غدامس، السطح المفتوح الذي تربطه شبكة من الممرات بأسطح المنازل المجاورة. وهذا الجزء من المنازل تم تصميمه لنساء غدامس حتى يتمكن من التنقل بحرية لزيارة الجارات ويحافظن على خصوصيتهن بعيداً عن أنظار الرجال. نخرج من منازل غدامس لنواصل التجول في المدينة التي صنفتها اليونسكو محمية تاريخية عام 1986، لنجد التماثيل الرومانية المبنية بإحجار الجبس وهي بقايا المعابد الرومانية القديمة، كما سنشاهد بقايا قصور وحصون مهجورة كقصر الغول، وسنجد أيضاً القلعة العثمانية وغابة النخيل. سنجد كذلك أحد أعاجيب المدينة وهي الكهوف التي كانت تستخدم في الماضي سجوناً للمملكة الأمازيغية، وتحتوي على غرائب من البناء وشبكة من الأنفاق تحت الأرض. اليوم يحافظ أهالي مدينة غدامس على إحياء جزء من تراثها، فيقيمون بشكل سنوي مهرجان التمور والزيتون الذي يحضره الآلاف من داخل ليبيا وخارجها ليستمتعوا بالثراء التاريخي لهذه اللؤلؤة الصحراوية.

اليوم سنتحدث عن شيء مهم، النسخ الاحتياطية. تخيل لو اختفت كل صورك وذكرياتك فجأة، مخيف، أليس كذلك؟ نصيحة اليوم: قم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة. استخدم خدمات السحابة أو جهاز تخزين خارجي. حدد تذكيرا أسبوعيا واجعلها عادة. لا تنتظر حتى يحدث شيء، احمي ذكرياتك الآن. وتذكر، لو ضاع هاتفك ستكون جميع ذكرياتك محفوظة بأمان. اجعل ألبومك الرقمي مثل كبسولة زمن، كل لحظة جميلة محفوظة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: ضعنا بهالدنيا نلف وندور، الكل منا بالأمل له ظنونة، كل بها يركض وغيره بطابور، هو يطرد الصيدة وهم يطردونه، كل يمثل في حياته بها دور، يخرج لنا في مسرحه من فنون، وإذا انتهى دوره على يوم مقدور أسدل ستارة عامل الموت دونه.
1: يبدو أن المسرح ملاحقنا وين ما نروح، لأن الحياة عزيزي المستمع مسرح كبير، وإحنا فيه شخوص نمثل أدوارنا. يا هلا فيكم، نلتقي الليلة في حلقة جديدة من همس المشاعر.

0: محطات في قلب كل إنسان يزورها. لذلك إحنا لما نسافر إلى مدن غريبة نحمل لها الذكرى، بعضها ذكرى جميلة والبعض الآخر ذكرى غير مريحة، حتى أن نقرر بيننا وبين أنفسنا أن إحنا لن نزور هذه المدينة مرة ثانية.
1: هذه فعلا حقيقة. المدن والأماكن دائما يرتبط الإنسان بها بذكريات تظل معاها عمر طويل، ويمكن طول عمر الإنسان. فكل ما أتى ذكر مدينة من المدن تداعت ذكريات تلك الزيارة إلى ذهن الإنسان.
0: اللي يصير حاليا هو ارتباط بعض الناس بزيارة مدينة معينة كل سنة، حتى أن هذه المدينة تصبح الإدمان السنوي إذا جاز التعبير، مع أن هناك مدن أخرى جميلة ورائعة والتسهيلات فيها أكثر، ويمكن هذه المدن أجمل بكثير من هذه المدينة، لكن هناك ما يسمى العشق.
1: قصدك عشق المدن؟
0: بالضبط، أقصد عشق المدن تماما، مثل ما يكون هناك عشق امرأة هناك عشق مدينة.
1: أنا عندي صديق من كثر حبه للقاهرة لازم يزورها في السنة أكثر من مرة، وخصوصا في الصيف. ونقول له القاهرة في الصيف تكون يعني مليئة بالسواح ومزدحمة، والخدمات تتأثر نتيجة لكثرة الزائرين، لكن أبدا ما يهتم بكل ملاحظاتنا، وكأنه مو نأذن في مالطة.
0: ذكرني كلامك بعشق الشاعر السعودي طلال الرشيد. الشاعر من زود حبه للبحرين كتب فيها قصيدة رائعة، خل نوقف عندها وعند ديرتنا. هل كثر البحرين حلوة في عيون الناس وعيون الشعراء بالذات؟
1: ومن قال لك إن البحرين مو بحلوة؟ ما في أجمل من مدينة في عيون شاعر، لأن الشاعر لما يزور أي مدينة ويحبها يصير في ارتباط بينه وبينها، وتصبح المدينة مو بمباني وشوارع وناس، تصبح المدينة فتاة سندريلا بجمالها وطولها وشعرها وعيونها.
0: هذه بالفعل اللي ترجمه

0: الشاعر طلال الرشيد شعرا في قصيدته، حتى خلانا احنا هل البحرين نشوف ديرتنا غير، ننظر لها نظرة مختلفة. ايش رايك نسمع القصيدة ونشارك الأخوة المستمعين متعة الاستماع؟ طار سرب الحروف وسالت الشمس نور، سرمدي تعلل نور مسرورها، جيت عزم القصايد وثر شعري غيور، قبل أجي للمنامة كان في دورها. يا عيون قرتني صدق بين السطور، وش لقيت من تدورني وانا دورها؟ انفض العهن عن صدري وفج البحور، في يميني عصا موسى ومسحورها. ما تخيرت اجي شاعر جبرني الشعور، ولو جروحي تعاف الشعر ما زورها.
1: امتطيت القصايد والجوارح سبور، والمعاني تذل العز مغرورها. نوخ الشعر بهمومي وعيا يثور، قلت حي الضيوف ودوك ميسورة. كان فحل المعاني بالقياد مهجور، جيت أفكه تهبد نار محذورة. ما أرده علي الله ولو هو هدور، لين يروي ظماه ويحتمي سورة. دام دلب غدير النور ليه العفور، باغتسل من زلال الضي بحضوره.
0: يا المنامة أجي طايح وجيب الطيور، لجل عينك تغني الأرض وطيورها. سندريلا المدائن جيت بعد الحضور، جيت أقيس القصايد عقد بنحورها. سندريلا الخليج وشهر زاد البدور، ما لقى الشعر مثلك يلبس بحورها. تذخر ألمى عذاري والصنادي دبور، دام عز الديار وعز مذخورها. قلت بمدح للبحرين فرع وجذور، وثرهم غرسة التاريخ وجذورها.
1: وقلت بمدح للبحرين مدح العطور، وثرهم جنة الفردوس وزهورها. وقلت بمدح للبحرين فكر بكور، وثرهم للحضارة نور بلورها. قلت أجل بمدح البحرين دور وقصور، صرت أنا الضيف والبحرين وقصوره. بالعيون المشاعر والقدر بالصدور، والعرب تدرك الخافي ومستوره. حامسر بالحروف وشربت الشمس نور، وش تقول القصايد دامكم نورها.

0: مسكين من حب ولا طال، ومسكين من صار الوقت والظروف ضده،
1: ومسكين بعد من كانت الدمعة طريقة الوحيد للتعبير عن حزنه وخيبة ظنونه.
0: احنا كلنا ترى مساكين يا الشرقيين، ودائما نهايات علاقتنا تكون حزينة، ودائما أيضا الظروف تحول بين اللي نبي ويبينا.
1: الغريب أن معظم علاقات الحب عندنا تبدأ رومانسية، خضرة الملامح، وردية الرؤية، بنفسجية المستقبل، وتستمر فترة طويلة، لكن تبدأ بعدين عوامل النخر في هذه العلاقة مثل ما ينخر السوس في الخشب.
0: في رأيك ليش تنتهي علاقاتنا العاطفية في معظم الحالات وأحيانا بسرعة؟
1: أنا أعتقد أن هو عنصر التفاهم والتقارب الفكري هو أول الأسباب.
0: وثاني الأسباب؟
1: الثاني أن احنا نبالغ في رؤية الصفات الإيجابية في الطرف الآخر ونراهن عليها وننسى الجوانب السلبية ونخدع أنفسنا في النهاية، لأن العلاقة العاطفية هي توازن وتكافؤ صفات، إذا اختلت اختل الرابط اللي يربط العلاقة.
0: ليه أنا وانتي ودمعتنا شراكة؟ وش علام الوقت والفرقة علينا؟ ليه يومنا عن الحب انتحاكة؟ ليه مسرع ما بدينا ما انتهينا؟ كم سهرت الليل من هاجس غلاكة؟ يا خسارة يا خسارة دمعة فيها صخينة، خاب ظني

0: كنت أحس بنك ملاك، من هبالي كنت أحس بنا هوينا، وكم رسمت القاف نجمة في سماك، من نزيف الحرف لوراقك سقيت.
1: لا بغيت أقرب بعد عني مداك، ولا بغيت أرحل يغيدني الحنين، ضايع من يرتجي لحظة صفاك، جاهل يرجى يرد الميتين. ما ندور بالهوى هذا وذاك، المقدر بالهوى لازم يجينا.

0: احنا دايما نقول في وصف البنت الجميلة سريعة الحركة وصف نابع من البيئة، نقول عنها ريم البوادي أو ريم البراري.
1: من المعروف عن الصحاري أو البادية، هي مفرد بوادي، إنها طبيعة قاسية وتضاريس أرضها وعرة، كلها مرتفعات وجبال ورمال ومساحات شاسعة، ومن يعيش في مثل هذه البيئات يتطلب منه أن يكون ذو جسم ممشوق، خفيف الوزن، سريع الحركة، علشان يقدر يعيش في مثل هذه البيئة اللي تحتاج صعود الجبال والمشي بين السهول والجري في الصحاري.
0: الريم أو الغزال طبعا هو من أسرع الحيوانات، حيث أنه بطبيعة جسمه خفيف الحركة، جفال من أي خطر يشعر أنه يتربص به، ممكن يعتلي الجبال بنفس السرعة اللي يركض فيها على الأرض، وشكله طبعا جميل يغري الصيادين.
1: لذلك لما رادوا يقولون عن البنت الرشيقة سريعة الحركة اللي تتحمل قسوة الطبيعة، كان حيوان الريم هو أنسب الحيوانات اللي قدامهم.
0: لثمت الشمس بشفاه القوافي يوم شعر ضاك، ولا هو صعب تطرب خدك الناعم تقاسيمي، أحب الشعر فطرة وعشقة وعشق ربيع أحمق، وأحب مداعم أطراف الضفاير في ترانيمي، نويت أهجر طريق البوح الأسود وارتخي لفنانك، نويت أنفر من يدين الضياع اللي ورا ضيمي، تبهذل شق ثوبك بعثر أوراقك هنا وهناك، تراها جنبت عن دربك المظلم مقاديمي.
1: عزيزنا المستمع، يسافر الليل في ظلمته ويشرق الفجر بعد سفر طويل، لكن ما نقدر ننتظر معاكم الفجر، الحين نستودعكم الله، شاكرين لكم حسن المتابعة، وتصبحون على خير.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.

0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
1: يا أرضاً كتب على جبينها وطن المفاخر،
0: نتغنى في حبها وبرقيها دوماً نفاخر.
1: وطن المفاخر،
2: نعم حنا أهل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين، نعم حبها بعمرنا دين، هواها بدمنا يسر.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: قيمتك أكبر من تقييم الناس لك، أكبر من الإنجازات، أكبر من الأهداف، أكبر من قبول.

0: قبول الناس لك، وأكبر من رضا شخص ما عنك، أكبر من حب شخص ما لك. قيمتك مرتبطة فقط بذاتك اللي كرمها رب العالمين. قدر نفسك واسمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معلومة علشانك.
1: أغلب الأندية الرياضية في العالم تحرص على أن تكون من ضمن المرافق المتواجدة في النادي غرفة البخار أو حمام البخار، وعند دخولك لها بشكل منتظم والتعرض للبخار لبعض الدقائق بتكون حققت بعض الفوائد الصحية، ومنها تحسين الدورة الدموية في الجسم وتجديد الأنسجة التالفة، التخلص من الاحتقان وتحسين التنفس، تعزيز نضارة البشرة، تحسين صحة المفاصل والمساهمة في خسارة الوزن. ولكن لازم ما تتجاوز فترة استخدامك لحمام البخار أكثر من 15 دقيقة متواصلة.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. هذا الشيء أسهم بتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وكذلك تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لملك البلاد المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة، أخواننا وخواتنا الغاليين اللي نحبهم جدا في الله، حياكم الله معنا وبداية مشوار جديد يجمعنا عبر أثير إذاعة مملكتنا الغالية، إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. نتواصل معاكم في مساء جديد يجمعنا بالحب والخير والبركة والأمنيات الجميلة، وأكيد نهديكم أحلى وأجمل التحايا من قلوبنا اللي تحبكم وايد مع بداية هذا اللقاء. تحيات متواصلة مليئة بالحب والتقدير مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وأكيد تحية جميلة أيضا توصلكم من أختنا الغالية وزميلتنا المبدعة في الإخراج فاطمة جنبر، حياكم الله.

يا هلا وغلب كل من يتابعنا في مشوار الظهيرة، واحنا معاكم متواصلين عبر هذا الأثير المتجدد، أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. وأكيد اليوم في مشوار الظهيرة نتواصل معاكم مع موضوع جدا جميل. أعزائنا، يمكن يعني في كثير من الأحيان لا تكون الحقيقة فقط فيما يقال لنا، بل فيما يقال عنا لما نغيب في حضورنا. البعض يختار كلمات بعناية أمامنا ويجاملنا، ويمكن يقول ما يفكر فيه فعلا، لكن في غيابنا تسقط الكثير من المجاملات، ويصير الكلام أكثر عفوية وصدق، وربما أحيانا أكثر قسوة أيضا. الغريب أن الإنسان بطبيعته دايما عنده فضول، يبي يعرف شلون تكون صورته في عيون الآخرين لما يغيب عنهم. هل يحبونه؟ هل يفرحون بوجوده؟ هل يذكرونه بالخير؟ هل يرونه كما هو يشوف نفسه؟ أم أن هناك وجه آخر للعلاقات لا يظهر إلا عندما نغادر المكان؟ السؤال الأصعب، هل كل حقيقة عنا نستحق ان احنا، او تستحق بالاحرى ان احنا نعرفها؟ ربما كلمه عابره في بعض الاحيان تنقال في لحظه غضب، تغير علاقتنا باشخاص احنا نحبهم، وربما نسمع مثلا راي لا نستطيع نسيانه بعد ذلك، حتى لو كان اللي قاله ما كان يقصده بهذه القسوه. لذلك اليوم موضوعنا يقول، تخيلوا لو عندكم فرصة واحدة فقط إنكم تستطيعون فيها سماع كل ما يقول الناس عنكم في غيابكم، من دون ما يعرفون طبعاً إنكم تسمعونهم وعارفين شو اللي قاعدين يقولونه، هل راح تختارون إن تعرفون صورتكم الحقيقية في عيون الناس، أو شو اللي ينقال عنكم مثلاً من وراء ظهوركم، أم تفضلون أن تبقى بعض الأشياء مجهولة مثل ما هي خافية، يعني ما أبي أعرفها ولا تستحق أني أعرفها؟ يمكن الموضوع شوي غريب ويخلينا نتفكر يا جماعة، هل فعلا عندنا هذه الفضول أن احنا نعرف شو اللي يدور خلفنا، أو شو اللي ينقال عنا مثل ما يقولون في الكواليس، أو أن احنا نفضل أن نترك الأمور كما هي، ما يهمني أني أعرف شنو الناس تقول عني في غيابي؟ شاركونا على 1743522 الإخوان والخوات الغاليين اللي يحبون يتواصلون معنا عبر الرسائل، وما شاء الله عندي كم كبير من المسجات، سواء عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو حتى من خلال إنستغرامي الشخصي نسرين معروف.

حيا الله مساكم أحبتنا، ومعاي مسج طبعا من أخوي أبو أحمد. أمسي عليك بالخير يا أبو أحمد. أبو أحمد يقول: السلام عليكم أختي مع عبد الله. أنا بكل صراحة بختار أني ما أعرف أي شيء يدور من وراء ظهري. يمكن لما كنت شوي أصغر في العمر كنت دائما أحب أعرف انطباع الناس عني أو شنو يقولون عني، لكن مع العمر اكتشفت صراحة أن راحة بالي أهم بكثير من هذه الأمور، طالما أن الإنسان يعاملني باحترام.

0: تمام وأنا موجود وما يضرني في حياتي، ليش أفتش عن اللي يقول عني لما أغيب؟ أحياناً إحنا بنفسنا نفتح أبواب للتعب والتفكير كان من الأفضل إن هي تظل مغلقة. جميل جميل جميل، يعطيك العافية أخوي يعني أحمد، لأن فعلاً فعلاً أحياناً الإنسان في مرحلة معينة من حياته يصير عنده هذه الفضول إنه يبي يعرف الناس شلون تفكر عنه، شنو الانطباع اللي ماخذينه عنه ومن هذه الأمور، لكن في النهاية يكتشف إن راحة بالي وايد أهم من أي كلمة ممكن تنقال عني في غيابي، طالما أنا الحمد لله ماشي صح إذا ليش أهتم باللي ينقال عني في غيابي. أختي مريم عبد الله تقول مع عبد الله مسي عليك بالخير، أنا بالعكس تماما، أنا بختار أني أعرف حتى لو هالشي ضايقني في البداية، بالنسبة لي الحقيقة المؤلمة أفضل من علاقة أعيشها وأنا أعتقد أنها هي الصادقة وهي أساسا مو صادقة. يمكن أتضايق يومين أسبوع شهر، لكن على الأقل بعرف من يستحق أني يبقى قريب مني واللي أعطيه مكانه في قلبي، ومن اللي ما يستحق أني أعطيه مكان أكبر من حجمه. والله منطق حبيبتي مريم، يمكن في بعض الناس بيقولون نعم في أشخاص إحنا ربما معطينهم حجم كبير في حياتنا وأهما للأسف ما يستحقون هذه المكانة ولا هذه الحجم، لأن يمكن أهما نعم لما يشوفونا الوجه المبتسم اللقاء الجميل، ولكن من خلفنا يمكن الكلام يكون كلش غير. فمريم أنت أيضا يعني منطقتش يمكن مميز في هذا الموضوع، شكرا لك حبيبتي. أم خالد تقول أنا صراحة ما أبي أعرفهم عبد الله شو اللي يقولونه عني كل الناس، لكن أتمنى أني أعرف شو اللي يقولونه عني أقرب الناس. تقول يمكن رأي شخص عابر ما يهمني، لكن الشخص اللي مثلا أعتبره قريب مني جدا وأثق فيه يهمني جدا أن أعرف شلون هو ينظر لي أو شلون يذكرني لما أغيب، لأن الوفا الحقيقي يظهر في الغياب وليس في الحضور. حبيبتي أم خالد الله يسعدك إن شاء الله، وشكرا لك على هالمشاركة. أخونا أبو عبد الله المعيلي حياك الله يا أبو عبد الله، يقول السلام عليكم أم عبد الله، أنا حدث معاي شيء قريب من هذا الموضوع اللي اليوم تطرحينه بالصدفة. أحد الأشخاص أرسل لي تسجيل صوتي، شوفوا الموقف يا جماعة، ويمكن في ناس تعرضوا لمثل هذه الموقف، سمعوا شي يقول أبو عبد الله. يقول أحد الأشخاص أرسل لي تسجيل صوتي كان يقصد يرسله لشخص آخر، وكان يتكلم عني بطريقة صراحة ما توقعتها. أكثر ما صدمني أنه قبلها بساعات كان يالس معاي ويتعامل معاي بمنتهى الود والتقدير. من هذا اليوم تغير عندي مفهوم العلاقات كلياً. أبو عبد الله صراحة يعني ما أعرف شو أقول لك عن هذا الموقف، لأنه فعلا فعلا فعلا موقف مؤثر، وسبحان الله يمكن رب العالمين حطك في هذا الموقف عشان تكتشف هذا الإنسان. أنا معاي اتصال. منى مساء الورد حبيبتي.
1: مساء الخير، هلا حبيبتي نسرين، شلونك؟
0: شلونك الغالية، شخبارك؟
1: أخبارك طيبة
0: الحمد لله حبيبتي، بخير دامكم بخير
1: تسلمين. والله أنا أختار إنه ما أعرف
0: أفضل صح؟ عشان ما أعور قلبي
1: عشان ما لا ما أخذ على فلون وفلتون وأحطه بخاطري يوزعه وأعطيها بنظرات، ليش؟
0: إيه بالضبط،
1: خلني على الله أحب لولي والتالي
0: صح. ومدام أنا ظاهريا ما شفت منهم إلا الخير خلاص الباقي على الله.
1: أنا حتى أختي نسرين إذا أحد مثلا قال لي مثلا فلون قالت الشيء أقول لها لا تقولي لي، خليني أنا مرتاحة لها واللي بتقوله كيفها.
0: اي والله الصدقين منى،
1: ما احب احد ينقل لي كلام
0: بالضبط
1: ويقول لي لا تقولين
0: بالضبط بالضبط. على فكره منى اقول لك شغله، انا دائما انظر حق الناس اللي ينقلون الكلام ان المشكله يمكن فيهم هم مو في اللي اساسا يمكن تكلم، عرفتي يعني؟ على قولتهم عدوك من بلغك مو من قال فيك صح؟
1: صح
0: اي بالضبط.
1: لأن ليش تقولش لا تقولي له إن أنا قلت لك انزلت عاوين قلبي بس سكتي
0: بالضبط يعني خلاص هي قالت لك شيء خلاص اخذي الكلام
1: هي قالت شيء من وراي
0: من وراي الله يسامح

0: بحد ينقل لي الكلام.
1: جميل جميل منى، صح كلامك، يعطيك ألف عافية حبيبتي منى.
0: الله يعافيك،
1: شكرا لك. كلام منى جميل، وأمانة يعني قبل شوي كان معنا آخر مسج من أبو عبد الله، الموقف اللي مر فيه يا جماعة فعلا يعني يمكن أنا ترك فيني أثر، لأنه أحيانا رب العالمين يحطنا في مواقف شبيهة علشان يبي يكشف لنا حقيقة الأشخاص من حولنا، أو يبينا نعرف مثلا هذين الناس شلون قاعدين، أو شو اللي قاعدين يفكرون تجاهنا، أو شو اللي ناويين عليه مثلا تجاهنا وإحنا ما ندري، سبحان الله. فاطمة تقول مع عبد الله، أنا صراحة ما بختار أني أعرف، أكيد لأني أعرف نفسي، بظل أفكر وتذكر الكلام السلبي إذا قال فيني، وأنسى الكلام الإيجابي اللي يمكن قالوا عني من قبل. الإنسان بطبيعته يتأثر بالنقد والكلام السلبي أكثر، وأنا تحديدا يمكن يعني تعلق في بالي كلمة واحدة الأيام، لذلك أفضل أني ما أحمل نفسي شيء ما أحتاج أني أعرفه. كلام جميل حبيبتي فاطمة، يمكن فعلا في كثير من الناس لو تعرضوا لشيء من هالقبيل، يعني مثلا سمعوا كلمة قالت عنهم بطريقة سيئة أو سلبية، أو يعني نقد مثلا معين، يظل هذا الشيء ملازمهم فترة طويلة، يتمون يفكرون في هذه المسألة لأيام طويلة، ويمكن حتى ما ينامون الليل، ودائما الكلام عالق في ذهنهم. فيمكن فعلا الإنسان من الأفضل أنه ما يعرف شو اللي قاعد ينقال عنه في غيابه. علي يوسف، حياك الله أخوي علي، يقول السلام عليكم عبد الله، مساك الله بالخير. أنا من الناس اللي بختار أني أعرف، مو علشان أحاسب الناس، بل علشان أعرف نفسي أكثر، لأن أحياناً توجد في شخصياتنا أشياء إحنا ما ننتبه لها والآخرين يشوفونها بوضوح. يقول يمكن أسمع نقد مثلا يتكرر من أكثر من شخص، فأعرف أن المشكلة فعلا عندي مو عندهم، وحاول أني أغيرها. جميل علي، أنت نظرت للموضوع يعني كذي نظرة، سويت له فوكس بطريقة إيجابية، أنه يمكن أنا لو عرفت الناس مثلا شي يقولون عني، أو مثلا ربما شلون ينتقدوني من وراء، يمكن ما يقولون هذا الشيء في وجهي لكن يقولونه من وراء ظهري، يمكن مو علشان هما مثلا يكرهوني، يمكن القاصد ان هما في نقاط معينة تحتاج اني اصححها في شخصيتي، بس هما مو عارفين يقولون لي هالشي مثلا بشكل مباشر. شكرا لك يا علي. ام سارة تقول مع عبد الله، انا مريت بتجربة خلتني اتمنى لو اني ما عرفت، اكتشفت ان صديقة، كنت أعتبرها أنها هي صديقة على فكرة، يعني لها مكانة عندي، كانت تتحدث عن أمور شخصية أنا يمكن سولفت معاها من فترة فيها بثقة، ما كان الألم في الكلام نفسه بقدر ما كان في أن هذا الكلام اللي كنت أنا أقوله لها بكل ثقة أنه بيكون بيني وبينها صار مادة للنقاش، ومن ذاك الوقت صرت وايد حذرة في من أعطيه تفاصيل حياتي. حبيبتي يعطيك العافية، العلاقات الإنسانية مهما بلغت فيها يعني أقصى مراحل الثقة، ولكن أيضا تحتاج إلى الحذر منها، تحتاج إلى التروي، مو كل شيء نقوله، مو كل شيء نفضفض فيه أو نفصح عنه للآخرين. عبد الله السندي يقول، أم عبد الله أنا أعتقد أن السؤال الحقيقي مو ماذا يقول الناس عني، بل ليش يهمني إلى هذه الدرجة؟ إذا كنت أعرف أخلاقي وتصرفاتي ونيتي مع الآخرين، ما راح أستطيع أتحكم في تفسير كل شخص لي. محاولة إرضاء الجميع أكيد هي معركة خاسرة من البداية. يمكن أنت طرحت زاوية مهمة يا أخوي، فعلا السؤال اللي يمكن من المهم أيضا إحنا نسأل نفسنا، ليش يهمنا لهالدرجة أن نعرف الناس شي يقولون عنا أو شنو انطباعهم عنا؟ هل وايد مهم؟ إذا كنت أنا شخص مثلا عارف حدودي، متأكد واثق من أخلاقي، عارف أني أنا ماشي صح، عارف أنه والله نيتي طيبة مع الناس، ما سوي شيء الحمد لله يخالف ديني أو مبادئي أو ضميري أو أخلاقي، ليش يعني شنو المهم يا جماعة أن أعرف انطباع الناس أو شو اللي قاعدين يقولون عني؟ هذا تساؤل مهم طرحته يا أخوي، يعطيك ألف عافية. نورة تقول وهي تضحك طبعاً، يعني حاطة الوجه اللي يضحك، تقول مع عبد الله صراحة أنا واحدة وايد فضولية، عشان كذي مستحيل أرفض هذه الفرصة، لكني متأكدة أني راح أندم بعدها. يمكن ببتدي أول شيء بحماس وبقول أني فعلاً أبي أعرف الحقيقة، وفي آخر اليوم أقول يا ليتني تميت.

على جهلي وراحتي. يعطيك العافية حبيبتي، لأن ساعات الفضول يخلينا نندم في النهاية. أخوي أبو حسن يقول أجمل شيء يمكن تسمعه مو المدح قدامك، وإنما أن يخبرك شخص أن فلان دافع عنك وأنت مو موجود. يقول عبد الله أنا حصل معاي مرة هذه الموقف، ومن ذاك اليوم زادت مكانة هذه الإنسان عندي بشكل كبير، لأنه كان يقدر أنه يسكت ولكن ما كان عنده أي مصلحة أساس أنه يدافع عني، ولكن ذكرني بالخير، وأكيد هالشيء أقدره له جدا. جميل أبو حسن، وفعلا هذا الشيء يرفع الناس في عيوننا لما تكون أنت غايب في مكان ويمكن في أشخاص حاضرين وأحد ربما يذكرك بطريقة أو بأخرى، تلقى الناس يدافعون عنك في غيابك. أتوقع أن هذه أجمل شيء ممكن ينال الإنسان. الله إن شاء الله يجعلنا دائما ممن يحسن الظن فيهم وممن يذكرون بالخير إن شاء الله في الحضور وفي الغياب. شكرا يا أبو حسن. هدى تقول مع عبد الله في فارق بين شخص ينتقد تصرف فعلته وبين شخص ينتقص مني كإنسان. لو سمعت صديقتي مثلا تقول هدى ساعات عصبية، ما راح أكيد أغضب منها، ربما تكون عندها ملاحظة وتبي تفيدني، لكن لو لقيتها مثلا تسخر مني أو تستهزئ مني في غيابي أو تكشف أسراري أو تقلل من احترامي أمام الآخرين، هني الموضوع بيكون وايد مختلف. جميل جدا مسجك هدى، فعلا فعلا فعلا كلامك صح. يمكن في فرق بين ان الشخص احيانا ينتقد تصرف، ما ينتقدني انا كإنسانة، ينتقد تصرف فعل معين يمكن، بس هو مو معناته انه هو يكرهني او يضمر لي الشر، وبين انسان مثلا يتعمد ينتقص من مكانتي او يعني من قدري امام الاخرين، يمكن هني فرق شاسع مثل ما قالت هدى. ابراهيم يقول ام عبد الله انا ما ابي اعرف، لان الكلام في الميالس ما يمثل دائما حقيقه المشاعر، مشاعر الناس. الانسان ممكن يقول كلمه وهو غاضب، وهو متنرفز مثلا، او في ضغط معين، وبعد ذلك يندم. هل من العدل أني أحكم على علاقة عمرها مثلاً 10 سنوات بسبب جملة قيلت في لحظة انفعال، وحتى مثلاً مو قدام يمكن تكون من وراء ظهري؟ إبراهيم أنت أيضاً منطقك يمكن صح، لأن مو شرط أن الشخص اللي قال هالشيء مثلاً في غيابي معناته هو كان مثلاً يكرهني أو ينافقني أو ما يحبني، يمكن هو فعلاً انتقد تصرف معين في لحظة غضب، ولكن هو يعزني وبالعكس يحترمني ويبي لي الخير. يعني إذا تلاحظون يا جماعة في هذه الموضوع في أكثر من زاوية يعني تقودنا في النهاية إلى الخلاصة من هذه الموضوع. أكيد إحنا بنكمل قراءة رسائلكم، واللي يحب يتواصل معنا على 1-7-4-3-5-2-2 حياكم الله، عبر انستغرامنا أيضا حياكم الله، انستغرام الإذاعة راديو بحرين أو حسابي الشخصي نسرين معروف. أختي شيخ الذوادي تقول أم عبد الله أنا أكثر شيء بيخوفني لو صارت لي فرصة أني أكتشف أن الشخص أعزه وهو ما يعزني بالطريقة اللي كنت أعتقدها. إحنا أحياناً ما نخاف من كلام يعني الناس الغرباء مثلاً، أو اللي ما تربطنا فيهم علاقة حلوة وقوية، إحنا نخاف من سقوط الصورة الجميلة اللي رسمناها لأشخاص عزيزين علينا وقريبين منا. يعطيك العافية شيخة، فعلاً أكيد أيضاً طبيعة العلاقة ومدى قرب الإنسان لنا يمكن يختلف أكيد. إذا نحن معاكم نتواصل عبر هالأثير المتجدد من إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة. موضوعنا اليوم يقول لو أتيحت لكم فرصة ليوم واحد إنكم تسمعون شو اللي يقولون الناس عنكم في غيابكم، يمكن تسمعون كلمات تسعدكم، ويمكن تكتشفون أشياء ما كنتوا تتوقعونها، ويمكن تتغير نظرتكم لبعض الأشخاص تماما، لكن في المقابل في أشياء يمكن من الأفضل أن نعرفها، وفي المقابل أيضا في أشياء ممكن أو من الأفضل أن احنا ما نعرفها. إذن شنو تختارون يا ترى؟ شاركونا في مشوار الظهيرة.

0: فعلا يمكن يعني قالها أحمد الجميري، إيش علي من كلام الناس وإيش على الناس مني. نتواصل معاكم في مشوار الظهيرة. موضوعنا اليوم، لو أتيحت لكم الفرصة ليوم واحد فقط إنكم تعرفون شو اللي يدور في غيابكم وشو اللي يقولون الناس عنكم من وراء ظهركم أو شنو انطباعهم عنكم، هل راح تختارون معرفة هذا الشيء أم لا تتقبلون إنكم ما تعرفونه؟ ويقولون يعني ساعات يقولون أن الواحد يترك بعض الأمور الخافية مثل ما هي، من الأفضل أنه ما يعرفها ولا تكون واضحة بالنسبة له. شاركونا على 1-7-4-3-5-2-2 وحبايبنا عبر الإنستغرام سواء من خلال راديو بحرين أو حسابي الشخصي نسرين معروف. راح أكمل قراءة رسائلكم بعد هالاتصال. مساء الخير.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساكم عبد الله.
0: مساك بالنور والسرور اخوي بولد المرشد، حياك الله.
1: مساء الاخراج المميز والجمهور الطيب اللي يستمع حق الفقرة المميزة الصراحة اللي نسمعها كل يوم.
0: الله يطول عمرك، حياك الله يا اخوي.
1: وعمرك يا اخويتم عبد الله، والله شو اقول لك، ما ابي اسمع
0: احسن صح؟
1: لا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
0: اي
1: يعني قال لنا عن يعني علم الإنسان ما بقلب أخيه المسلم لما عاش به، يعني ما تعيش وياك.
0: نعم.
1: يعني شوف بقول لك أنا عن نفسي وعن رأيي وعن شخصيتي كولد المرشد أخوك، أقول لك رأيك يهمني فقط إذا أنت تدفعني خطوة إلى الأمام.
0: نعم نعم.
1: أما رأيك إذا بوقفني ما بتخليني أخذ الخطوة فرأيك ما يهمني يا أخوي. الناس عيال تسعة
0: صح،
1: وعيال سبعة عاشوا ويانا، وعيال ثمانية الله يرحمهم. فأنا وانت واحد، سواء بشيني ولا بزيني ما قبلتني بيقبلني رب العباد، هو اللي بيحاسبني في كل شيء.
0: صحيح.
1: انتقدني في الشيء اللي تشوفه أنت في مصلحة الكل انتقدني فيه أنا وياك.
0: نعم نعم.
1: استعجبت على أختم كلامي بكلمتين، استعجبت على أناس كبرت أجسادهم وما زالت عقولهم صغيرة، واستعجبت على أناس صغرت أجسادهم وعقولهم كبيرة.
0: يا سلام.
1: هم الذين إلى الأمام بها عشت الأمل وعشت الحياة.
0: جميل جميل.
1: غير ذلك لا.
0: جميل.
1: ما أبي أسمع، لأن تشوفه يختم عبد الله العين ما يترسها للتراب، والناس دائما من تقدتك حتى لو أنت أفضل منهم في كلمة السلام عليكم
0: بالضبط
1: بينتقدك فيها.
0: وعلى فكرة ولد المرشد يعني على قولتهم واثق الخطوة يمشي ملك صح؟ يعني ما دام أنت واثق من نفسك، واثق من خطواتك ومن أخلاقك ومبادئك وضميرك الحمد لله، شو المهم أني أنا عارف الناس شو تقول عني صح؟ يعني منطقك جميل يا أخوي،
1: الله
0: يعطيك الصحة والعافية. ولد المرشد شرفتنا يا أخوي، الله يحفظك إن شاء الله، مع السلامة. يمكن كلام من أخي ولد المرشد فعلا يعني جدا منطقي يا جماعة. شو اللي يهم إنه يعني هذه، طبعا إحنا اليوم قاعدين نطرح الموضوع، أكيد الآراء لكم وكل الآراء لها قيمتها ولها احترامها، بس يمكن فعلا ساعات المنطق يقول ما دام أنا فعلا راضي عن نفسي شو المهم إن لازم أعرف الناس شو تقول عني أو شلون تنظر لي. أكيد يعني كل واحد أكيد يمكن له وجهة نظر مختلفة.

0: في هذا الموضوع. وصلنا عند من؟ عند شيخة. أوكي وصلنا حين عند أبو محمد. أبو محمد يقول أم عبد الله تبين الصج، أنا بختار أني أعرف، لأن المواقف اللي نكون غايبين عنها تكشف لنا معادن الناس. يقول يعني قدامي مثل ما يقولون الكل يكون لطيف، لكن لما يبتدي أحدهم في انتقادك هني يظهر الصديق الحقيقي، هل يشاركهم، هل يصمت، أم يقول كلمة حق في غيابك. يعطيك العافية يا أبو محمد، وفعلا المواقف هي اللي نكون غايبين فيها اللي هي تكشف معادن الناس مثل ما تفضلت. عموما احنا متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM في مشوار الظهيرة، ونرجع نذكر لو أتيحت لكم فرصة يوم واحد انكم تعرفون شو اللي ينقال من وراء ظهوركم، هل راح تختارون هذه الفرصة أم راح تقولون لا؟ شاركونا.
1: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، مملكة البحرين تجدد التزامها بدعم الجهود الإغاثية والتنموية ومساندة الشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث، تأكيدا على نهجها في ترسيخ قيم التضامن والتعاون الدولي وصون كرامة الإنسان. في إطار جهودها الرامية إلى تطوير جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندسة إجراءاتها، وزارة التنمية الاجتماعية تطور خدمة تحديث بيانات مستفيدي البرامج الاجتماعية بما يعزز كفاءة الخدمة المقدمة للمستفيدين ويسهم في تسهيل الوصول إليها وإنجازها عبر القنوات الرقمية. المتضررون من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين يثمنون الجهود الرسمية في احتواء آثار الاعتداء ورعاية المواطنين المتضررين، مؤكدين أن هذه الأعمال لن تنال من وحدة المجتمع البحريني وتماسكه. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن أن التقييمات أظهرت أن الصاروخين البالستيين اللذين تم رصدهما قادمين من إيران كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية قبل أن يسقطا في البحر، مؤكدة الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة أو أمن الملاحة في المنطقة. ولي العهد الأردني يبحث مع وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية سبل تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية، كما بحث الجانبان العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

حيا الله، مساكم بالخير والنور والنوير. أحبتنا احنا معاكم في مشوار الظهيرة نتواصل ونذكر بموضوعنا اليوم. هل لو أتيحت لنا الفرصة ان احنا

0: نعرف شو اللي يدور من خلفنا، شو اللي يقولون الناس عنا، شنو انطباعهم عنا في غيابنا. هل راح يكون هالشي وايد مهم ونعم نقول نختار ان احنا نعرف، او من الافضل ان احنا ما نعرف ونترك هذه الامور خافيه مثل ما يقولون؟ اذكركم بقنوات التواصل 1743522 حبايبنا عبر الانستغرام، سواء في حساب اذاعه البحرين الرسمي راديو بحرين، او من خلال انستغرامي الشخصي نسرين معروف. ارجع لرسائلكم، ويمكن وصلت إلى أم زينب صديقتنا الغالية، تقول السلام عليكم، مساء الورد مع عبد الله. أنا عندي قاعدة، الشخص اللي ينقل لي باستمرار شو اللي يقولون الناس عني صراحة ما أثق فيه وايد. أحيانا المشكلة مو في اللي تكلم عني في غيابي، بل في اللي ييني بسرعة علشان ينقل الكلام وهو يعرف أنه بيؤذيني. مو كل شي نسمعه يجب أن يوصل لنا. جميل أم زينب، يعني أنت نظرتي أيضا للموضوع من زاوية مختلفة، وقلنا قبل شوي حتى يوم كنا مع منى يمكن هي أشارت أيضا إلى جزئية من هذا القبيل. قلنا في مثل يقول عدوك مو من بلغك، عدوك لا مو عدو لا سمحوا لي عدوك مو من عدوك هو اللي بلغك مو من اللي قال فيك. نعم يعني كنت بصيد المثل صح. عموما احنا متواصلين على 1743522 واخذ اتصال. مساء الخير.
1: الو مساء الانوار.
0: اهلا يا نسرين.
1: اهلا حبيبتي، كيفك؟
0: الحمد لله، شلونك حبيبتي، شخبارك؟
1: الحمد لله طيبه، بسمع اصواتك حلوه حبيبتي.
0: انا اسعد وسعيده ان سميتي تكلمني
1: حبيبتي. الله يسعدك يا ربي، الله يسعدك.
0: أهلا وسهلا فيك. يسعد
1: كل يعني كثير بستانس لما بشارك معك وحبيبة قلبي.
0: شرف لنا حبيبتي، وإحنا أسعد يا الغالية.
1: الله يسعدك.
0: قولي لي يا نسرين.
1: أنا بالنسبة إلي ما أختار إني ما أسمع، ولا يعني أنا أختار هاليوم إني أسمع الناس شو بتحكي عني، لأنه الإنسان ما تحدد قيمة الكلام اللي بيدور خلفي. جميل. يعني اللي بينقال في غيابي مو مهم عندي.
0: بالضبط.
1: أنا بتمنى إنه أي شخص عنده كلام لإلي أو بحكي في ظهري يمتلك الشجاعة ويقوله وأنا موجودة في وجهي.
0: حلو، صح.
1: لأنه اللي ورا الظهر بالنسبة إلي معناته إذا أنت تكلمت أو أنت حكيتي ورا ظهري معناته أنا ما أشوفك شيء أمامي.
0: بالضبط.
1: لأن الناس الحقيقيين أنا أخليهم أمام عيني حتى نبرئ أداريهم برموش عيوني. أما الناس اللي وراي يعني اللي تتكلم وطل يعني ما معناته أنتوا ما لكم أي قيمة، فكلامكم ما رح يأثر.
0: بالضبط.
1: إذا تبون تتركون، إذا تبون تدخلون بالسين تفتح لكم الباب، تعالوا واشوا، عندكم عتاب، عندكم كلام، عندكم شو شفتوا. اللي بيزعل قبل اللي بيفرح، بالعكس بقول أنا بكل صدر رحب بستقبل هالشيء. أما طول ما أنت بتحكي وراي معناته أنت ورا ظهري وأنا قدامي خطواتي ثابتة قدامي، ما فيني أرجع. ما في إنسان طبيعي بيمشي على وراء. الإنسان الناجح، الإنسان المتميز، الإنسان بيعرف قيمة نفسه وبيقدر نفسه،
0: صح.
1: خطواته ثابتة لقدام.
0: الله، جميل نسرين.
1: أنا هيدا وجهة نظري
0: حبيبتي نسرين. أنا وايد عجبني فعلا يعني في سياق حديثك الكلمة اللي قلتيها، أنه يعني الشخص فعلا خاصة إذا كان الشخص يعزك وهو صديق حقيقي مثلا، مثل ما نقول أي كلمة عنده سواء عتب سواء لفت نظر مثلا في بخصوص شيء معين، إذا أنت تعزني تعال قل لي دي الكلام في وجهي بدل ما تروح
1: نعم.
0: وبالعكس أنت قلتيها نسرين، ساعات في ناس ترى يعني مو معناته مثلا هو إذا انتقدني مثلا يقال لي والله أنا أشوف أن مثلا هذه التصرف كان كذا، أو مثلا في شيء مثلا مو حلو صار كذا منك أو كلب، مو معناته أنه هو يكرهني. بالعكس، إذا قال لي هذه يعني وجه لي هذه النقد بطريقة حلوة يعني محترمة ولطيفة وبالأسلوب الصح، أكيد أنا راح أتقبلها، أكيد راح أتقبلها بالطريقة الصح.
1: أكيد حبيبته، الانتقاد دائما سبحان الله ساعات إحنا ما نشوف أنفسنا، الناس اللي أمامنا هم رأينا، هم يعكسون أفعالنا. ممكن أنا كنسرين أعمل شيء أو أسوي شيء أو أقبل على شيء الشخص اللي أمامي شاف إنه شيء مو إيجابي، شيء مو حلو، كنسرين مو حلو بحقي، تعال كلمني، فلا تحكي في ظهري. لأنه حتى لو كلامك كان فعلا صادق وكان فعلا في أخطاء في نسرين أنت حكيتها في ظهري فما رح يكون لأي أهمية.
0: صحيح.
1: أنا بالعكس أنا مع الانتقاد وتقبله بكل روح حلوة.
0: جميل.
1: بالعكس، لأنه أنت معاي، أنت بتخاف علي، أنت بتحبني، أنت بتدعمني.

0: أكيد.
1: بتفكر إنه أي أنا رسالتي لكل الناس إذا بتنتقد إن كان إيجابي أو سلبي.
0: أيوة.
1: أنت ما بتقدر إنه ما بتنزل من قيمة الشخص اللي أنت تنتقده إن كان سلبي أو إيجابي، لأنه أنت عقلك المتحدث، فأنت أعرف عقلك وأعرف شنو الكلمات اللي تطلع منك قدام الشخص إن كان سلبي أو إيجابي.
0: جميل جميل، مشاركة رائعة يا نسرين، شكرا لك
1: حبيبتي. حبيبة قلبي يا عمري، حبيبتي
0: أسعدتين، شكرا لك، مع السلامة. أستقبل اتصال أيضا من أخونا صلاح بو حسين، مساك الله بالخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حيا الله أخوي أبو حسين.
2: مسيك الله بالخير سادتنا الكبيرة، تحياتي لك وتحياتي للمخرجة المتميزة وتحياتي لهذا الطاقم الجميل وهذا البرنامج الراقي، وتحياتي لجميع المستمعين اللي أبدوا آرائهم الجميلة، وشكرا لك أستاذ نسرين اللي دائما تقدمين بما احنا خاطرنا ساعات نطرحها أو نقولها. وطبعا إدارة البحرين ما شاء الله عليكم، أنتم دائما السباقين في تقديم المواضيع الجميلة اللي نبدي آرائنا، جزاكم الله.
0: الله يخليك، الشكر لله ثم لكم أيضا على تفاعلكم الراقي معنا، تفضل أخوي.
2: الله يحفظك أستاذ، فعلا ترى موضوع جدا مهم، بخصوص أول شيء أعود بلما كلمة أنا ما أحب نقال الكلام مثل ما نقول أبو علوم اللي بيوصل فلان قال كذي فلان قال كذي فلان قال كذي، هذه ترى يتعب الشخص، خاصة صح. لما يكون واحد مثلا في عند فوان شبابه مثلا في 17 ولا 20 سنة يتقبل، لأنه ما عنده المام في الحياة والخبرات اللي تصيده من الصداقات اللي تكون إن يفكر إن دي صح أو مو صح. مثلا يجي له واحد يقول له فلانك وتكلم عليك أو قال تري تري، يصدق وتصير العداوات وتصير المشاكل وتصير الأشياء. يمكن هذاك كذاب، مع احترامي له الكلمة، إن في مثلا دي شخص قال كلمة ودي صدق، صار العداوة بين فلان أو العائلة الفلانية أو العائلة الفلانية، وتصير دي المشاكل في مثل ما نقول في الفريج.
0: أيوة.
2: بين فلان قال كلمة أو كلمة أو كلمة. يعني هم بعطيكم موضوع بخصوص الحين مثلا تركيب الكاميرات. الكاميرات الموجودة مثلا صاحب مطعم عنده مثلا مطعم مركب له كاميرا ويقعد يوميا يراقب يتعب قلبه على مثلا سلوكيات الموظفين اللي عنده في الشغل، يتعب يعني من تجربة أنا أقول لك يعني، وأنا مشيت فيه بس ما بقول المسميات عشان ما أكون في دعاية في السابق.
0: أيوة.
2: إن في تعب إن تراقب فلان، وخاصة حاليا الكاميرات يصير في التليفون، تراقب الموظف الفلاني تراقب الموظف الفلاني، لأن في بعض الكاميرات بالصوت والصورة مثلا. أنت مدير مميز، يجي هذا الموظف يقول هذا المدير مو بزين، هذا المدير ما أدري شلون، تي أنت تفنش دي، هذه تطلع دي وتودي من هناك، إذا أنت قاعد تخرب رزقك وتخرب بعض الأمور. هني في بعض العقليات اللي احنا قاعدين نعيشها في الحياة للأسف الشديد، نقالين الكلام اللي قاعدين يخربون العلاقات الجميلة، خاصة بين الأصدقاء اللي يكون بينهم علاقات قوية وسنين طويلة، يجي واحد من الغيرة ومن الحقد ومن الأمور دي ينقل الكلام وانت تصدق. أنا نصيحتي لإخواني المتابعين، عيش حياتك ولا تسمع كلام الناس دي كلهم، وانت رجل حكيم بإمكانك ان انت تقيم هذا الشخص الموجود، وبحكمتك وبمعرفتك في الحياة تعرف قيمة هذا الإنسان. وأجمل التحيات لكم.
0: شكرا لك يا أبو حسين، يعطيك الصحة والعافية على المشاركة، بارك الله فيك. ما زلنا معاكم، وأم دانا تقول صراحة مع عبد الله أنا ما أبي أعرف شيء، تعلمت إن من يحبني بيظهر حبه في المواقف، ومن ما يحبني أو يعني ما يستلطفني راح تكشف لي الأيام من دون ما أنا أعرف هو إيش قاعد يقول عني. الحياة في النهاية تكشف الناس، وربما بطريقة أرحم من إن تسمع كل الكلمات دفعة واحدة. يعطيك العافية حبيبتي أم دانا، فعلا يعني ساعات الواحد مثل ما يقولون يعني يشتري راحته يا جماعة، احنا دايما نقول نشتري راحتنا وراحة بالنا، فاللي يحبني يحبني واللي ما يحبني بعد الله يسامحه. يعني باختصار براشد يقول السلام عليكم أم عبد الله، أنا صراحة يعني رايي في مجال العمل تحديدا أتمنى أني أعرف. أوكي، يقول براشد لأن آراء الزملاء ممكن تساعد على تطوير نفسي، مثلا يمكن أعتقد أني مثلا أنا شخص متعاون بينما يشوفني الآخرين والزملاء أني مثلا لا بالعكس صعب في التعامل، أو أعتقد أني واضح ويمكن أسلوبي يفهم بطريقة مختلفة. هذه المعلومات قد تكون مفيدة إذا تعاملت معاها بنضج. براشد أنت نظرتك للموضوع

0: موضوع جميلة وإيجابية في مجال العمل بالتحديد. يعني أنت كان قصدك أن تبي تعرف مثلاً شو اللي يدور عنك عند الزملاء من منطلق أن أنت تبي تطور من نفسك، تبي ربما تصحح مثلاً مسارك إذا كانت عندك مثلاً نقاط ضعف أو بعض السلبيات. وبالعكس هذه تفكير جميل أيضاً، يعطيك العافية أخوي. سلمان الدوسري يقول: مع عبد الله أنا مهتم أكثر بالكلام الجميل اللي قد ما نعرفه عن أنفسنا، ربما هناك أشخاص يقدروننا ويحترموننا ويدعون لنا وإحنا ما ندري. دائما نفترض أن معرفة كلام الناس راح تكشف لنا أشياء مبزينة أو نفاق، بينما يمكن إحنا نكتشف أن إحنا محبوبين أكثر مما نتوقع. والله يعني سلمان شكرا لك يا أخوي، وعجبتني هذه الرؤية اللي جدا إيجابية للموضوع. يعني إحنا يمكن طرحنا الموضوع يا جماعة بطريقة، فعلا خلوني اعترف انه يمكن طرحنا الموضوع كان بطريقة انه كأنه كل شيء ممكن يقولون الناس في غيابنا كأنه شيء سلبي، بينما اخوي سلمان الدوسري بالعكس يعني نظر الموضوع انه ترى يمكن بالعكس انا لو عرفت الناس شو تقول عني بسمع كلام حلو، بسمع كلام طيب، بسمع مدح ثناء، شيء بيفرحني. فنظرتك للموضوع جميلة جدا يا سلمان، يعطيك ألف عافية يا أخوي. أمل تقول: مساك الله بالخير مع عبد الله، مرة خبرتني زميلة جديدة أنها اختارت أن تطلب مساعدتي لأن الجميع في القسم يقولون لها أني ما رد أي أحد يحتاج مساعدة. تقول: صراحة هذه الجملة أثرت فيني وايد من أي مدح انقال قدامي، لأنها خلتني أعرف أن شيء بسيط يمكن أنا قاعد أسويه لكن ترك صورة طيبة عني بدون ما أشعر. جميل حبيبتي أمل، فعلا يعني يمكن يعني شوفوا مسج أمل أيضا بعد في زاوية وايد إيجابية. يعني هي يمكن ما كانت عارفة أن ترى ما يقال عنها في القسم أو ما يدور من خلفها أن هي إنسانة ما ترد أحد، أن هي إنسانة طيبة، أن هي إنسانة متعاونة. فيمكن الزميلة الجديدة لما قالت لها هالشيء عرفتها شو اللي قاعد يدور من خلفها في الكواليس مثل ما يقولون، يعني من كلام طيب حولها. جميل جدا. بوبدر يقول: أنا بسمع كل شيء بشرط واحد، أني ما استطيع الرد في نفس اليوم، لأن أول رد فعل بيكون عندي إذا سمعت كلام مبزين عني هو الغضب. أعتقد أن احنا نحتاج وقت بين معرفة الحقيقة واتخاذ القرار بخصوصها، وإلا قد نخسر علاقات بسبب انفعالنا اللحظي. شكرا لك يا أبو بدر، وفعلا يعني شرطك في محله. قبل ما أكمل راح ناخذ اتصال على 1-7-4-3-5-2-2. ناخذ اختي فاطمة التميمي. مساك الله بالخير يا فاطمة.
1: مساك الله بالنور، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله.
1: أشلونك حبيبتي، عساك طيبة؟
0: طب حالك الحمد لله بخير، دامكم بخير.
1: الله يسلمك. شوفي حبيبتي، أنا عن نفسي أمشي في الحياة على مبدأ اللي الله كاتبه احنا ما نعلم فيه.
0: اكيد
1: احنا ما نعلم الغيب
0: ونعم بالله سبحانه. نعم،
1: فهذه ترى اذا بنشوفها احنا بنظره وسيعه ترى هاي رحمه حق الانسان
0: وحكمة.
1: انك انت تمشي في الحياه. نعم. وحكمه صح.
0: حكمه ربانيه صح،
1: ما تدري شنو بيصير لك، ما تدري شنو بتحصل، سياره، بيت، وظيفه، هذه رحمه حق الانسان.
0: نعم صح.
1: فليش انا اسعى ان انا اعرف شنو ينقال من وراي، شنو يصير من وراي؟ اللي بيصير قدامي اكيد بتكون لا رده فعل.
0: بالضبط.
1: فانا ليش اضيع وقتي؟ والحياه حلوه ترى، فيها لحظات حلوه.
0: صح.
1: فلما انا بركز على هاي الاشياء بنسى الاشياء الثانيه.
0: جميل
1: مع جدا. مع ان تشوفي ساعات احنا نعرف مثلا بنت عمتي هذه ولا صديقتي هذه ممكن ان هي تتكلم من وراي، بس مو قصدها ان هي مثلا تشوه سمعتي
0: او تكرهني مثلا.
1: اي او نعم. تكرهني، يمكن خلينا نقول طبع فيها.
0: بالضبط.
1: فاحنا نتغاضى وايد، فلما بقعد أنا بركز هذه وهذه بضايق.
0: نعم.
1: بشيل في خاطري ويمكن. نعم. أن أنا يأثر على علاقتي معاها، فيعني الحياة كلها ترى ما فيها حد كامل.
0: جميل.
1: يعني هذه فيها صح. وهذه فيها حتى صح. أنا فيني.
0: أكيد كلنا ما في حد مثالي يعني فاطمة صح؟
1: صح. فأنا أمشي حياتي كذي، أنا أرفع قدر الناس دام أنت قدامي محترمتني وأعرف أنا اختياري.

0: الله يعني سبحان الله، ترى الإنسان يختار شخص نفسه. نعم. نعم. مستحيل تختارين شخص أدنى منك، أو ما بيعني أقول ألفاظ ثانية، بس أقصد إنه نفس مستواك، نفس تربيتك، نعم. نفس تفكيرك. نعم. فما بتتوقعين منه إنه يسوي شيء من وراك، ولو صار ترى هاي موجود، لو صار أنتي وقتها إنسانة عاقلة، تعرفين شلون تردين على الشخص، شلون نعم. تتعاملين معه بحكمة.
1: نعم. نعم.
0: فأنا ما أفتش صراحة، اللي يصير وراي يصير، واللي يصير قدامي كل فعل لردة فعل. صح. أنا أعيش حياتي مستانسة. نعم. الحمد لله، الله يدبر الأمور، يعرف يحط الله. الناس الصح قدامك.
1: يا سلام
0: عليك. ساعات أنت مثلا يعني تعزين الشخص مع أن تعرفين أنه هو يضرك، بس نقول يلا ما عليه، اللي يصير وراي وراي، دام هو قدامي محترمني خلاص، أنا مالي الشيء اللي يصير في وراي.
1: جميل، ما شاء الله عليك فاطمة، يعني مشاركتك جدا جميلة وراقية، وانتي يمكن أشرتي إلى جزئية وايد حلوة في سياق حديثك في البداية، قلتي يعني هي رحمة من رب العالمين أن بعض الأمور تكون خافية عنا أكيد وما نعرفها، هي بس يعني مثل ما يقولون عن رب العالمين، يعني بين هذه الإنسان وبين ربه سبحانه. يعني ليش أنا أبحث فيها وليش أبي أعرفها؟ ويمكن إذا عرفتها بالعكس، يعني أنا اللي باتعب، ويمكن هذه الإنسان ترى ما بيدري عني اللي قال، وأنا اللي باتم عايشة في نفسية صعبة وتعبانة.
0: صحيح. شوفي لو مثلا إحنا نمرض بعيد نعم. الشر عنا وعنكم،
1: بعيد الشر عن
0: تمين تحاتين، تقولين يا رب حين تحالي ليش بيصير فيها، أشعتي شنو بيكون فيها. صح. لكن هل إحنا نعرف الغيب؟ يعني أنا ما أعرف شنو الوظيفة اللي تنتظرني، أنا نعم. ما أعرف شنو نعم. السيارة نعم. اللي بشتريها معه. فنفس الشيء ترى هاي الموضوع يتعلق بجميع أمور الحياة، بعلاقاتك مع نعم. أمك أبوك زميلتك أي كان.
1: صحيح.
0: فهاي المبدأ جدا مريح حق الإنسان، والصراحة الحياة حلوة وقصيرة، قد ما نقدر نبي نعيشها براحة وسعادة وراحة بال.
1: حبيبتي رسالة حلوة منك يا فاطمة، ألف شكر لك على التواصل الجميل.
0: العفو، مع السلامة حبيبتي.
1: كلام فاطمة وايد حلو، وصلت رسالة حلوة، يعني حتى ختام كلامها قالت الحياة حلوة وقصيرة، نبي نعيشها بسعادة وبراحة بال، وبعيدا عن الشكوك وبعيدا عن القيل والقال. جميلة هذه الرسالة من فاطمة. إذا نحن متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM وبرنامج مشوار الظهيرة.

0: حي الله هالمساء المميز وكل من يتابعنا عبر مشوار الظهيرة. وما شاء الله يعني الموضوع اليوم الكثير من الناس ما شاء الله متفاعلة، وهناك الكثير من الرسائل اللي الحين عندي صراحة بحاول أقراها قد ما أقدر كلها قبل ما نختم. بس خلوني أخذ اتصال من أخونا جاسم عريك. أبو محمد مساك الله بالخير.
1: الله يمسك بالنور والكرامة أختي عبد الله،
0: حياك الله وحيا الله مساك.
1: الله يخليك أختي. أنا بس حبيت أول شيء أشكرك على الهوى على هذه البرامج صراحة اللي احنا نحتاجها، وعلى ما شاء الله ذوقك وتقديمك الراقي اختي عبد الله. واحنا طبعا شهادتنا فيك مجروحة،
0: عسى ربي يسلمك،
1: واحنا نفتخر فيك كبحرينية.

0: اللقاء صراحة
1: جزاك الله خير، وأنا كلي فخر فيكم وأكيد اعتز دائما بتواصلكم يا أخوي.
0: الله الله يحفظك يا أختي. أختي الموضوع اللي مطروح أنا أقول أهم شيء ثقتك بنفسك أنت.
1: نعم،
0: إنسان لما يكون واثق من نفسه وعارف هو إيش قاعد يسوي أو شنو سوى في السابق، فما يهم ترى يعني ما يقال خلف ظهره. يعني أنا عن نفسي ما يقال خلف ظهري ما يهمني، لأن أنا عارف من أنا وعارف أنا خطواتي اللي أنا أمشيها ما أخاف منها، يعني لأن أنا عارف أن أنا قاعد أمشي صح.
1: نعم،
0: وأتصرف صح وأتعامل مع الناس بأخلاق.
1: نعم،
0: وعارف يعني فكرة الناس عني، فأنا ما يخوفني شيء. فأنا أقول كل ما يقال خلف ظهري ما يهمني.
1: نعم،
0: اللي يقال قدامي أنا من حقي أن أنا أرد عليه، أأكد عليه إذا كان صح وأصححها إذا كان خطأ.
1: جميل.
0: أما ما يقال خلف ظهري، إذا أنا بقعد طول عمري يا أختي مع عبد الله، وأنت طبعاً أستاذتنا الكبيرة ونتعلم منك،
1: وعليكم زود،
0: أنا إذا بقعد طول عمري يعني أسمع الكلام اللي يقال خلف ظهري
1: صح
0: بتعب. صح بتعب يعني، وبضيع وقتي، بضيع مجهودي، بضيع إذا عندي إنجازات أسويها
1: صح،
0: وأنا حط يعني فكري في شيء يعني لا يعنيني. أنا أقول لك يعني هاي رأي شخصي، ما يقال خلف ظهري ما يعنيني. ليش؟
1: من الأفضل أن يتم وراء ظهري أبو محمد، صح؟
0: نعم، في ناس يمكن يقول شلون شيء يقال خلف ظهرك ما يعني، لأن أنا عارف شنو سويت.
1: بالضبط،
0: أنا عارف شنو سويت، فما يهمني ما يقال خلف ظهر، لأن أنا عارف أن أنا قاعد أمشي يعني الحمد لله واثق من خطواتي
1: ويعني
0: وتعاملي مع الناس، وأهم شيء سيرتي عند الناس وسمعتي عند الناس اللي لما تقبل عليهم يرحبون فيك وبعرفين شو يسوون لك، فما يهمني ما يقال خلف ظهر. وبالنسبة حق اللي يتكلمون خلف الظهر يا أختي مع عبد الله، أنا أقول يعني رأي شخصي، هذا يلم عندهم مرض نفسي.
1: أكيد أكيد،
0: يعني إيه يعني يكرهون النجاح، يكرهون التألق، يكرهون الأخلاق، يكرهون كل شيء يكرهون.
1: نعم.
0: فأنا إذا بحط بالي حق هذه النماذج أختي اللي طبعاً بعيدة عنه، بعيد عن الشر، بتعب وبضيع من وقتي كثير. فأنا
1: بالضبط.
0: أقول حق إخواني اللي سمعوني، لا تحط أي بال حق ما يقال خلف ظهرك.
1: جميل،
0: خلك للأمام.
1: صح صح،
0: شوف قدامك شنو يصير عشان تقدر أنت ما تعطل مسيرتك أختي مع عبد الله.
1: يا سلام عليك يا أبو محمد، مشاركة قيمة وكل الشكر لك على التواصل معنا. الله يحفظك.
0: شكرا أختي، شكرا أختي، مع السلامة.
1: جميل كلام أبو محمد، يعني الواحد إذا فعلا يعني بيهتم وايد إنه يعرف شو اللي ينقال من وراء ظهره، بيستنزف وايد من طاقته النفسية والمعنوية ومن وقته. ومثل ما قال أبو محمد، يعني إحنا ساعات أولى إن إحنا نمضي في حياتنا إلى الأمام وما ننظر للخلف، ماشيين نحصد إن شاء الله نجاحات، نحقق إنجازات، نثق في نفسنا ونتأكد إن إحنا الحمد لله ماشيين في السليم، مثل ما يقولون ما ضرنا أحد ولا قلطنا على أحد، فش اللي يهم شنو اللي قال في غيابي. أخوي يوسف الشمري من السعودية، حياك الله يا أخوي يوسف، يقول السلام عليكم أستاذ نسرين، أحييك على هذا البرنامج، ربي سلمك، وإحنا سعيدين بتواصلكم معنا وكل أحبابنا في السعودية. يقول أنا حقيقة لو كان الكلام من أهلي وأصدقائي المقربين جدا يمكن أحب أني أعرفه، أما بقية الناس فما يهموني. إحنا نعطي المجتمع أحيانا مساحة أكبر من اللازم في حياتنا، ماذا سيغير في يومي أني أعرف رأي الشخص يشوفني مرة في السنة باختصار. يعني تساؤل جميل يا أخوي، يعطيك ألف عافية وشكرا لك على التواصل. محمود يقول مع عبد الله صراحة أنا ضد الفكرة تماما، حتى في أقرب العلاقات الإنسان يحتاج مساحة خاصة يتحدث فيها بحرية، مثلا زوجتي يمكن تشتكي مني مثلا لأي سبب مع أختها مثلا أو أمها أو صديقتها المقربة لما نختلف، وأنا يمكن في حدود معينة، طبعا مو معنات أني أنا أروح أطلع أسرار بيتي، ولكن مثلا إذا كان في شيء مضايقني من يعني طبيعي إن مثلا أقوله أو ممكن أفصح عنه، ممكن أني أفضفض مثلا مع شخص قريب مني جدا أو مثلا مع أخوي. هذه ما يعني إن الحب غير موجود، بل يعني إن إحنا بشر ونحتاج أحيانا للتنفيس. يعطيك العافية يا أخوي محمود، ما شاء الله الوقت يدارك. راح أقرأ آخر رسالتين. أبو عبد الرحمن يقول أم عبد الله أنا بختار أني أعرف، لأني أؤمن أن السمعة الحقيقية هي ما يقول الناس عني عندما لا أكون موجود. نستطيع أن نصنع صورة أمام الآخرين لبعض الوقت، لكن بعد سنوات من التعامل الناس بيعرفون معدننا من المواقف اللي معاهم. شكرا لك يا أبو عبد الرحمن. أخيرا مسج من أختي حصة، تقول مع عبد الله بالنسبة لي أهم سؤال يا ترى.

شو اللي راح أسويه بالمعلومة بعد معرفتها؟ إذا كنت بسمع وبعيش بقية وقتي أو أيامي في شك وأراقب تصرفات الجميع ما أبي أعرفها، أما إذا كنت قادرة على أخذ المفيد منها وتر

عنا في غيابنا مو سهلة كما نتخيل. يمكن نسمع كلمة تخلينا نحب شخص أكثر، وقد نكتشف وفاء إنسان ما كنا نتوقع منه هذه الوفاة، وفي المقابل بالعكس يمكن تسقط صورة شخص وضعناه سنوات طويلة في مكانة جدا عالية بسبب جملة واحدة ما كنا نتوقع أنه بيقولها عنا في غيابنا. لكن يمكن الأهم من أن نسأل شو اللي يقول الناس عنا، أن إذا كنا غايبين أن نسأل أنفسنا شو نقول إحنا عنهم لما هم يغيبون عنا. طبعا في النهاية يمكن احنا ما نحتاج فعلا الى سماع كل شيء. بعض الناس تكشفهم لنا المواقف، بعض المشاعر تظهرها لنا الايام، بعض الحقائق بتوصل لنا في الوقت المناسب من غير ما نبحث عنها. ويبقى اجمل ما يترك الانسان خلفه في اي مكان انه يذكر بالخير لما ما يكون موجود. اتمنى لكم دائما ان شاء الله أنكم تكونون من الناس اللي يذكرون بالخير والطيب في أي مكان وفي كل محفل، وأنتم أكيد من أجمل الكنوز اللي احنا امتلكناها في إذاعة البحرين. تواصلكم وتفاعلكم وحضوركم المميز معنا عبر الأثير هو قيمة كبيرة لا تقدر بثمن بالنسبة لنا. أحلى تحية توصل مني أختكم المحبة نسرين معروف في الإعداد والتقديم، تحيات أختي المبدعة والغالية في الإخراج فاطمة جنبر. نلتقي بكرة على خير مع الخميس الونيس، انتظرونا وإلى اللقاء في أمان الله.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: وش لك فيني ام عبد الله ولا غيرها؟ قول ايش تبي؟ ليش تطق الباب هالحزه؟
1: انا خاتم.
0: زين خير يا طير، ايش تبي؟ قلنا لك
1: ابو عبد الله. ابو عبد الله موصيني امر عليه.
0: موصيك تمر عليه الحين في الليل؟ انت ما تدري ان عبد الجبار ما يطلع الا ليلتين في الاسبوع؟
1: ادري.
0: تدري علش مريت الليله؟
1: هذه اوامره.
0: أوامره يا عبد الجبار؟ عبد الجبار؟
1: نعم نعم نعم نعم يا أم عبد الله. نعم
0: تعال.
1: نعم
2: أثر الرجال في البيت فار وعلينا السبع.
0: أقول أنت مطرش هالأشكال تمر عليك؟
1: أنا خاتم.
0: والكوبة
1: هذه خاتم. خاتم أظرف إنسان قابلته في حياتي يا أم عبد الله. رجال خدوم ويعجبك.
3: إي والله إي والله.
0: ما دام عجبك أكيد إنه ما يعجبني.
1: أنت بس لو تخلين نعزمه مرة عندنا.
0: نعزمه؟
1: قصدي تستخدمينه أي طرشينه مرة مرتين وتشوفينه يعني. أنا متأكد بيعجبك يا أم عبد الله.
0: لحظة زين، وين بتروح الليلة؟ مو في الجدول؟
1: مو في الجدول. احنا بنروح نشوف الطراد، وباكر بروح البحر من الصبح حتى يفرغ البيت لكم.
0: ليش؟
1: يا المدرسة، باكر عزيمة المدرسة يا أم عبد الله، وأنا لازم أطلع من البيت إلى الساعة 11. ماري 10 قلتي؟ إيه صح 10 بالليل، والله نسيت. هاي

0: سعد، سعد قريت هالإعلان في الجريدة؟
1: أي إعلان؟
0: بيع محل خردوات في المزاد العلني.
1: وأنا شي يهمني خلي أتم بالأنواط عشان أتم بالخرني، والإعلان ما يهمني، ليش أقرأ؟
0: لأنك ما تفكر فيني، لأنك ما تحبني، لأنك ما تعرف رغباتي.
1: الله.
0: ما تعرف شو أحب، ما تعرف شكره، ما يهمك إني أحقق أمنياتي في الحياة.
1: يعني الحين روضة محل الخرد يمثلك أمنية؟
0: محل الخرد يا سعد معناه أنتيكات، أشياء قديمة، تردشنا التراث. محل الخرد معناه أشياء أثرية، كنز. عقب 10 و15 سنة الناس تتم تدورها مثل ما تدور إبرة في محيط. افهم يا سعد، هذه ثروة.
1: انزين انزين، الحين عقب محاضرتك هذه يعني شو المطلوب مني يا حبيبتي؟
0: انا اقول لك المطلوب منك يا نظر عيني.
1: أيوة.
0: انك تحضر المزاد وتزايد مع المزايدين لين تفوز بالمحل.
1: بتشترين المحل كله
0: بكل ما فيه يا سعد؟ اسمع ولا تفوت ولا قطعة، سامعني؟ اي شيء عندهم، صفاري، مناظر، سيوف، خناجر، اي شيء، زل، اصفر، لا تخلي شيء، كل شيء يا سعد.
1: بوي يعني انت ما فكرتي وين بتخلين كل هالاشياء؟ البيت مثل ما تشوفين ما نقدر نمشي فيه الا على برد، واذا اشتريتي انت اي شيء جديد ويبتيه معناته يعني نهد البيت ونطلع، ما نقدر نقعد داخل.
0: لا يا حبيبي، فكرتي اكبر من كذي هالمره. انا نويت افتح لي متحف صغير اعرض فيه كل الموجودات اللي عندنا، ايش رايك؟
1: يعني بتفكيني من الكاتشر اللي تارس على ان البيت؟
0: انت لا تنسى تروح وبعدين شوف، اخذ هالشيك، هذا 1000 دينار عربون.
1: إيه؟
0: وتقدر تزايد على المحل لحدود 40,000 دينار.
1: 40,000 دينار؟
0: إيه؟
1: حق زرعتيك؟

0: شو بيقول
1: ها؟ الموقع يا جماعة، الموقع مثل ما تشوفون شارع عام في منطقة تجارية معروفة. اي نعم، والمحل واسع واسع واسع.

والموجودات مقدرة بحوالي 150,000 دينار. نعم اي نعم، المزاد مفتوح ب10,000. من يقول؟ من يقول 11,000؟ من يقول 11,000؟ اه 11,000، 11,000. من يقول 12,000؟ اه اي 12,000. اه ايه 11,500. 11,500. 12,000. 12,000. 12,000. 13,000. حلو، 13,000. 13,000 دينار. 13,000 دينار. 13,500. 13,500. 14,000. 14,000. اه من يقول

0: تفضل، هذا الشيك بألف دينار.
1: أنت يا سعد، أنت تشتري محل ب32,000 دينار؟
0: ليش متارس عينك؟
1: لا بس تعرف إذا كنت تلعب ولا تبي تطلع نفسك قدام الناس، أول شيء ال1,000 دينار. ألف دينار بتروح عليك. حلو. وبعدين منسلمك للشرطة لأنك تلعبت فين.
0: إيه عادة ودك تشوفني في السجن مو بكذي.
1: المهم سعد، عمولتي 3.5%، يعني 1,120 دينار. إذا ضاعت علي مو بس يعني ودي أشوفك في السجن، ودي أشوفك معلق على حبل المشنقة.
0: لا أبوي أنا إنسان شهم، بكافئك وبعطيك كرامية على إخلاصك.
1: لا أنا ما أبقي منك شيء، انا ابقي حقي وبس، غير حقي ما ابي.
0: اي بس انا ما اتفقت معك على شيء.
1: شروط المزاد معلقه على الباب يا استاذ، ومن المفروض انك قريتها قبل لا تدخل في هالمزاد.
0: بس انا ترى ما قريت الشروط.
1: كيف شفت هذه اولها. تنصلت من العموله وباكر بتنصل من المزاد كله يا سعد كله.
0: شنو تنصلت؟ تقول انت خليتني اشم ريحه بصل؟ بس وايد قلت تنصلت. بكره نوثق عقد البيع ابوي، ها، وتاخذ فلوسك كامله فوقهم الاكراميه.
1: قلت لك ما ابقي الاكراميه، بس خلي اللي طرشك يعطيك الفلوس كامله، ولا ترى تعرف ايش بيصير فيك؟ عرفت؟

0: سويت؟ إن شاء الله ما خيبت ظني فيك هالمرة، بشرني يا حبيبي. صار
1: اعتمدي اعتمدي أبوي، المحل بما فيه صار لك.
0: صدق والله؟ يا حبيبي يا سعد،
1: شكرا.
0: يعني انت شريت المحل؟
1: اي طبعاً.
0: بكم شريته؟
1: ايه مثل ما قلتي 40,000 دينار. 40,000 دينار. 40.
0: فداك فداك يا حبيبي. الحين انت سعد اللي ابي، الحين انت سعد اللي احبه. انا سعيده، سعيده وايد يا سعد. صرت انا سعيده وانت سعد.
1: لو اسمك سعيده كان سعد وسعيد، ايش حلو. لكن روضه كلاشم جثمر شنو
0: نغيره؟
1: ما علي ما علي، انا اقدر اخفض لك المبلغ اذا حبيتي. يعني اذا حبيتي اخفض لك. إيه؟
0: شلون يعني؟ شلون تخفض المبلغ؟
1: يعني مثلا بدل ما تكون البيعة يعني ب40,000 دينار، أنا أقدر أخليه لك مثلا ب32,000 دينار أو ب35,000 دينار على الأقل. يعني
0: معقول؟
1: إيه طبعا
0: تقدر يا سعد، هذه شطارة منك. ومعنى هذا أنك عرفت السوق أكثر مني.
1: أوه أنا أقدر على كل شيء بس شرط.
0: وشنو هالشرط يا سعد؟ قول. انت عارف ان انا حبيبتك وما بيننا شروط.
1: انا شو اقول يعني؟ رضا رضا رويضة. انا اقول يعني خلي المحل باسمي.
0: باسمك يعني؟
1: انت بين ماي فيك؟
0: لا يعني بس خلي المحل باسمك يعني.
1: انا بقول لك ليش. انا رضا رضا رضا رضا ام عيالي مستقبلا ان شاء الله. انا اقول انا لان تعرفت على واحد صاحب صديق يقدر يخفض المبلغ اذا كان المحل لي انا. عاد عرفت شلون؟ واذا يعني انا في الحقيقه ايش قلت له؟ قلت له ان المحل لي. فشليني.

0: فارجو انك يعني ما تكسريني قدامه، وبنفس الوقت انت يعني بتستفيدين ما يقل عن 8000 دينار تقريبا.
1: هو يعني انا ما اثق بحد، بس خلاص ولا يهمك يا سعد، خلي المحل باسمك، وان شاء الله عاد هالمره تكون فاتحه خير علي وعليك، وان شاء الله تغير حياتنا.
0: ان شاء الله. اقول رويضه، الريال يبي عموله 3.5%، انا اعطيته كلمه.
1: لا خلاص انا موافقه.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تجريح رحمت النفس للعليا لين تموت مرهونة. ترى خير الكلام الذكر واشرف مفرده.

في روح مغبونة عجز تداويها الشعوب وفكرة التسليح وإذا جيت أشعل أهرام الظلام يموت فرحان.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. يروى عن سيدنا موسى بن عمران عليه السلام أنه قال: أي ربي، أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. فقال موسى: أي عبادك أغنى؟ فقال الرب عز وجل: أرضاهم بما قسمت له. فقال موسى: أي عبادك أخشى؟ فقال الرب عز وجل: أرضاهم بما قسمت له.

0: خط القلم.
1: ما من تقدم علمي كبير إلا وناتج عن جرأة جديدة للخيال. جون ديوي. قال سابور بن أردشير: العقل نوعان، أحدهما مطبوع والآخر مسموع، ولا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه. فأخذ ذلك بعض الشعراء فقال: رأيت العقل نوعين، فمسموع ومطبوع، فلا ينفع مطبوع إذا لم يك مسموع، كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع.
2: ما خط القلم.
1: ذكر المغيرة بن شعبة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فقال المغيرة: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع، وما رأيت مخاطبا له إلا رحمته كائنا من كان.
0: ما خط القلم.
1: قال أبو العتاهية: من أجاب الهوى إلى كل ما يدعوه مما يضل ضل وتاها، ربما استغلقت أمور على من كان يأتي الأمور من مأتاها، قد تكون النجاة تكرهها النفس وتأتي ما كان فيه أذاها.
2: ما خط القلم.
0: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: أكسجين. أكسجين. أكسجين.
3: فوائد الشوفان متعددة، منها تعزيز صحة القلب، محاربة السمنة وغيرها الكثير. لكن ما هي أهم فوائد الشوفان المذهلة؟
2: أكسجين.
3: يعتبر الشوفان من الوجبات الغنية نظراً لاحتوائه على كمية كبيرة من العناصر الغذائية اللي تلبي متطلبات الجسم الأساسية، وذلك وفق بعض الدراسات الحديثة. إذا كنت ممن يستيقظون في عجل للذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الجامعة، إليك وجبة الإفطار المفيدة والسحرية لضمان النشاط وعدم الشعور بالجوع لفترة لا بأس بها من الوقت، ألا وهي وجبة الشوفان اللذيذة، واللي راح تخلصك أيضا من أي وزن زائد تعاني منه.
2: أكسجين.
3: موقع بولدسكاي المعني بالصحة رصد 4 أسباب تجعل من الشوفان أفضل وجبة للإفطار على الإطلاق، وهي: يحتوي الشوفان على القليل من الكربوهيدرات النشوية اللي تنظم محتوى الماء الزائد بالجسم، لذا فهو يساهم في خفض الوزن، تجنب مخاطر زيادته اللي تأثر سلباً على الصحة، كما أنه يساهم في تقليل خطر متلازمة الأيض أو عملية التمثيل الغذائي اللي تمنع فقدان الوزن. نفس الدراسة أكدت أن كوب واحد من الشوفان يحتوي على 4 أو 5 جرامات من الألياف اللي تخفف من تخزين الأنسجة للدهون. إضافة لذلك، يتميز الشوفان باحتوائه على البروتينات والكربوهيدرات المفيدة للجسم بكميات مناسبة. إضافة لذلك، يتميز الشوفان باحتوائه على البروتينات والكربوهيدرات المفيدة للجسم بكميات مناسبة تضمن المحافظة عليه، كما يساعد الشوفان على هضم الطعام بطريقة بطيئة نسبيا، بالتالي لا يكون له تأثير كبير على ضغط الدم، كما أنه يقلل من نسبة الكوليسترول بالدم. وبما أن جميع المشاكل الصحية سواء كانت ضغط دم، سكر أو كوليسترول ناتجة عن زيادة الوزن، إذن فلتبدأ يومك بوجبة الشوفان الصحية اللي تضمن عدم تراكم الدهون الضارة في جسمك.
2: أكسجين. أكسجين. أكسجين.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

سلامة الكهرباء سلامتك. هل تعلم أن اختيارك لمقاول كهربائي غير معتمد قد يعرض حياتك وحياة عائلتك للخطر؟

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
2: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في متحف البحرين الوطني، واللي تم افتتاحه عام 1988، ويعتبر أحد أهم المحطات التاريخية في منطقة الخليج العربي وأحد أهم الصروح الثقافية في مملكة البحرين. موقع متحف البحرين الوطني في منطقة المنامة، ويقع على شبه جزيرة اصطناعية في موقع استراتيجي يطل على جزيرة المحرق، ويتكون من بنائين متصلين ببعض وتوصل مساحتهم إلى 20,000 متر مربع. ويضم المبنى الرئيسي للمتحف قاعات العروض الدائمة والمؤقتة، واللي من خلالهم بتتعرف على ذاكرة البحرين وتاريخها، واللي يمتد عبر أكثر من 6,000 سنة، ومنها قاعات المدافن ودلمون وتايلس والأسلام، العادات والتقاليد والمهن والحرف التقليدية والوثائق والمخطوطات. وبالنسبة للأوقات، فالمتحف يفتح يومياً من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً، ومغلق في كل يوم ثلاثاء. متحف البحرين الوطني كان وجهتنا اليوم على خريطة البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: يعتبره الشعب الجرماني شاعر الدنيا الأوحد.
1: في الأمر مبالغة، ولكنها مبالغة مفهومة تبررها العاطفة الوطنية.
0: ويأتي التاريخ في ابتسامته الوقور ويصحح الأمور.
2: إذا كان ويليام شكسبير هو أعظم شاعر درامي أنجبته البشرية، فلا ريب أن الذي يليه في المرتبة هو فولفغانغ غوتيه.
1: فولفغانغ غوتيه، الشاعر الألماني الفذ الذي ولد في يوم كيومنا هذا،
0: يوم 28 من أغسطس سنة 1749 ميلادية.
1: حاولنا الاتصال بالشاعر لنوجه إليه بعض الأسئلة في شأن شائعة عجيبة تروج عنه هذه الأيام، ويأبى منطق الطبيعة أن يصدقها. سألنا عنه في مدينة لايبزيغ، وكان هذا حوالي عام 1770، فقيل لنا:
2: غوتيه، لقد غادر لايبزيغ منذ 3 سنوات يا سيدتي، بعد أن غرر بأكثر من فتاة من أجمل فتيات المدينة، آخرهن شارلوت التي خلدها برواية رائعة هي بيرتر.
1: وأين أجده الآن يا سيدي؟
2: يا سيدتي، إن كنت ممن أوقعها طالعها في غرامه فلن تعثري عليه أبدا، إنه بارع في الهروب من ضحاياه، وسوف يتنكر لك في استهتار عجيب.
1: لست من ضحاياه يا سيدي لحسن الحظ.
2: حسنا، أعتقد الآن أنه في ستراسبورغ، لندعو الله ألا يرتكب هناك مزيدا من الحماقات.
0: وأسرعنا إلى ستراسبورغ، فلم نصلها إلا بعد 10 سنوات، حوالي عام 1780. لم نجده في ستراسبورغ، ولكن فتاة جميلة كالوردة قالت لنا والدموع في عينيها:
1: ليتني أعرف مكانه يا سيدي، لقد غادر المدينة منذ 5 سنوات بعد أن حطم قلبي.
0: أكنت خطيبته؟
1: بهذا أغراني، كما فعل مع العديدات من بنات المدينة. لست ألومه يا سيدي، فنحن اللاتي نلقي بأنفسنا عليه، وهو طموح، طموح جدا، لا يهتم بغير شعره وبغير أمله في أن يغدو سياسيا كبيرا. لهذا ما إن علم بأن أمير فيمار معجب بشعره حتى سافر إليه.
0: سنحاول أن نلحق به هناك. شكرا يا آنسة.
1: سيدي أرجوك، إذا وجدته هناك فقل له إن ليلي شما لن تنساه أبدا، وإن قصائده الجميلة في حبي منقوشة على صدري بدم قلبي الذي يقدسه.
0: وأسرعنا إلى فيمار. وصلناها هذه المرة متأخرين جدا، أي بعد حوالي 43 عاما، وقابلنا الدوق الأكبر حاكم مقاطعة ساكس فيمار.
3: تسألني عن مستشار الكونت غوتي بعد أن بلغ 73 من عمره يا سيدي؟
0: حقا؟ إذن فقد وصلنا في الوقت المناسب تماما.
3: الوقت المناسب؟ مناسب لأي شيء؟

0: يا سيدي،
1: لنتحقق من شائعة بعينها.
0: دع هذه الشائعة جانبا يا سيدي، ودعني أحدثك عن أشعار غوتيه العظيمة ورواياته العبقرية.
1: سيدي الدوق، لقد قرأنا هذا كله، بل قرأنا كل ما قاله النقاد عن غوتيه وعن أعماله، ولكن الذي نريد أن نعرفه هنا هو حقيقة الشائعة التي تروج الآن عنه في أوروبا كلها.
2: إنك يا سيدي صديقه العظيم، أنت الذي احتضنته ووهبته الوقت والمال وراحة البال ليفرغ إلى أعماله الفنية في ظل رعايتك وحدبك، فلا شك أيضا أنك أفضل من يحدثنا عن حقيقة الشائعة.
0: من المؤسف أنها ليست مجرد شائعة، إنها حقيقة.
2: هذا مؤسف، فمن يصدق أن شيخا في 73 يفقد رشده وعقله وينحي جانبا حكمته ووقاره وينسى مقامه السياسي ومنزلته في عالم الأدب أمام من؟ أمام فتاة في 17 من عمرها؟
0: أليس هكذا يفعل الحب بالناس يا سيدتي؟
1: صدقت يا دوق. ترى هل نستطيع أن نعرف القصة كلها منك؟
0: آسف جدا، هذا سره الخاص، لا أملك أن أخوض فيه دون إذن منه. لا تنسي أنه أعز صديق لي في الدنيا.
2: هكذا قال التاريخ، ولكن ترى أين نجده يا سيدي؟
0: في قصرها بالطبع، قصر الآنسة أولوريك فون ليفيتزوف في كارلسباد.
1: هذه الآنسة أولوريك أهي محبوبة الفؤاد الساحرة؟
0: إنها هي يا سيدي، ولكن دعني أحذرك، لو تكلمت عنها بهذه اللهجة أمام غوتيه فأغلب الظن أنه سيرميك ساعتها برصاصة في الرأس.
1: هذه المرة عثرنا على ضالتنا المنشودة، عثرنا على الشاعر العجوز وليس المعشوقة الحلوة. سوء حظ،
2: عثرنا به داخل هذه العربة التي تنهب الطريق بين كارلسباد وفيمار. معه بالعربة رجلان، سكرتيره الخاص ستادلما وخادمه الذي لا يفارقه أبدا، ورأينا أن نسأل السكرتير عن هذا الصمت الذي غرق فيه الجميع وعلى الخصوص الشاعر الكبير.
3: إنه الآن مع جنيات أحلامه.
2: جنيات أحلامه؟
3: التي يحين له بالشعر في هذه الساعة يا سيدتي، وهي ساعة خالدة على الزمان، يؤلف الشاعر العظيم أروع قصائده كلها، كلما نظم منها أبياتا أملاها علي فأكتبها في هذه الورقة.
2: وماذا أسماها؟
3: لا أدري، ولكني سمعته يقول الآنسة أورليك ونحن نغادر كارلسباد، سأكتب في العربة أعظم قصائد الوداع في الدنيا، أغنية كارلسباد.
2: ولماذا قال هذا للآنسة أولريك بالذات؟
3: تلك يا سيدتي هي قصة حياته، أو على الأقل قصة نهاية حياته.
2: لو سمعك لفصلك من العمل.
3: اطمئني، حين يكون مع جنيات أحلامه فلن يسمع غير همساتها ونجواها.
2: هي فرصة إذن لتحدثنا عن هذا الغرام العجيب الذي تتكلم عنه كل المحافل الأدبية وكل مجتمعات أوروبا الراقية.
3: بدأت قصته مع الآنسة أولريك في وقت لا يتناسب أبدا مع سنه ومقامه الكبير في أوروبا، في 73، وأكبر أدباء ألمانيا منزلة ومقاما، ويشغل منصبا سياسيا هاما في المقاطعة، أشهر شخصية أدبية في أوروبا كلها، تحج إليه الناس من كافة أرجاء الأرض، والسعيد من فاز منه بنظرة، وأسعد السعداء من تبادل معه التحية التقليدية بين الناس. وفجأة يقع في غرام فتاة في سن حفيدته.
2: وكيف تعرف بها؟
3: مصادفة، كان يستجم في ضواحي كارلسباد، وبينما هو يتريض على جواده فقد الرشد، فحملوه إلى أقرب بيت، وكان ذلك بالمصادفة هو بيت الكونت فون ليفيتزوف،
2: والد الآنسة ألريك.
3: تماما، ظل مريضا لمدة أسبوع بين الموت والحياة، وقامت ألريك الصغيرة على تمريضه إلى أن استرد قواه كاملة، والعجيب أنه استرد أيضا شبابه الذاهب.
2: أهذا معقول؟
3: هذا هو ما حدث، كان قبل مرضه قد أمسى متحفظا جامد الإحساس، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لتقدمه في السن.

0: إلا أنه بعد أن شفي من مرضه ذاك عوده إحساس الشاب المرهف وشعوره العاطفي الخصب، غدا مراهقا كبيرا.
1: الحب؟
0: أجل، أحب الحسناء الصغيرة بكل ما في ماضيه العريق القديم من قوة الذكريات. وإنك يا سيدتي لا تدهشين إذا رأيته وهو الشيخ الذي جاوز 73 يراقص الفتاة بخفة الشباب ونزق المراهقة، كأنما استيقظ في عروقه من جديد بطل قصته المشهورة آلان فيرتر.
1: الحب يا عزيزي،
0: حب جارف لقلب متصاب.
1: والفتاة أكانت تجاريه في حبه؟
0: أعتقد أن تصرفات الفتاة معه مسؤولة إلى حد كبير عن الانقلاب الذي حدث للرجل العظيم. لابد أنها شجعت، فقد كان يداعبها مداعبات الفتى المراهق أمام الناس لا يأبه بأحد. ثم فجأة نبتت في ذهنه الفكرة الجنونية التي ظللنا طيلة هذه الفترة نخشاها، حين زاره الدوق الحاكم في بيت الحبيبة في كارلسباد.
2: أعتقد أنني أحب الفتاة حبا جارفا لا مفر منه إلا بالزواج.
3: ماذا؟ أفق من ضربة السحر يا عزيزي جوتي، إنها في سن حفيدتك، ماذا يقول الناس؟
2: إني قادر على إسعادها، وهي الوحيدة القادرة على إسعادي، ولا يهمني بعد ذلك ما يقوله الناس.
3: أنت واهم، هذا زواج غير متكافئ عقليا وجسمانيا. أرجوك يا صديقي لا ترتكب هذه الحماقة، إنك الرجل الذي تعتبره أوروبا أحكم الحكماء وأنصح وأذكى أدباء العصر. راجع نفسك يا صديقي.
2: لقد فكرت طويلا واستقر رأيي.
3: وهي هل فاتحتها في ذلك؟
2: كلا، كلما هممت ردتني أمثال هذه الأفكار التي جالت في ذهنك الآن، لذلك أرجوك يا صديقي أن تقوم بهذا نيابة عني.
3: أقوم بماذا؟ أخطبها لك؟
2: أجل،
3: ولكن يا عزيزي إنها قد تظن أن ذلك أمر صادر مني لها، حينئذ لن يكون قبولها صافيا نابعا من حب حقيقي.
2: إنك أقدر الناس على صياغة طلبك دون أن يكون له صفة الأمر.
3: حسنا، سأكلم والدها في الأمر.
2: لا لا لا، ليس والدها، هي يا صديقي، هي، كلمها هي.
4: وكلمها الدوق في الأمر؟
0: اختلى بها بينما خرج جوتي إلى غدير قريب وقد استبد به القلق.
2: أي أمل في لقاء أم هو الوداع؟ قلبي يحدثني أنه لقاء توحيه أكمام هذا الزهر، ولما تتفتح بعد ها أنت ترى الجنة والجحيم أمامك مفتوحين، فأية أفكار تتأرجح بين جوانحك؟
4: وقبلت الفتاة؟
0: ماذا تظن يا سيدي؟ الربيع المتفتح الأكمام المقبل على حياة خصبة طويلة، يرضى أن يزف إلى شتاء بارد جاف عقيم؟
1: يا صاحب الفخامة، لا أحد في الدنيا كلها يقدر الكون جوتي ويحبه كما أقدره أنا وأحبه، أما الزواج فلا.
3: سأنعم على والدك بلقب كبير وأهبك قصرا وضيعة في أي مكان تريدين من ألمانيا، ولكن بالله لا تكسري قلب شاعرنا العظيم.
1: سيدي، إني على استعداد لأن أخدمه طيلة حياتي إذا كان وحيدا لا أسرة له، أما الزواج فهو أمر فوق طاقتي.
0: كانت صدمة رهيبة للشاعر المتصابي.
2: اتركوني هنا يا رفاق حياتي، وحيدا على الصخر، وحيدا بين السماء والأرض، أبحث وأنقب بعيني الحائرتين، لعل الطبيعة تبوح بسرها الغامض لي. إنني ضائع يا رفاق، تضنيني اللهفة إلى تينك الشفتين، لكنهما تهجراني وتمضيان فأسقط أعياء على الأرض.
4: واعتدل الشاعر الكبير، يوشك أن يملي على سكرتيره آخر ما جادت به قريحته.
5: اكتب يا جان.
0: أجل يا صاحب الفخامة، إني مستعد.
5: قد كنت حلما يعز علي. لا لا، لن أضيف على ما كتبت من قبل شيئا، يكفي ما كتبت

0: تبقى الأغنية دون خاتمة. لننسى الأمر كله يا جان، لننسى هذه الوعكة النفسية المرضية.
1: ولكن تاريخ الأدب لم ينسى، فإن ذلك الوهج الأخير للشمعة الباهرة النور كان الغذاء الروحي الذي دفعه إلى كتابة أعظم أعماله قاطبة بعد أن عاد إلى فيمار، هي مسرحية فاوست.
2: ويجمع النقاد على أن شخصية مارغريت في فاوست هي صورة طبق الأصل من حبيبة القلب أوليريك الحسناء ذات 17 ربيعا.
3: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

حب الوطن صورة يجسدها كل يوم أصحاب الهمم العالية، كل في المكان الذي يشغله. فشكرا لكم ولعطائكم. البحرين تمضي بثبات.

0: هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
0: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
0: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: لا يمكن طهي الطعام دون كهرباء. لأيام الشتاء نكهة مميزة. الخروج من البيت أمر صعب. هذا يعني أن يبحث الناس عن فكرة تبعد الملل عنهم.
1: افتحوا التلفزيون لنرى البرامج.
2: حسناً يا أبي.
3: مساء الخير، أنا المذيعة التي أقدم برنامج الأسرة السعيدة. ها، هل تشعرون بالملل؟
4: بالطبع.
3: برنامج الأسرة السعيدة قادر على مساعدتكم. العمل هو طارد الملل. لنسهم جميعاً في تحضير كعكة الفواكه. ها، ما رأيكم؟
5: ارفع ارفع صوت التلفزيون لنستمع إلى المقادير.
6: الطحين يا فاطمة، هيا.
2: سمعت المذيعة تقول 10 بيضات.
0: وهكذا بدأ الجميع بالعمل واستخدموا كل الأدوات الكهربائية التي في المنزل في وقت واحد.
2: إضاءة المطبخ لا تكفي.
6: لقد نفذ الغاز، سنستخدم الفرن الكهربائي.
5: الجو حار جدا، أدير المكيفات والمراوح.
7: خلط الشوكولا مع العسل أمر ضروري، سأستخدم الخلاط الجديد.
2: العمل مع الموسيقى أفضل.
0: إن جميع الأجهزة الكهربائية تعمل في وقت واحد، ولكن لم يبقى الكثير من الوقت. دقيقة واحدة وستدخل العجينة الخاصة بالكعكة إلى الفرن، ولكن
2: ماذا حدث؟
6: لقد انقطع التيار الكهربائي.
5: يبدو أننا قد سببنا ضغطا شديدا على الكهرباء لأننا شغلنا كل الأجهزة دفعة واحدة.
0: لما العجلة؟ لا كهرباء يعني لا كعكة لذيذة. ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
9: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
8: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
9: هنا البحرين.
10: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: صحتك في الصيف.
2: يصاب الإنسان خلال فصل الصيف بالعديد من الأمراض الهضمية، وبشكل خاص الإسهال اللي ينتج عن زيادة عملية طهي الطعام أو ترك الطعام في درجات حرارة مرتفعة لساعات طويلة، وتعرض للتلف والبكتيريا اللي تنتقل إلى الأمعاء خلال تناول هذا الطعام الفاسد. وللوقاية من الإسهال والأمراض الهضمية بشكل عام خلال الصيف، يجب غسل الخضار والفواكه بشكل جيد قبل تناولها، وحفظ الطعام في الثلاجة مباشرة بعد الانتهاء من تناوله، تغطية الأطعمة وعدم تركها مكشوفة، التوقف عن تناول الوجبات الجاهزة اللي تحتوي على زيوت طيارة وطرق تخزين غير صحيحة في كثير من الأحيان، وشرب الكثير من المياه خلال اليوم.
0: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية

والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا نودك وللبحرين جيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز وذكر.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. من أنا؟
1: أنا أسماء.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الحروق.

0: آخ من عمل المنزل، كل يوم تنظيف وترتيب وطهي وغسيل، أشغال شاقة مؤبدة، لا أحد يقدم يد العون أو المساعدة.
1: أمي،
0: ماذا يا طارق؟ ماذا تريد؟
1: أين وضعت المكواة؟ أريد أن أكوي قميصي.
0: إنها في غرفتك خلف المكتبة. الحمد لله أنه لم يطلب مني القيام بكيه. طارق، أدر المذياع ليتسلى أثناء عملي بالمنزل.

0: أنا آتية.
1: أرجوك تعالي.
0: ماذا تريد؟ ما بك؟
1: أمي، لقد حرقت يدي بالمكواة بسرعة.
0: ولدي، ولدي حبيبي، ماذا جرى لك؟ أرني يدك.
1: لقد حرقت يدي.
0: لا تقلق، سأذهب بك إلى المستشفى حالا. هيا ارتدي ملابسك بسرعة.

0: تفضلي يا سيدتي، هل يمكن أن تروي لي ماذا حصل لك؟
1: لا لا أقوى على الكلام.
2: حسنا، أنا أخبرك أيها الطبيب، لقد حرق ولدي يده بالمكواة.
0: أرني يدك. حسنا حسنا، لا داعي للقلق، إنه حرق بسيط.
2: هل هناك خطورة؟
0: لا أبدا، إنه مجرد حرق بسيط، لا تقلقي.
2: ماذا سنفعل؟ هل أن حرق ابني من الدرجة الأولى؟
0: يبدو أن لديك معلومات طبية. اسمعي يا سيدتي، إن الحروق تصنف على حسب عمق الإصابة في الجلد، وهناك ثلاث درجات للحروق، وابنك والحمد لله إصابته ليست خطيرة.
2: الحمد لله، أرحتني أيها الطبيب.
0: لقد قلت لك لا داعي للخوف ولا للقلق، سوف أذهب لملء الاستمارات الخاصة بابنك ثم أعود لنقوم بالعلاج.
2: حسنا حسنا،
0: حمدا لله على سلامتك يا
1: طارق.
0: يا طارق.

0: الحمد لله يا ولدي، الإصابة ليست خطيرة، لا تخف.
1: الحمد لله يا أمي، لست خائفا لكنني متضايق، فالحرق سوف يؤلمني قليلا، كما أنه سيمنعني من ممارسة السباحة خلال الأيام القادمة.
0: يا ولدي لا بأس، إنها أيام قليلة فقط كما قال الطبيب، ثم تعاود حياتك ونشاطك كما تريد.
1: حسنا يا أمي.

0: طارق، أريدك أن تتعاون معي، فليس هناك أي خطورة، اتفقنا؟
1: اتفقنا.
0: سوف تشعر ببعض الألم، ولكن ليس بالشديد.
1: لا بأس.
2: ماذا ستفعل الآن؟
0: بما أن الحرق الذي أصيب به ابنك هو من الدرجة الأولى، فسيكون العلاج يا سيدتي كالتالي: أولاً، يجب تنظيف المنطقة المصابة بعناية، ثم إزالة الأنسجة النتنة وجميع الفقاعات المتكونة، وبعد ذلك إما أن أترك المنطقة مفتوحة، وذلك لسهولة حركة طارق ولترك المنطقة المصابة تجف، أو أن أغطيها بمرهم خاص وبطبقة من الشاش والضماد.
2: وماذا أيضا؟
0: لا شيء سوى زيارتي في المستشفى بعد أسبوع لنرى النتيجة.
2: حسنا، شكرا جزيلا أيها الطبيب.
0: لا شكر على واجب يا سيدتي، وسلامتك مرة أخرى يا طارق. وانتبه من المكواة مرة ثانية.
1: حاضر أيها الطبيب، شكرا لك.

0: يا طارق، طارق اخفض قليلا صوت التلفاز، إنه يزعجني.
1: حاضر يا أمي.
0: طارق تعال.
1: نعم يا أمي.
0: لماذا أنت بالمنزل؟ اخرج يا ولدي، اذهب عند أصدقائك، إلى النادي، لا تجلس في المنزل هكذا وكأنك مصاب بمرض خطير.
1: ليس الأمر هكذا يا أمي، ولكني أشعر بالكسل.
0: إذن هيا أيها الكسول، قم حتى أغير لك على الجرح، فإنك لم تغير اليوم.
1: حاضر أيتها الطبيبة.

0: تحبين أن تستمعي إلى ما كتبه أحد الأطباء في هذه المجلة؟
1: عن الحروق، أليس كذلك؟
0: نعم،
1: لقد لفتني غلافها، لكن ضيق الوقت لم يسمح لي بعد بقراءتها.
0: طالما أنا جالس في البيت سأقرأ لك بنفسي.
1: تفضل يا أستاذ طارق.
0: إن الحروق هي الإصابة الحرارية للأنسجة، مما يؤدي إلى تخثر أو تنخر تلك الأنسجة، وهناك عدة مصادر للحرارة، وباختلاف تلك المصادر تختلف التدابير العلاجية لهذه الحروق.
1: ربنا ستر والحمد لله.
0: والحروق على ثلاثة أنواع كما ذكر لنا الطبيب، أولها الدرجة الأولى حيث تصاب فيها طبقة الأدمة، وتتميز هذه الدرجة بوجود احمرار في المنطقة المصابة وشعور المريض بالألم، ويحدث الشفاء في خلال 10 إلى 14 يوماً.

0: وفي الغالب لا يحدث أي تغير فيزيولوجي للجلد. ثم الدرجة الثانية حيث تصاب فيه طبقة الأدمة مع جزء من طبقة ما تحت الجلد، وتتميز هذه المرحلة بتشكل ما يسمى الفقاعات. كما تحدث تغيرات فيزيولوجية تؤدي إلى تأخر تكوين الطبقة الجديدة من الجلد، ويحدث الشفاء في خلال 25 إلى 35 يوماً. وأخيراً هناك الدرجة الثالثة حيث تصاب فيها جميع طبقات الجلد مع تغيرات فيزيولوجية عميقة، كما يتم تخريب خلايا الدم ويأخذ الجلد اللون البني القاتم.
1: الحمد لله أن الحرق كان من الدرجة الأولى،
0: ولم يكن هناك خوف من أي مضاعفات في هذه الدرجة. اسمعي أيضا ماذا يقول هذا الطبيب.
1: أسمع.
0: إن المضاعفات تحدث فقط مع الحروق التي هي من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة، وفي كلتا الحالتين قد يحتاج المريض إلى زرع جلد ذاتي من أجل الشفاء.
1: الحمد لله أنك لم تحتج إلى مثل هذه العملية.

0: ما بك يا طارق؟
1: أريد أن أخرج.
0: وما المطلوب مني؟ هل أنا أمنعك من الخروج؟ أخرج.
1: أريد أن أرتدي قميصاً، وكل قمصاني تحتاج إلى الكي.
0: والمطلوب؟
1: هل يمكن أن تكوي لي قميصاً؟
0: هذا ما تريده، إنك حقاً تستغل ما حدث لك لتستمتع بالكسل. ما رأيك لو أذهب مكانك إلى النادي أيضاً؟
1: حسناً، إذن سأقوم أنا بكي قميصي وسأحرق يدي الثانية، ثم نهرع إلى الطبيب ويعالجني.
0: حسناً حسناً حسناً، يا لك من ابن متعب.
1: ولكنك تحبينني.
0: أحبك؟ لا لا أحبك.
1: لا تحبينني؟ إذن سأحرق يدي الثانية.
0: يا الله، حسناً أحبك، ولكن دع المكواة واستعد للخروج. هيا أرحني من تصرفاتك، تتصرف وكأنك طفل صغير.
1: أحبك يا أمي يا أمي، أحبك يا أمي.
2: من أنا؟ من أنا؟ من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس، وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك،

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: مزاجك أغلى ما تملك، فخلى دائما عالي عشان تقرأ وتكتب وتشتغل وتتفاعل بإيجابية، ولا تعطي أي مخلوق فرصة عشان يعكره. خليك منتبه إن الأفكار الإيجابية هي مثل النبات، والأفكار السلبية هي مثل الأعشاب الضارة، والأعشاب الضارة ما تحتاج حق رعاية، بينما الأفكار الإيجابية تحتاج إلى رعاية وعناية. وتذكر إن العقل مثل الفضاء، ما يقبل الفراغ، فإذا ما مليت بالأفكار الإيجابية اللي تفتح قدامك طريق التقدم، فأكيد بينملي بالأفكار السلبية.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد.

الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يبعث برقية تهنئة إلى أخيه جلالة ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. لدى زيارته لمعسكر جدها جونيور، وزير التربية والتعليم يؤكد أهمية البرامج والدورات الصيفية التي تستهدف فئة الناشئة. ومملكة البحرين تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني وسط جملة من المبادرات الإنسانية الريادية.

من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالة العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالة الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله في هذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وما تشهده من تطور ونمو في شتى مسارات التعاون المتبادل، مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين على تعزيز وتنمية هذه العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة

0: إذا جللته حرص مملكة البحرين على تعزيز وتنمية هذه العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى السيد حسن عبد العال العطيفي وعائلته الكريمة، وذلك في وفاة حرمه وثلاثة من أبنائه إثر حادث الحريق المؤلم الذي وقع في المبنى السكني. ضمنها جلالته خالص تعازيه وصادق مواساته إلى عائلة المتوفين، وأن يلهمهم الله سبحانه جميل الصبر وحسن العزاء، ضارعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بوسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة، وإلى أخيه معالي السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية. بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، احتفى بنك البحرين الإسلامي بالفائزين في النسخة الثانية من مبادرة نكتب بالعربية. جاء ذلك خلال حفل توقيع الإصدارات التي تضم الأعمال الأدبية الفائزة والذي أقيم ضمن فعاليات مدينة شباب 2030 بحضور عدد من المسؤولين من الشركاء والأدباء والمواهب الشبابية المشاركة في المبادرة. بهذه المناسبة أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أن مبادرة نكتب بالعربية تجسد الاستثمار الحقيقي في طاقات الشباب الإبداعية من خلال تحويل أفكارهم إلى منجزات أدبية تثري المشهد الثقافي وتعزز مكانة اللغة العربية في وجدان الأجيال. من جانبها قالت وزيرة شؤون الشباب أن مدينة شباب 2030 تمثل منصة وطنية حاضنة للطاقات الشبابية ومواهبهم، ويسعدنا أن تحتضن المدينة حفل توقيع إصدارات الفائزين في مبادرة نكتب بالعربية في مشهد يجسد أحد أهم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها والمتمثل في تمكين الشباب من تحويل مواهبهم إلى منجزات حقيقية يعتزون بها وتثري المشهد الثقافي والإبداعي في المملكة. بدورها أكدت السيدة فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي أن هذه المناسبة تمثل بالنسبة لهم امتدادا لرحلة بدأوها مع الشباب منذ انطلاق مبادرة نكتب بالعربية، فالأثر الحقيقي للمبادرة لا ينتهي بإعلان الفائزين وإنما يستمر حين يرى الشباب فكرته قد تحولت إلى عمل منشور يحمل اسمه.
1: هذه الفعالية فعالية تحتفل بالاستثمار في الإنسان، الاستثمار بالإنسان البحريني، وجميل أن الواحد يشوف أحد أكبر المؤسسات المصرفية يستثمرون في هذا القطاع. فاليوم يستثمرون هم في الهوية، يستثمرون في اللغة، يستثمرون في المجتمع، ويستثمرون في بنية الإنسان البحريني. فللأمانة فرحونا، هذه مش النسخة الأولى ومو بغريبة عليهم للأمانة هذه النوع من المبادرات.
2: طبعا يكتبوا بالعربية مبادرة أدبية ولكن ليست لمدة قصيرة، اليوم نرى أثر نكتبوا بالعربية ممتد لسنتين الحمد لله. احتفلنا اليوم بتوقيع كتب الإصدارات الأدبية لنكتب بالعربية والفائزين، كانوا جدا مستمتعين بتوقيع أعمالهم الأدبية اللي فازوا فيها، وهالشيء اليوم نشوف أثره على الشباب وأثره في أنهم اليوم عندهم طموح يطلعون إن شاء الله بمحتوى عربي جميل جدا في مملكة البحرين. اليوم إحنا كبنك البحرين الإسلامي عندنا مسؤولية كبيرة جدا في أن نواصل المسير في نكتبه بالعربية، وبالأخص بعد مباركة سمو الشيخ ناصر بن حمد لإطلاق نكتبه بالعربية الموسم الثالث. بإذن الله راح نعمل على أنها تكون بشكل أكبر وفئات أكثر وتخدم شريعة أوسع إن شاء الله من الشباب والمحتوى العربي في مملكة البحرين.
3: تأتي مبادرة نكتب بالعربية لتؤكد أن المستقبل للغة العربية، وأن هذه المؤسسات الرسمية والأهلية المشاركة فيها هي أيضا تطمح إلى الاستثمار في مستقبل الشباب من خلال تأصيل اللغة العربية

0: وتأكيدها في ذاكرة الشباب، وأيضا في نفس الوقت هي هويتنا، فكأن نحن نؤصل الهوية ونؤصل اللغة. الاحتفال اليوم احتفال مميز، واختيار أيضا مميز، اختاروا مدينة شباب وهي المبادرة للشباب.
1: أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أهمية البرامج والدورات الصيفية التي تستهدف الناشئة وتستثمر أوقاتهم فيما هو مفيد وإيجابي، مشيدا سعادته في هذا الصدد بالتوجيهات الملكية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي تشدد دائما على العناية بالنشء وتسخير الطاقات والموارد الوطنية. كما ثمن سعادته جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تضع نصب عينيها تسخير البرامج والإمكانات والطاقات لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. جاء ذلك لدى قيام سعادة الوزير بزيارة إلى معسكر جدها جونيور التدريبي الأول للناشئة، المقام بتوجيه من سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في مركز البحرين العالمي للمعارض. وخلال الزيارة اطلع سعادة الوزير على البرامج التدريبية والتجارب الميدانية التي يتضمنها المعسكر، حيث أشاد بتوجيه سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد بإقامة معسكر جدها جونيور الذي يترجم ما يوليه سموه من اهتمام وحرص بفئة الناشئة، كما عبر عن اعتزازه بالدور الرائد الذي يطلع به سمو العميد الركن الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد العمليات الخاصة بالحرس الملكي في تطوير البرامج البدنية والمبادرات الرياضية والاجتماعية. وأثنى سعادة الوزير على الجدية الكبيرة التي ظهر بها الناشئ المشاركون بما يعكس روح المسؤولية التي يتحلون بها، مشيرا إلى أن التربية البدنية تعد جزءا أساسيا من المنظومة التربوية لدى وزارة التربية والتعليم.
2: ما يميز المعسكر في الواقع أنه يجمع توليفه من أغلب المدارس الحكومية والخاصة، فالطلبة يلتقون من مختلف الأعمار ومن مختلف المدارس، وهذا شيء جدا جميل أنه جمع هذه الفئة العمرية في المدارس تحت هذا المعسكر. وطبعا سعيد جدا بالاطلاع على ما يتميز به هذا المعسكر من تدريبات وتمارين ومفاهيم يتعلمها الطلاب، تنمي فيهم أولا روح الانتماء والمواطنة، وفي نفس الوقت تعرفهم على أهم المهارات وأهم المفاهيم المرتبطة بالمواطنة. من أهم المفاهيم التي اطلعت عليها ما يتعلمه طبعا المشاركون الانضباط، وعنصر الانضباط مهم جدا في الجانب التعليمي، لأنه إن كان انضباط في هذا المعسكر لكنه أيضا ينعكس إيجابا على تعلم الطالب انضباطه وترتيبه في حياته العلمية وتحديدا في المدرسة. فأنا في الواقع جدا شاكر ومقدر جميع الجهود المتميزة في الواقع التي بذلت لتنظيم هذا المعسكر، ونتمنى لأبنائنا كل التوفيق والنجاح إن شاء الله.
1: تحتفي مملكة البحرين باليوم العالمي للعمل الإنساني مستحضرة مسيرة وطنية راسخة جعلت من العطاء والتضامن نهجا يمتد أثره إلى الإنسان والمجتمعات. وفي هذه المسيرة تبرز المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بدورها في ترجمة التوجه البحريني إلى مبادرات ومشروعات إنسانية وتنموية تعزز الاستجابة للاحتياجات وتمكن الإنسان وتصنع أثرا مستداما.
3: حين تكون الحاجة إنسانية تصبح المسؤولية أكبر من حدود الجغرافيا، ويغدو العطاء رسالة تتجاوز لحظة الإغاثة لتصنع أثراً يمتد في حياة الإنسان ومستقبل المجتمعات. ومن هذا المنطلق رسخت مملكة البحرين نهجاً إنسانياً أصيلاً جعل التضامن قيمة راسخة والعمل الإنساني مساراً ثابتاً يعكس رسالتها الحضارية والتزامها الأخلاقي تجاه الإنسان أينما كان. ويستند هذا النهج إلى الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث ترجمت هذه الرؤية إلى مبادرات ومشروعات إنسانية وتنموية تجسدها مؤسسات وطنية رائدة، وفي مقدمتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية التي تتطلع بدور محوري في إيصال الدعم والمساندة إلى المستحقين.

0: التلقين وتعزيز أثر العمل الإنساني داخل مملكة البحرين وخارجها. وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني تتجلى مسيرة بحرينية اتسعت فيها آفاق العطاء، وأسهمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في ترسيخها عبر مبادرات ومشروعات امتدت أثرها إلى مختلف المجتمعات، فانتقلت من سرعة الاستجابة والإغاثة إلى تمكين الإنسان، ومن تقديم المساعدات إلى إطلاق مشروعات تنموية مستدامة، ومن المبادرات الفردية إلى عمل مؤسسي متكامل وشراكات فاعلة عززت كفاءة الدعم ووسعت أثره ورسخت استدامته. مسيرة تتجدد فيها قيم الرحمة والمسؤولية، وتتسع فيها دوائر التعاون، ويبقى الإنسان فيها محور الاهتمام والغاية الأولى، لتواصل مملكة البحرين ترسيخ مكانتها نموذجا رائدا في العمل الإنساني، وتحويل قيم التضامن إلى إنجازات تصنع الأمل وتعزز الاستقرار وتمنح المستقبل مزيدا من الثقة والحياة.
1: للمزيد حول هذه المناسبة يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. أهلا ومرحبا بك. بداية لو نتحدث عن دلالة اليوم العالمي للعمل الإنساني، خصوصا وأن هذا اليوم يأتي هذا العام بالتزامن مع احتفاء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمرور 25 عاما على تأسيسها.
2: اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة نستحضر فيها قيمة العطاء وأهمية العمل من أجل الإنسان وصون كرامته، وهي قيم راسخة في مملكة البحرين أرساها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من خلال رؤية جعلت الإنسان محوراً للعمل الإنساني والتنموي، وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسة هذا العام.

0: في مملكة البحرين، أرساها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. من خلال رؤية جعلت الإنسان محورا للعمل الإنساني والتنموي، وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسة هذا العام، ونحن نحتفي بمرور 25 عاما على تأسيسها. فقد بدأت المؤسسة من لجنة كفالة الأيتام، ثم تطورت منظومتها لتشمل رعاية الأرامل وأسرهن والتعليم والصحة والإرشاد النفسي والتمكين، وصولا إلى العمل الإنساني والإغاثي داخل مملكة البحرين وخارجها.
1: نعم مهندس إبراهيم، يعني خلال هذه المسيرة الممتدة إلى 25 عاما، كيف تطور مفهوم العمل الإنساني في المؤسسة؟
0: تطور مفهوم العمل الإنساني لدينا من الاستجابة للاحتياجات الأساسية إلى بناء منظومة متكاملة تقوم على الرعاية والاحتضان والتمكين وصناعة الأثر. فالإنسان بالنسبة لنا ليس مجرد مستفيد من مساعدة، وإنما إنسان نعمل على دعمه في مختلف مراحل حياته، من التعليم والرعاية الصحية إلى التأهيل وتنمية المهارات والاستقرار الأسري والتمكين الاقتصادي. وفي الوقت نفسه حرصت المؤسسة على الاستجابة للحالات الإنسانية والظروف الطارئة، وأصبحت شريكاً وطنياً في عدد من الحملات والمبادرات التي تتطلب تكاتف المجتمع وسرعة الاستجابة.
1: نعم ختاما، لو نتطرق إلى امتداد العمل الإنساني للمؤسسة خارج نطاق مملكة البحرين، وما هي رسالتكم للمرحلة المقبلة؟
0: امتد العمل الإنساني للمؤسسة منذ عام 2009 إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، ونفذنا مشاريع إغاثية وتنموية في مجالات متعددة شملت التعليم والصحة والإسكان والمياه والإغاثة العاجلة، بما يعكس نهج البحرين في مد جسور الخير والتضامن مع الشعوب. أما المرحلة المقبلة فنحن ننظر إليها باعتبارها امتداداً لهذا الإرث، مع التركيز على مزيد من الابتكار والاستدامة والتعافي الاقتصادي وريادة الأعمال وتطوير الخدمات وتعزيز الشراكات والاستفادة من التكنولوجيا، مع بقاء الإنسان محور كل ما نقوم به. ورسالتنا في عام إرث إنساني واضحة، أن نحافظ على ما تحقق خلال 25 عاما، وأن نبني عليه أثرا أكبر وأكثر استدامة للأجيال المقبلة.
1: نعم المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، كل الشكر لك على هذه المداخلة. في إطار جهودها الرامية إلى تطوير جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندسة إجراءاتها، طورت وزارة التنمية الاجتماعية خدمة تحديث بيانات مستفيدي البرامج الاجتماعية، بما يعزز كفاءة الخدمة المقدمة للمستفيدين ويسهم في تسهيل الوصول إليها وإنجازها عبر القنوات الرقمية. للمزيد تنضم إلي عبر الهاتف الأستاذة إيناس محمد المجد، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية. بداية أستاذة إيناس، ما أبرز ما يميز خدمة تحديث بيانات مستفيدي البرامج الاجتماعية بعد تطويرها، وكيف سينعكس ذلك على تجربة المستفيدين بشكل عام؟
2: في البداية حبيت أشكركم على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على هذه الخدمة، واللي طبعا تضم مجموعة من الخدمات اللي تقدمها للوزارة للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية، في طبعا في إشطار توجه الوزارة لإعادة هندسة إجراءات العديد من الخدمات نحو التحول الرقمي، وبتكون خدمتنا متاحة إلكترونيا عبر البوابة الوطنية bahrain.ph. طبعا هناك العديد من الإيجابيات لهذه الخدمة، واللي بيمكن المستفيدين من الخدمات اللي تقدمها الوزارة من تحديث البيانات المطلوبة إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة المراكز الاجتماعية، وهذه يعني التحول إلى خدمة رقمية بالكامل.

0: كامل. طبعا بطبيعة الحال راح يختصر الوقت والجهد على المستفيدين ويساعدنا في تسريع إنجاز الطلبات. بالنسبة للمواطن بيتمكن من إدخال بياناته إلكترونيا بكل سهولة ويسر. بالمقابل هذه الخدمة تتكامل إلكترونيا مع الجهات المختصة، واللي يعزز من دقة البيانات وسلامتها دون الحاجة لطلب أي مستندات، وهذه بيحسن من كفاءة الخدمة بشكل كبير. حبيت أكرر شكري على هذه الاستضافة وأكد حرص الوزارة على تطوير كل خدماتنا وفق دليل إجراءات واتفاقيات مستوى الخدمة لتواكب الجهود المتواصلة اللي تبذلها الحكومة الموقرة لتطوير الخدمات لتكون أكثر كفاءة وجودة لتعزيز تجربة العميل.
1: نعم، الأستاذة إيناس محمد الماجد، الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية، كل الشكر لك على هذه المداخلة. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلقت أعمال اجتماع هيئة تحكيم المشاريع المشاركة في الدورة 7 لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، ويأتي ذلك بمشاركة وفود الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذا وناقشت اللجنة خلال الاجتماع المشاريع المقدمة من دول مجلس التعاون المشاركة في الدورة 7 لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان لعام 2026، والتي تأتي بعنوان مشروع إسكاني متكامل الخدمات يعزز جودة الحياة، وذلك في إطار مراحل التقييم المعتمدة للجائزة. كما جرى تقييم المشاريع المشاركة وفق المعايير المتبعة والآلية المطبقة في نظام الجائزة، بما يكفل اتباع منهجية موحدة في عملية التقييم وتحقيق الأهداف المنشودة من الجائزة في إبراز المشاريع الإسكانية المتميزة والتجارب الخليجية الرائدة في مجال الإسكان. إلى آخر الأخبار العربية والدولية، حيث أعربت الأمم المتحدة عن القلق البالغ بشأن تقارير عن شن جماعة الحوثي هجمات على أهداف في المملكة العربية السعودية، كما دعت جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال ستيفان دوجريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن مثل هذه الهجمات تهدد بجر اليمن بشكل أكبر إلى المواجهات الإقليمية الأوسع، مشددا على ضرورة إنهاء الهجمات والتهديدات ضد الشحن واحترام حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن. بحث الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني مع نيلز هيلمر وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية سبل تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية. كما بحث الجانبان العلاقات وتبادل الخبرات بين البلدين وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. في كوريا، أعلن جيش كوريا الجنوبية تقليص المناورات السنوية المشتركة مع نظيره الأمريكي. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الجانبين اتفقا على انتهاء المناورات يوم الجمعة المقبل، بعد أن كان من المقرر أن تستمر حتى 27 من الشهر الجاري. ويأتي هذا الإعلان بعد أمر الرئيس الأمريكي أمس الأول بتقليص المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية. قالت الأمم المتحدة إن العاملين في مجال الإغاثة تعرضوا لعدد غير مسبوق من الهجمات العام الماضي. وتشير قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة إلى أن نحو 907 من العاملين في الإغاثة الإنسانية قتلوا أو أصيبوا أو خطفوا خلال عام 2025، مقارنة مع 833 في العام الذي سبق.
2: في أعنف بقاع الأرض وفي خضم المواجهات المسلحة، يدخل عمال الإغاثة الإنسانية بحثاً عن الإنسان، ففي يدهم اليمنى رسالة سلام، وفي يدهم اليسرى ما ينقذ حياة الإنسان. وعلى الرغم من وضوح الرسالة الإنسانية، كشفت الأمم المتحدة عن أرقام قاسية لعام 2025، حيث شهد مقتل أكثر من 300 عامل إنساني في أكثر من 20 دولة، فيما تجاوز عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا خلال السنوات الثلاث الماضية 1000 شخص. هذه الأرقام تنذر بالسوء، وهو انهيار منظومة الحماية التي يفترض أن تصون حياة من يذهبون إلى مناطق النزاع للإنقاذ. والمحزن أن بيانات الأمم المتحدة

0: تشير إلى أن غالبية الضحايا كانوا من العاملين المحليين الذين يخدمون مجتمعاتهم المحلية خلال النزاعات. وعند موت العامل الإنساني لا تتوقف السلسلة، فحين يقتل من يحمل الدواء يزداد المرض، وحين تستهدف قافلات الغذاء يتضور المنتظر جوعاً. ففي الحروب قد يبدو الموت رقماً، ولكن عند موت عامل الإغاثة فالموت يخطو بعده إلى المدينة التي كان يغيثها.
1: وبذلك نصل إلى ختام نشرة الثالثة، أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.

من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

المواطن والمقيم أن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة، سمعت إن في علاج جديد نازل في السوق يسمونه العلاج البيولوجي. شنو هو العلاج البيولوجي؟ وهل يختلف عن الكيماوي حق السرطان لا سمح الله؟ ممكن تشرحين لنا أكثر عنه؟
4: شكراً على سؤالك عن موضوع العلاج البيولوجي، لأن العلاج البيولوجي من العلاجات النازلة حول العالم بشكل جديد، وتعتبر من الأدوية الفعالة لعلاج الصدفية الشديدة أو اللي فيها مضاعفات مثل صدفية المفاصل. نقطة مهمة نوضحها لجميع المستمعين أو المصابين بالصدفية، العلاج البيولوجي يختلف تماماً عن العلاج الكيماوي لا سمح الله. العلاج البيولوجي هو علاج لا يخفض جهاز المناعة، ولكن يؤثر ويعدل من وظيفة جهاز المناعة. العلاج البيولوجي جميل إذا أعطي للمريض الصح، نتائج رائعة، وممكن ترجع المريض إلى نمط حياة طبيعي 100%. مهم تعرفون مش أنت اللي تختار هل تأخذ هذا العلاج أو ذاك العلاج. العلاج يحدد عقب ما تقعد مع طبيبك ويشوف وضع الصدفية ويصنف شدتها ويشوف عوامل الخطورة اللي عندك، وبعدين يقرر هل أنت شخص مناسب تأخذ العلاج البيولوجي أو تناسبك الكريمات أو العلاجات الضوئية أو أي من العلاجات الأخرى اللي نستخدمها لعلاج مرضى الصدفية. ما عليكم شر، استشيروا دكتوركم، خطة العلاج تحطونها بعد النقاش مع بعض إن شاء الله.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

يسر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان دعوة المواطنين الكرام لزيارة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية للاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية الإسكانية والحصول على الاستشارات المباشرة من موظفي الوزارة وبنك الإسكان من خلال زيارة الفرع المتنقل بمجمع الأفنيوز بالقرب من البوابة رقم 1 من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً من الأربعاء 19 من أغسطس وحتى الأحد 23 من أغسطس 2026.

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
4: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي نتصفح من خلاله معجم الألفاظ والتعابير الشعبية البحرينية، ونقف عن ما يصادفنا شيء يستوجب علينا أن نقف عنده. والآن إلى الصفحة الأولى

تحت عنوان مفردات منطقة من اللهجة، وأذكر إخواني المستمعين بأننا وصلنا إلى حرف الراء، وعندنا أول مفردة تحت هذا الحرف مفردة ركة يركو. نقول ركة الدياية على البيض، يعني احتضنت البيض وهي راكة على البيض، يعني نايمة على البيض. هذه شعبية بحتة، ولكن في الفصحى نقول أرخمت ورخمت، فهي راخم، رخمت الدجاجة، ولا يقولون ركة الدجاجة. وعندنا تحت حرف الراء الرماني، طائر جارح صغير الحجم يأتي مهاجرا إلى البحرين. احنا نعرف أن الطيور أنواع كثيرة، في طيور داجنة في البيوت نربيها، وفي طيور بحر، وفي طيور بر نسميها طيور فلة. طيور الفلة تي موسمية، تي مهاجرة وتقعد عندنا كم يوم وثم تواصل هجرتها. أطفال زمان كانوا ينتظرون هذا يعني الموسم بفارق الصبر، كل واحد بفخه ويسرح في المقابر وفي البرايح وفي البر ويحبل، يعني يمارسون هواية الحبال. وحسنا فعلت الحكومة الآن هذه العملية، يعني محافظة على البيئة منعت هذه الهواية، يعني نروح نحبل نصد الطيور ولا نسوي فيهم شيء، له يأكل ولا شيء، للتسلية فقط، منعت الواقع، وحسنا فعلت الحكومة. من هذه الطيور التي تأتي مهاجرة أنواع، بعضها جارح، جارح يعني أكل لحم، يعني الطير يهجم على طير آخر ويفترسه، كالصقر مثلا وأشياء كثيرة. من ضمنهم أنواع صغيرة الحجم لكن بعد جارحة، يعني شوي أكبر من العصفور، اللي هو القحافي والرماني. الرماني يعني صغير وفي لون راسه لون أحمر كأنه لون الرمان، فسموه رماني. هذا أيضا جارح يهجم على الفروخ الصغيرة ويفترسه. وبهذه المناسبة احنا نلاحظ أعزائي المستمعين أن البلبول البحريني وأيضا العصفور في تناقص، وأرجو أن يسمعوني أخواني اللي يحافظون على الحياة الطبيعية عندنا في البحرين. والطيور التي في ازدياد الغربان، الغربان تتكاثر في الدول الزراعية، الغراب طائر مفيد لأن يلتقط الحشرات عندما يحرثون الأرض، تلقى وراء المحراث باستمرار يأكل الخنافس والجنادب وكل ما يضر الزرع. في البحرين شو يأكل؟ يأكل فروخ العصافير، يأكل بيض البلابل، البلبول يكاد أن ينقرض. لذلك أنا أعتقد أن هذا الغربان لا لوجود لها عندنا، اشتبه جاية، فيجب أن نكافحها، ويجب على المسؤولين أن يشنوا حملة شعواء عليها ويشيلونها من الدورات ويخلون الأنواع الجميلة الأخرى كالمينو وغيرها اللي تأكل الارطب والثمار ما يخالف. ولكن هذه القربان الكبيرة جاءت هنا وطابت لها الجلسة، فأقرع جرس وأرجو أن يصل إلى إذن من يريد أن تصل إليه، ونصفح صفحة ثانية. مستمعي الكريم، تحت عنوان تعابير شعبية عندنا تعبير يقول بلعبك لعب القبه.

تعرف لعبة القبة. لعبة القبة من الألعاب القديمة جدا في البحرين، وانقطعت مع بداية المدارس. كانت البطح، البطح هي يعني المواقع البحرية عند انحسار الماء عنها، هذه ملعبها البطح. كانت تأخذ بعض المواد ويسوون منها، يشكلونها على شكل كرة، ويأخذون جريد النخل اللي احنا نسميه القفود كمضراب وكأن لعبة الهوكي، ويقطون هذه القبة يسمونها القبة وتعال واضربها بس، ويمشون من الحالة إلى بسيتين رايح ياي. هذه لعبته، لا فيها غالب ولا فيها مغلوب، وقد يلعبها واحد أو اثنين أو ثلاثة أو مئة، 50، كل واحد يعني ما لها أي قانون. الواقع يبدو أن المثال الشعبي حس ما تعاني هذه القبة المسكينة تحت هذه العصي. كل طفل عند القهود ماله، وكلما الفريق يوصل إلى فريج ينضم إليه عدد من اللاعبين، والكل يتنافس على أن يضرب القبة ويطرش قدام، ويا الثاني وطقه وتروح قدام حتى توصل من الحالة لبسيتين ذهابا وإيابا. فلا شك أن المثال الشعبي شاف القبة شون، واستخدم ما تتعرض إليه في تعبير طريف للتهديد، ويقول حق اللي بيهدده يوز عني ولا بلعبك لعب القبة، يعني بتذوق مني ما تذوق القبة من طيق. والتعبير الآخر يقول حاميها حراميها. الواقع هذه من الأمثال العربية القديمة والمتداولة بنفس الصيغة في جميع الأقطار العربية، وأيضا ذكره الميداني في كتابه مجمع الأمثال. الميداني والزمخشري هذيل جمعوا الأمثال العربية في كتب. سبب بقائه في الوجدان الجمعي الشعبي يعود إلى الحاجة للاستعمال في كل زمان ومكان، وأيضا تشكل هذا التعبير أو المثل على شكل سجع لطيف يسهل حفظه وتداوله. حاميها حراميها، وطبعا معناه ما يحتاج، كلنا نعرف معنى هذا النوع من الأمثال. وقال الشاعر الشعبي: يا مرج السفن بالميزان راميها، وطراد خيل العدا والهيج راميها، لا ترمي المحصنة يا ويل راميها، اخشى العقوبة من الإله وخاف، والسر كتمه وسرك لا تبيحه وخاف، إياك من جاهل مغرور وعقله خاف، واعلم ترى اليوم حاميها حراميها.

هذا التعبير. ياي من لعبة، هذه اللعبة هي لعبة القبة. طيب شنو هي لعبة القبة؟ أشك بنسبة 100% أن أحد من جيل الستينات والسبعينات والثمانينات

من التعابير الطريفة جدا يعني والمتناهية في الطرف. تقول جفن بلاش أريد أموت. طبعا ما أعتقد أن واحد يبي الموت حتى لو كان الجفن حرير والنعش من ذهب. تقول حق واحد تعال بنرقدك على نعش ذهب وجفن حرير بس بنذبحك، ما حد. ولكن صور هذا المثل أو القول الشعبي جشع بعض الناس اللي يكرهون الدفع، يكرهون الغرامة، لدرجة إذا ضمنوا بأن الجفن بلاش فيتمنون الموت حتى يفوزون بشيء بلاش. هذا التعبير طريف مبالغ في المجاز، جاء ليبين أن بعض الناس يحبون كل شيء مجاني وغير مكلف حتى لو كانت الأكفان. والتعبير أيضا عندنا من تعبير آخر يقول محمول وترفس، يعني ال

0: المعنى العام يقول لك يعني شخص حملته على ظهرك تعبر بنقعة الطوخة من مكان، ومع ذلك يقوم برفسك، يعني أنت تساعده ويضربك أيضا. هذا يقال، هذا التعبير، عند إحسانك إلى شخص دون أن تنتظر منه أو تتوقع أن يرد لك الجميل، ولكن بدل ما يرد لك الجميل يقوم شنو يكافئك بالإساءة. وآخر تعبير عندنا، تعبير أيضا طريف جدا، يقول لك بيض الصعو ينذكر وما ينشاف. الصعو مفردها صعوة، الصعو جمع نوع من الطيور المهاجرة اللي تينا في أوقات الربيع، وتمتاز بلونها الأصفر الزاهي، وهناك نوعين صعوة زيان وصعوة شيان، يعني واحدة لونها الأصفر زاهي جدا والثاني شوي أخف، يبدو لي أن واحدة ذكر واحدة نثية، ولكن العرف الشعبي أن هذه صعوة زيان وهذه صعوة شيان. هذا الطائر ما يتكاثر عندنا في البحرين، أي مهاجر، لأن ما يتكاثر لا يرى له عش أو بيض أو فراخ، أو ما نشوفون له أبدا، فيشوفونه هو لكن ما يشوفون عياله، فتولد هذا التعبير الطريف اللي يقول لك بيض الصعو ينذكر ما ينشاف، للشخص اللي تسمع بكثيرا ولا تشوفه إلا نادر، هو في هذه الحالة كبيض الصعو اللي يتردد اسمه، لدرجة أن هناك نوع من الحلاوة الشعبية اللي يسمونها، يعني سموها له نفس التسمية بيض الصعو، ولكن لا يمكن لأحد أن يرى الصعوة وهي تبيض. ويبدو أن الوقت أدركنا، وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

نبض الملاعب نبض الملاعب برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في نبض الملعب. نبض الملاعب، ودائما نكون معكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3. وقبل الدخول في تفاصيل هذه النشرة، تقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو في الإعداد والتقديم، وتحيا الإخراج والتنفيذ تأتيكم من علي الحادي.

ضمن استعداداتهم للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 20 والتي تستضيفها مدينتا أتشي وناغويا باليابان خلال الفترة من 19 من سبتمبر وحتى 4 من أكتوبر المقبل، وذلك في إطار اهتمام اللجنة الأولمبية بالوقوف على جاهزية المنتخبات الوطنية قبل الاستحقاق القاري المرتقب. واستهل سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة جولته بزيارة تدريبات منتخبنا الوطني لكرة اليد، حيث كان في استقبال سموه رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى إسحاقي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والجهازين الفني والإداري للمنتخب. وتابع سموه جانبا من الحصة التدريبية للمنتخب واطلع على سير البرنامج الإعدادي ومستوى جهازية المنتخب، وخلال لقائه باللاعبين نقل سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة إليهم تحيات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وتمنيات سموه لهم بالتوفيق والنجاح، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بكل جدية وعزيمة خلال المرحلة المقبلة والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاقة الدورة. وأشاد سموه بما يتمتع به منتخب كرة اليد من خبرة ومكانة متميزة على المستوى الآسيوي، وخصوصا أنه وصيف النسخة الماضية، مؤكدا ثقته بقدرة اللاعبين على تمثيل المملكة بصورة مشرفة وبذل أقصى الجهود للمنافسة وتحقيق أفضل النتائج. بعد ذلك زار سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة تدريبات منتخبنا الوطني لكرة السلة بحضور نائب رئيس الاتحاد نادر العوضي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث التقى الجهازين الفني والإداري واللاعبين، وتابع جانبا من التدريبات والبرنامج التحضيري للمنتخب استعدادا للمشاركة الآسيوية. ونقل قصوى من فترة الإعداد والتحلي بالروح القتالية والعزيمة والإصرار، مؤكدا أن تمثيل مملكة البحرين في أكبر المحافل الرياضية الآسيوية مسؤولية وشرف، أن الجميع يتطلع إلى رؤية المنتخبات الوطنية تقدم أفضل ما لديها وترفع علم المملكة عاليا. وأكد سموه أن اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة حريصة على متابعة استعدادات المنتخبات الوطنية وتوفير مختلف أوجه الدعم والمساندة لها بما يسهم في تهيئة أفضل الظروف أمام الرياضيين لتحقيق النتائج المنشودة في دورة الألعاب الآسيوية. وصل المعسكر الصيفي للاتحاد البحريني للسيارات برنامجه التدريبي والتثقيفي في أسبوعه الثالث، والذي أقيم يومي الجمعة والسبت الماضيين الموافق 14 و15 من أغسطس، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات والزيارات الميدانية والأنشطة التفاعلية الهادفة إلى تعزيز معارف المشاركين في مجالات رياضة السيارات والسلامة والفحص الفني والعمل الجماعي. وشهد اليوم الأول من البرنامج محاضرة تعريفية حول منطقة الحظائر

حرص سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على متابعة تحضيرات منتخبي كرة اليد وكرة السلة للرجال

الذي أقيم يومي الجمعة والسبت الماضيين الموافق 14 و15 من أغسطس، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات والزيارات الميدانية والأنشطة التفاعلية الهادفة إلى تعزيز معارف المشاركين في مجالات رياضة السيارات والسلامة والفحص الفني والعمل الجماعي. وشهد اليوم الأول من البرنامج محاضرة تعريفية حول منطقة الحظائر قدمها الأستاذان جهاد درويش وعلي عجلان، حيث تعرف المشاركون على طبيعة عمل فريق منطقة الحظائر والمهام التي يطلع بها، إلى جانب التعرف على حلبة البحرين الدولية وعدد من الحظائر المستخدمة أثناء السباقات وآلية التعامل مع بداية السباق والحوادث، إضافة إلى أعضاء الفريق والأعلام المستخدمة بينهم. عاد لاعب منتخبنا الوطني للسنوكر هشام الصقر إلى طريق الانتصارات بعد غياب طويل بفوزه بكأس المركز الأول في المسابقة التصنيفية الثالثة للسنوكر بفوزه على فيضان أحمد بخمسة أشواط مقابل شوط واحد، وذلك في البطولة التي نظمها الاتحاد البحريني لألعاب البلياردو والدارس وبمشاركة 48 لاعبا. وتوج عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد يوسف اللاعب هشام الصقر بكأس المركز الأول، فيما قدم الميدالية الفضية إلى فيضان وسلم الميداليتان البرونزيتان إلى صاحب المركز الثالث يونس الصقر وصاحب المركز الرابع ماجد الضيف. وجاء صعود الصقر النهائي عبر الفوز على ماجد الضيف 4 أشواط مقابل شوطين بعد أن تقابلا في نهائي النسخة الماضية والتي انتهت بفوز ضيف بخمسة أشواط دون مقابل، فيما تأهل فيضان إلى النهائي بالفوز على يونس الصقر 4 أشواط مقابل 3 بعد أن حول تأخره بثلاثة أشواط دون مقابل إلى فوز مثير بإحراز 4 أشواط متتالية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. تغلب يونس الصقر على ماجد الضيف 4 أشواط مقابل شوط واحد.

تواصل منظمة بريف البحرينية استكمال استراتيجيتها الفريدة وتعزيز أهدافها في دمج الرياضة بالهوية الثقافية والمعالم التاريخية، حيث أعلنت رسميا عن إقامة بطولتها القادمة بريف اف سي في المدرج الروماني الأثري بول أرينا بجمهورية كرواتيا، وذلك يوم السبت الموافق 5 سبتمبر المقبل. ويعد مدرج بول أرينا الأثري أحد أقدم المدرجات المعمارية المتبقية من العصر الروماني، والتي شهدت قديما صراعات المجدلين، ليتحول اليوم في ظل الرؤية البحرينية لمسرح عالمي يستضيف أبطال فنون القتال المختلطة وفق القواعد الحديثة، في مزيج استثنائي بين عراقة التاريخ وثارة الرياضة المعاصرة. وبهذه المناسبة أكد رئيس منظمة بريف البحرينية السيد محمد شاهد أن اختيار هذا المعلم التاريخي يمثل فرصة كبيرة للمنظمة والجمهور الرياضات القتالية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادا لاستراتيجية منظمة بريف البحرينية، والتي سبق وأن حولت قلعة إعراض التاريخية بمملكة البحرين إلى حلبة نزالات مكشوفة في النسخة 50 لبطولة بريف سي اف في ابريل 21 مرورا بمدرج بخارة في أوزبكستان. وأوضح أن منظمة بريف البحرينية تهدف من خلال هذه المبادرات إلى ربط الرياضة بالتراث الثقافي للدول المستضيفة، مما يقدم تجربة مشاهدة فريدة للجمهور العالمي، مؤكدة أن كرواتيا ستكون المحطة الأوروبية رقم 18 والدولة رقم 39 عالميا التي تحتضن مواجهة بريف، مما يعزز هيمنة المنظمة كأكبر حصة تسويقية لهذه الرياضة في القارة الأوروبية. وعلى الصعيد الرياضي، تشهد بطولة بريف بكرواتيا نزالات مرتقبة، حيث يتصدر الكرواتي أندي فريتشيتش النزال الرئيس أمام الفرنسي سوفيان بوعافيا في فئة وزن المتوسط. وفي مواجهة نارية أخرى يلتقي النجم الفلبيني ستيفان لومان نظيره الجورجي لاتشا إبرا مشفيلي في نزال مصيري، وأهل الفائز للمنافسة المباشرة على لقب بطولة العالم للوزن بانتام. ينقل الصقار البحريني أو صقار البحريني محمد عبد الوهاب الهاجري خبرته من ميادين سباقات الصقور إلى مجال الاستثمار في إنتاجها عبر مشاركته الأولى في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في المملكة العربية السعودية بنحو 70 صقرا من مزرعتين في البحرين وبريطانيا، بعد مسيرة حققها خلال عدد من الألقاب في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور وبطولات خليجية. ويأتي دخول الهاجري للمزاد امتدادا لتجربته الطويلة في إنتاج الصقور والمنافسة بها، إذ استفاد من خبرته في السباقات لتطوير خطط إنتاج تستهدف المواصفات المطلوبة في ميادين الملواج، قبل أن يتجه هذا العام إلى عرض إنتاج مزارعه أمام الصقارين والمشترين والمنتجين والمشاركين من دول مختلفة. وأوضح الهاجر أنه يعمل في إنتاج الصقور منذ سنوات، إلا أن مشاركته في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور هي الأولى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل توجها تجاريا واستثماريا جديدا في تجربته، وتتيح له الوصول بإنتاج المزرعتين إلى سوق تضم شريحة واسعة من المهتمين بصقور الإنتاج. ونذهب الآن أعزائي المستمعين إلى بعض الأخبار العربية والعالمية.

تغير بشكل جذري في الساعات الأخيرة، حيث انضم كل من هال سيتي، أبسويتش تاون الإنجليزيان ونادي الاتحاد السعودي إلى قائمة الأندية الراغبة في ضم الدولية المغربية لينافس أياكس أمستردام، والذي جدد اهتمامه بقوة خلال الأيام الماضية. وبحسب إذاعة سير، فإن مستقبل أوناحي بات خارج ملعب مونتليفي بشكل شبه مؤكد، حيث تبذل الأندية الأربعة جهودا حثيثة لإقناع اللاعب وإدارة جيرونا. ويبدو أن الخيار الهولندي هو الأكثر جاذبية من الناحية الرياضية، حيث يتمتع بميزة حاسمة تتمثل في المدرب ميشيل، والذي يعرف أوناحي جيدا من تجربته السابقة في جيرونا ويصر على إعادته إلى صفوفه. وكانت مطالب جيرونا المالية المرتفعة والمنافسة الشديدة قد عرقلت في الأسابيع الماضية انتقال أوناحي إلى أياكس، لكن عودة العملاق الهولندي بقوة عادت خلط الأوراق من جديد وأشعلت المنافسة. على الجانب الإنجليزي، يشهد سوق الشامبيونشيب حراكا كبيرا، حيث يبدو كل من هال سيتي وأبسويتش تاون رغبة جامحة في ضم نجم أسود الأطلس، فيما يمثل دخول الاتحاد السعودي خيارا ماليا مغريا، رغم أن اللاعب يشترط وجود مشروع رياضي متين لإقناعه.

عاد اسم النجم المغربي عز الدين وناحي ليتصدر واجهة سوق الانتقالات بقوة بعدما دخلت أربعة أندية كبرى في سباق محموم للظفر بخدماته قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في تطور قد ينتهي أو قد ينهي مقامرته القصيرة مع جيرونا. كشف تقرير حصري لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن المشهد التنافسي قد تغير

تشهد كرة القدم السعودية تطورات ثورية جديدة، لا سيما فيما يتعلق بالأندية الأربعة الكبرى، الهلال، النصر، والاتحاد والأهلي. وأعلنت وزارة الرياضة السعودية اليوم الأربعاء البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات الغير ربحية والتي تمثل 25% من أسهم شركات الأندية الأربعة الكبرى إلى صندوق الاستثمارات العامة. وبذلك سيكون صندوق الاستثمارات العامة مالكا بالكامل لأندية النصر والاتحاد والأهلي، على أن يتم حل مجالس إدارة تلك المؤسسات بعد استيفاء الإجراءات النظامية اللازمة، بما يتماشى مع مستهدفات مشروع الاستثمار والتخصص. وبموجب تلك الخطوة ستواصل مجالس إدارات الشركات الأندية أداء مهامها خلال المرحلة الحالية حتى إنهاء دورتها، بما في ذلك الأعضاء المعينون من المؤسسات الغير ربحية. في المقابل سيستقيل موظفو صندوق الاستثمارات العامة من رئاسة اللجان التنفيذية للأندية امتثالا للوائح التنظيمية المرتبطة بعدالة المنافسة. يذكر أن الهلال يبقى الاستثناء الوحيد بين الأندية الأربعة الكبرى، حيث تم نقل 70% من أسهمه لشركة المملكة القابضة والمملوكة للأمير الوليد بن طلال في إبريل نيسان الماضي. إلى هنا أعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية نشرة نبض الملاعب، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في القدوة في نفس التوقيت. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين.
1: إذاعة البحرين.
3: هنا البحرين.
5: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
5: هنا البحرين.
3: إذاعة مملكة البحرين.
2: إذاعة البحرين.
7: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.

أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونسلط الضوء من خلاله على تاريخ إذاعة البحرين منذ نشأتها وحتى يومنا هذا، وطبعا ذلك بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس إذاعة البحرين. ولقاءاتنا مستمرة بدءا من جيل الرواد وحتى الجيل الحالي الذي ما زال يتألق بإذاعة البحرين بأعماله وبرامجه. أهلا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة والزميلة الإعلامية نورة بوشوك. أهلا وسهلا بك نورة معنا في هذا اللقاء، سعيدين بتواجدك معنا بهدف تسليط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين في الفترة اللي تواجدت

0: أرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة والزميلة الإعلامية نورة بوشوك. أهلا وسهلا بك نورة معنا في هذا اللقاء، سعيدين بتواجدك معنا بهدف تسليط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين في الفترة اللي تواجدت فيها، وأيضا عملتي أيضا مع أسماء كبيرة راح نتعرف عليها أيضا.
1: أول شيء حياك الله حسن، وسعيدة جدا بوجودك طبعا وسط طاقم البرنامج الجميل وبرنامجكم الرائع. أشكركم على اختياري إن اليوم أمثل إذاعة مملكة البحرين في هذا الحقبة اللي أنا تواجدت فيها. أشكر طاقم البرنامج أيضا ويعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك نورة. طبعا احنا نعتمد مع ضيوفنا طريقة المسطرة الزمنية، بحيث أن احنا نبدأ من النشأة والطفولة وكيف أثرت خلينا نقول هذه الفترة في الشغف الإعلامي، ثم يعني شيئا فشيئا إلى مرحلة دخول إذاعة البحرين. فنبدأ بذيك الفترة، كيف كانت نشأة نورة بوشوك؟
1: شوفوا أمانة في المرحلة الابتدائية أنا بديت ألاحظ نفسي ميولي حق الإعلام. يعني يوم كنت يمكن في المرحلة الأولى من حياتي في الابتدائي كنت أحب أقرأ الجريدة. يعني هذه كانت أول ظهور الميول، كنت أخذ الجريدة وأقعد أقرأها كلها. فيعني كنت أحب أتكلم بأسلوب الأخبار. بعد فترة بديت أشوف المسلسلات وأطبق الحوار اللي موجود، أسجل صوتي، أحب أكتب، أحب يعني بدأت تظهر الميول شوية إن أنا كأني مقدمة، كأني مذيعة، أحب أستخدم الصوت، أحب القراءة. فكانت الميول واضحة من البداية يعني، وكانت كلها تظهر على هيئة الألعاب. يعني كنا نلعب أنا ويا بنات خالتي، أهلي، خواتي، بروحي حتى ساعات. فكانت هذه الفترة من الابتدائي بينت ميولي. لكن طبعا يعني أنت تعرف في هذاك الوقت ما حد يقولك والله ها ترى أنت عندك ميول إعلامية أو أنه واضحة فيك ميول إعلامية. كنا نمشي سبحان الله يعني بالفطرة، ويعني بروحنا نكتشفين هذه الأشياء يوم كبرنا وعيننا صرنا نتذكر الأشياء القديمة.
0: لحين عندك الكاسيتات؟
1: لا والله موجودة والله، شلون زين.
0: من كان يسمعك لما تسجلي مثلا شغلة وتحسين مثلا هناك يعني إذا صح التعبير فيدباك؟
1: والله كانت بنت خالي صراحة الله يعطيها الصحة والعافية، كانت هي في عمري، فكنت أنا اللي أسوي الأجواء وهي كانت اللي تتبعني، يعني تحب أنها هي تشجعني تتبعني تقلدني. فحسيت أن هي كانت سبورت من غير ما كانت تدري. يعني
0: هل هذا الشيء بين في المدرسة بين المعلمات بين الطالبات؟
1: والله أمانة لا. يعني أكون معك صريحة، ما كان يبين في أيام المدرسة، وحتى يعني تخصصاتي في المدرسة ما كان لها علاقة بالإعلام. يعني أنا يمكن ميولي كانت أدبية واضحة. بس تعرف إحنا يمكن في نفس الفترة كنا نتبع ربعنا شنو بيختارون شنو التخصص، فكانت ميولي أدبية واخترت تجاري. وكان واضح في علاماتي في اللغة العربية إيش كثر كانت مرتفعة، في التعبير كنت متميزة جدا، كان واضح يعني الميول الأدبية كانت كلها متجهة نحو الأدب. لكن للأسف اخترت أن أكون في تجاري، وما كنت متحسفة أمانة. يمكن كنت أحتاج هذه الألفة خلينا نقول في وقت التعليم، ولكن سبحان الله يوم صار الجد الله سبحانه وتعالى هو اللي حطني في المكان الصحيح لما اخترت تخصص إعلام.
0: اختيارك تخصص الإعلام هل كان بنصيحة معينة، أحد شاف فيك هذا النبوغ وهذا الاهتمام الأدبي فيعني انصحت أنه والله المفروض أن أنت ما تكونين مواصلة في المجال التجاري فتنتقلين للإعلام؟
1: هو أمانة تبي صدق حسن، يعني هذه اللحظة اللي حسيت أنه هي قرار شخصي وقرار نابع من قناعة، يعني لدرجة أن حتى الوالدة الله يذكرها بالخير كانت تقولي لا أنا كنت أتمناك أن أنت مثلا تكونين خدمة اجتماعية، صرين مشرفة، صرين في مجال التربوي والتعليمي. فكنت أنا ذيك الفترة عارفة شنو أبي، يعني من غير ما حد يوجهني، من غير ما حد يقول لي خلاص، يعني انتهت فترة الاختيارات العشوائية، وصار أنه لا، أنه أنا في ذي الفترة لا أبي أختار الإعلام. واختاريت الإعلام، وأنت عارف طبعا جامعة البحرين في فترة، يعني أول شيء فترة تمهيدية، بعدين تقدر تختار أنت أي تخصص تبي في الإعلام نفسه. فحطيت تخصص علاقات عامة، تم رفض التخصص، حطيت تخصص

0: المالتي ميديا، تم رفض التخصص، حطيت تخصص ثالث تخصص كان إذاعة وتلفزيون وتم قبول.
1: سبحان الله
0: سبحان الله، لأن هذه قدري. فأنا يعني في ذيك الفترة يعني أنا من عائلة جدا محافظة، فيعني شلون أنت بتصيرين مذيعة وبتقدمين يعني شيء جديد على العائلة يعني. فأنا متوترة في ذيك الفترة يعني، وتعرف أنت في هذه المرحلة يعني ما تقدر تتخذ قرار كبير من هالنوع.
1: صحيح.
0: فرحت حق عميد الكلية قلت له لا أنا صراحة أبي أغير تخصصي وأبي أروح على قطاع. قال لي إيش؟ قلت له الأهل مبراضين. قال لي يعني حاول وياي إنه هو يقنعني وأنا لا مصرة. في النهاية قال لي خلاص أنت حين روحي عيشي التجربة، وإذا حسيت تخيل يعني أنت تروح حق شخص وتقول له لا وعندك سبب مقنع وهو يعني
1: يدفعك دفعا
0: يعني
1: الى
0: دفع يعني ازيد حق هالتجربه. ومو بس كذي، انت كانك انت يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي مسخرك حق هذا المكان، وكانه هو توجيه وكانه هو يعني قدر مثل ما تقول لازم ان انت تحققه. ف يعني كانت
1: من كان عميد الكليه في وقتها؟

0: مرحلة يعني ما تقدر تتخذ قرار كبير من هالنوع.
1: صحيح.
0: فرحت حق عميد الكلية قلت له لا أنا صراحة أبي أغير تخصصي وأبي أروح حلقات عامة. قال ليش؟ قلت له الأهل مبراضين. قال لي يعني حاول وياي إنه هو يقنعني وأنا لا مصرة. في النهاية قال لي خلاص أنت حين روحي عيشي التجربة، وإذا حسيت تخيل يعني أنت تروح حق شخص وتقول له لا وعندك سبب مقنع وهو يعني
1: يدفعك دفعا
0: يعني أزيد حق هالتجربة، ومو بس كذي أنت كأنك أنت يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي مسخرك حق هذا حق هذا المكان، وكأنه هو توجيه وكأنه هو يعني قدر مثل ما تقول لازم أن أنت تحققه. يعني كانت
1: من كان عميد الكلية في وقتها؟
0: والله ما أذكر الصراحة يعني الأسامي، بس أنا قاعدة أتذكر الأشكال يعني صراحة يعني إذا تبي الصج كثير من الأشخاص الدكاترة نسيت أساميهم إلا اللي مميزين اللي تعاملت معهم بشكل يعني مكرر مثل أستاذ سامي أحمد درستني بعض المواد الإعلامية، محمد السيد طبعا أشهر من نار على علم، كثير من الأساتذة. فكانوا في أساتذة شوي أتذكرهم، الباقي صراحة لا. لكن سبحان الله يعني كأنه إذا الله سبحانه وتعالى أرادك لمكان وأنت تحمل رسالة معينة تسخر لك كل الأمور. وبعدها صار فترة الترينينج في الجامعة خلاص، فاخترت أن أنا إذاعة، أن الترينينج إذاعة بحكم أن زميلاتي كانوا يقولون لا الإذاعة أسهل في الترينينج وكذي. فهيت الإذاعة وبديت أن أنا أعد بالشكل المطلوب، شافوا إمكانياتي شافوا قدراتي. أتذكر أول من سمعني كان الأستاذ أحمد الشريان الله يذكره بالخير، كان مخرج في إذاعة البحرين، مخرج قدير. فقال ما شاء الله يعني أنت عندك إمكانيات وايد حلوة وصوتك حلو. فقلت له يعني ما يعني كنت يعني ما كنت أحس يجاملني، يعني ما كنت عارف أنه فعلا أن أنا عندي إمكانيات معينة. إنزين وبعد فترة سمعني شخص آخر وقال لي لا ما شاء الله عندك إمكانيات وأسلوبك حلو وإعدادك ممتاز، شنو هالسكريبت شنو هالأشياء هذا اللي سويتها.
1: طبعا أنت ما زلتي في الجامعة؟
0: في الجامعة ترينينج، كنت جاي ترينينج في الإذاعة. وانتهت فترة الترينينج على أمل أن أنا أتوظف في الإذاعة، بس ما كان في يعني فرص أمانة. بعدها تم فتح الرياضية، القناة الرياضية، وخبرونا أنه يعني أنه في فرص حق تدريب. رحت القناة الرياضية في التلفزيون وأول ما شافوني أول من شافني أنا قاعدة أتذكر لك أول أشخاص اللي تعاملت معهم كان أخوي عمار البناي، كان هو يعني ملزم بإعداد الإعلاميين. فكنت أنا وزميلي محمد عيسى كنا في نفس الفترة داخلين، وشافنا شاف إمكانياتنا. من بين تقريبا 70 إعلامي تم اختياري أنا ويا محمد عيسى. فأول ما شافوني المصورين لما كنت أتكلم أمام الكاميرا كانوا يقولون ما شاء الله أنت محترفة وأنت قوية. فأنا كنت هني توني أتعرف على إمكانيات الإعلامية من هذه الفترة، لما سمعت أن الناس قاعد يعني تشوفني أنا كإعلامية وتشوف إمكانياتي، هني بديت أعرف إن أنا ترى فيني هذا الخصال. أما في يعني في السابق يعني ما حد لفت انتباهي لا من أهلي ولا من معلميني سواء في المدرسة أو في الجامعة. فسبحان الله كان الحافز أكثر من الموظفين اللي اشتغلت معاهم في الإعلام. ولكن الوالد يعني هذه دائما النقطة أنا أقولها، الوالد الله يحفظه كان دائما يشجعني حق هذا المجال. يعني أول ما دخلت واشتغلت في الرياضية كان يقول لي، كان دائما يشجعني، كان هو الناقد الأول لي لما أنا أخطأ مثلا في عمل الإعلامي. دائما كنت أشوف فيه إنه أنت لا توقفين عن طموح معين، دائما كبري طموحاتك عززي من إمكانياتك. وكان هو اللي شجعني بشكل كبير يعني الحمد لله. يعني من بعد الله سبحانه وتعالى كان له دور.
1: نعم، ودائما الملاحظات اللي يعني تأتي من بيئة العمل يعني يمكن لاحتكاكهم دائما في جو العمل ويعني نمط التقديم وغيره.
0: صحيح.
1: لكن أنت أن يأتي التشجيع يعني من الوالد وهو يمكن خارج منظومة العمل، فهذه يعني أدعى وأقوى.
0: صحيح.
1: نعم. بعد ما انتهت فترة الترينينج التحقتي بالقناة الرياضية. وش كثر تميت هناك في القناة الرياضية؟
0: تميت تقريبا يعني قول من 2008 يعني.

0: بعد ما انتهت الترينينج على طول مال الجامعة التحقت بالرياضية من 2008 ل 2010 تقريبا سنتين كنت موجودة، وكنت أزور الإذاعة وكنت أتعرف على القامات اللي كانت موجودة هني. لحقت على الله يذكرها بالخير الأستاذة أمينة الشبلان، كانت هي معدة ومقدمة، كانت هي رئيسة المذيعين ذيك الفترة. ولحقت بكريم الزيداني الله يرحمها، بدرية عبد اللطيف الله يذكرها بالخير، بدرية كمال، فوزية محمد، فاطمة الدوسري الله يرحمها. يعني كلهم هذول الأشخاص أنا لحقت عليهم وتعاملت معهم وعاصرت هذيك الفترة، وكانت صراحة من أجمل الفترات اللي أنا يعني التحقت فيها في الإذاعة. فتقريبا في الرياضية سنتين، وكنت أزور الإذاعة من فترة والثانية، وبعدها انتقلت من الرياضية إلى الأخبار. أذكر في هذا الانتقالة طبعا كنت أنا أشتغل في الرياضية وحاب العمل الرياضي، ولكن الأستاذ سامي هجرت شاف فيني أيضا هذه الإمكانيات، قال لي أنا حاب تقديمك وحاب حضورك، أنت شابة بحرينية حلو وجودك على شاشة تلفزيون البحرين خاصة الأخبار. فخذاني هذه الفترة كنت أقدم تقارير خارجية، وكنت فعلا أدي شغلي يعني على أحسن ما يمكن. وأنا في الأخبار أستاذ يونس سلمان كان يبحث عني، يعني كان هو ماسك الإذاعة الشبابية في هذه الفترة. أيوة. وياني لي الأخبار وقال أنا بيش تكونين من ضمن فريقنا من ضمن الإذاعة، فأنا حاب أن تواجدش أمانة ويانا. فأسعدني صراحة الموضوع، ومن هنا دخلت الإذاعة. وبعدها تعرفت على الإذاعة وعلى زملائي في الإذاعة، وتم ترشيح أن أنا أنتقل أيضا إلى إذاعة البحرين. وكان تقريبا في 2000 يعني أمانة أنا في الأخبار ممكن ظليت أقل من سنة، وانتقلت في 2010 إلى الإذاعة كموظفة رسمية في وزارة الإعلام.
1: إذن دخلت الإذاعة من باب الإذاعة الشبابية.
0: إيه نعم تقريبا من يعني بشكل رسمي وعندي برامج خاصة، يعني كنت أنا يعني مستعدة أن أنا أدخل الإذاعة الشبابية، ولكن أمانة ما قدمت ولا برنامج في الإذاعة الشبابية لأن طاقم بحرين في أستاذ خالد درويش كان حاب أن أنا أقدم برنامج في إذاعة بحرين في أم، ومجرد تواجدي في الإذاعة كان أيضا يفتح هذه الفرصة. وكنت أول مذيعة تقدم برنامج صباحي على بحرين اف ام، وكان بعنوان بريكفاست شو، وكنت أقدم من الساعة 6 للساعة 8 صباحا. أول معرضة علي الوقت، أول معرضة علي البرنامج، كنت سعيدة صراحة أن أنا بكون من ضمن نجوم بحرين اف ام اللي قدم برامج ترفيهية، وأنا أحس صراحة هذا جزء من شخصيتي أيضا وطريقة تقديمي. فكنت سعيدة، بس يوم قالوا لي الوقت هني قلت لهم ليش تتقمون مني يعني إيش معنى هالوقت؟ فقالوا لي لا بالعكس، ترى هو وقت أثري وممتاز، بتكونين أنت من أول الإذاعات اللي تطلع على الهواء، إذاعات الخليجية، وتقدم برامج من هالنوع. حبيت هالتحدي، ومن بعد ما عشت هذا التحدي لأول مرة على الهواء وعندي أنا برنامج خاص وأول مرة في الإذاعة، فكان شوية مسؤولية، وكنت قلقة أن أبي أطلع بيرفكت وأن أبي أحاسب حق كل ثغرة من الثغرات الموجودة، وما يكون يعني عندي خطأ، وأن يعني أطلع على الهواء وأنا واثقة من نفسي. والحمد لله قدرت وتمكنت، وكنت ملفتة حق الجمهور البحريني هذيك الفترة. ليش؟ لأن كانوا كلهم يسألون سؤال واحد، الساعة كم تقعدين؟
1: إذا تطلعين على
0: الساعة كم؟ إيه بالضبط، وتضحكين وتستانسين، أنت شو تسوين؟ فكان كل الناس اللي تشوفني واللي تتصل في البرنامج يسألوني هذا السؤال. الحمد لله أثبت نفسي وحصلت إشارات حلوة مع هذا الظهور، كتبوا عني شخصيات حلوة مؤثرة في مملكة البحرين، كتبوا عن البرنامج، كتبوا عني أنا كمذيعة، فحسيت إن هالشيء يعني عزز من ثقتي بنفسي، وكان في أمانة هني تشجيع توجيه مستمر. فهذه كانت الانطلاقة الأولى الحقيقية يعني في الإذاعة.
1: نعم جميل هذا القبول.
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
1: الصدى اللي يعني يحتاج الحقيقة من يقدم في الإذاعة أو في التلفزيون، وهذا هو مجاله، يعني هم الجمهور، فهم اللي راح يتلقون المادة فيقبلونها أو يرفضونها،
0: الحمد لله
1: لكن
0: الحمد
1: من يقبلونها الحمد لله معناته

0: أن إحنا في السليم
1: الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى. أنا دائما أقول كل توفيق في هذا الحياة، يمكن إحنا نسعى سعي بسيط، يمكن اللي نقدمه شيء عادي، ولكن القبول والفضل كله يعود لله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه. هل تذكرين الطاقم العمل اللي كان معاك، اللي يقعد معاك من 6 الصبح للساعة 8؟
1: كان واحد هو.
0: بس واحد؟
1: فهد الجزاف، الله يذكره بالخير، مخرجنا فهد الجزاف. هاي طبعا كانت في البدايات، لكن بعدين أيضا انضم لنا أحمد بريان، وكان أيضا جزء من الفريق، الله يذكرها بالخير، جميل الشاعر. وبعدين صرت أنا الجوكر في البرنامج الصباحي، فصرت أنا موجودة وينضمون لي بعض الزملاء. أول من انضم لي كان زميلي فايز السادة، وبعدين انضمت لنا أم عبد الله الإعلامية نسرين معروف، في هذا الوقت بالتحديد أنا أتكلم لك عنها. وبعدين انضم لنا سالم العثمان، وقبلها كان عصام ناصر الإعلامي، عصام ناصر، وبعدها يونس العيد. فأنا الجوكر موجودة ثابتة في البرامج الصباحية، وكانوا هم كلهم ينضمون للبرنامج، وكل واحد أمانة أضاف إضافة جميلة، أضاف لمسته، شخصيته الإعلامية، قدم للبرنامج شيء فعلا له ثقله. وكنت سعيدة جدا، ولأن أنا كنت أحب الشيء بشغف، أعتقد لذلك كنت أنا اللي ثابتة في الموضوع، لأن أنا كنت حابة الأجواء الصباحية، خلاص بديت أتعلق فيها، بديت أحس أن الجمهور الصباحي دائما بحاجة للاستماع إلى الأشياء اللي أنا أقدمها بطريقتي وأسلوبي.
0: على ذكر الجمهور، وإحنا رح نرجع إلى الإذاعة، لما تكونين خارج الإذاعة هل تذكرين بعض المواقف اللي ما زالت محفورة في ذاكرتك مع الجمهور، لما مثلا يسمعون صوتك يعني يعرفون أن أنت اللي تقدمين البرنامج الصبح؟
1: تشوف، هذا أذكر أول ما بدأ الإنستغرام،
0: أيوة،
1: وكان أتوقع في 2012
0: تقريبا
1: في 2012. فأنا يعني كنت ما أستخدم السوشيال ميديا، ولا عندنا كلنا سوشيال ميديا، ولا نعرف إنستغرام ولا شيء. فصار الإنستغرام خلاص، الكل بدأ يستخدم الإنستغرام. وأذكر الفيديو اللي أنا صورته، قلت لهم حياكم الله، في ناس يمكن دائما تسمع صوتي ودها تشوفني، أنا اليوم أقول لكم صباح الخير. وكنت أصبح لهم، وكان استوديو يعني أذكر استوديو بحرين في أم. فكانت التعليقات، يا ريتني أنا لحين ما زلت محتفظة في هذا الفيديو، كانت التعليقات تحت البوست: أنت نورة، أخيرا شفناك. هذه كانت أحلى لقطة في الحياة، مع أن أنا كنت أطلع لهم في التلفزيون، بس ما كنت أركذي الأثر اللي تركته في الإذاعة. يعني تعرف أنت لما المستمع وجمهور البحريني بالذات اللي يمتلك ذوق خاص في الصباح، لما يسمعك ويتقبلك، هذا أنا أعتبره بحد ذاته إنجاز. وكنت أنا أطلع في التلفزيون، بس ما كان لي الأثر نفس اللي تركته في نفوسهم من الصباح، من أول ما يفتحون الراديو يسمعوني ويستقبلون كلماتي أو حتى رسائل التحفيزية. فهذه كان شوية المواقف الجميلة. وأنا أمانة يعني ما أحب الأماكن اللي فيها تواجد ناس أو المجمعات أو الأماكن اللي فيها لو يجب أن أتجنبها، فما كنت أظهر وايد حق الجمهور. ساعات أثناء اللقاءات العائلية أكتشف أن في ناس عرفوني، يسلمون علي، أحب هذا الشعور الودي. في ناس مثلا يقابلون أهلي، ها يقولون حق أبوي هذه بنتك ما شاء الله، يقول حق أمي بنت. فكنت أحب أسمع ردود الأفعال خاصة، أو ردود خلينا نقول ردود أفعال الناس عني من خلال أمي وأبوي وهلي. كنت هذا الشيء يعني وايد بالنسبة لي، كنت ممتنة له، إيش كثر أهما يوصلون للرسالة بطريقة إيجابية، أهما يكونون فخورين فيني أكثر من صحيح. لما توصلني أنا الرسالة وتفرحني
0: صحيح.
1: فكان هذا الشعور جميل.
0: إن شاء الله يدوم، إن شاء الله،
1: الله يسلمك.
0: يعني دائما هذا التألق والنجاح. هل بقيتي في بحرين اف ام، ولا ايضا صار لك مجال تقدمين في اذاعات ثانيه او موجات ثانيه من اذاعات البحرين؟
1: لا طبعا، اكيد صار لي مجال اني اقدم في كل الاذاعات تقريبا. في اذاعه البرنامج العام، اذكر اول ما دخلت الاذاعه في 2010 قبل الاف ام، قدمت في اذاعه البرنامج العام مسابقات، قدمت برامج رياضيه مع الله يرحمه توفيق صالحي، قدمت مع كثير من القامات، حتى مع استقلال احمد الله يذكرها بالخير ويعطيها

0: الصحة والعافية. قدمت تقريبا مع كل الزملاء في هذه الفترة.
1: أي يعني المذيعين اللي في البرنامج العام يختلفون عن بحر النف أم شوي.
0: أي تقريبا.
1: من تذكرين منهم؟
0: علي حسين. علي حسين أمانة بعد أحب أوجه له تحية، وكان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تدريبنا يوم الجامعة أمانة قبل إحنا ندخل خلينا نقول العالم الإعلامي في الوزارة، كان هو اللي يدربنا ويرشدنا وكان يعطينا كثير من وقته، وكان وما زال أمانة هو المرشد والأخ الكبير اللي إحنا ما بقول كبيرة كبرة بس أخونا العزيز اللي فعلا دائما نسمع نصائحه السديدة، وها أمانة يعني مثال وقدوة طيبة لكل الإعلاميين اللي ودهم أنهم يعني يكونون بمثل مستواه الإعلامي. فقدمت مع استقلال، قدمت مع توفيق صالحي كان في الرياضة، قدمت مع فواز العبدالله كان يقدم في الإذاعة، قدمت مع هدى درويش أول ما جيت هني تريننج في الجامعة، أول ما طلع صوتي على الهواء كان مع زميلتي هدى درويش، وكثير صراحة يعني وأفتخر فيهم كلهم وأحبهم كلهم. قدمت مع زملائنا الحاليين في حقبتنا الحالية، بس أنا قاعدة أتذكر لك الأشخاص اللي من أول ما قدمت معهم.
1: جميل.
0: بس كلهم تقريبا قدمت معهم والنعم فيهم، وكنت سعيدة وتشرف أمانة بتقديمي وياهم.
1: ذكرتي في مرحلة الترينينج المخرج القدير أحمد الشريان.
0: نعم.
1: من تذكرين أيضا من المخرجين اللي كانوا معاك في البرنامج العام، بما أن احنا ذكرنا مخرجين موجة بحرين اف ام في وقت البرنامج الصباحي؟
0: أذكر الله يذكرها بالخير لطيفة بمطيع، جميلة بمطيع، كانوا من الشخصيات اللي أنا دائما أثروا فيني ووجودهم كان يعني طيب أمانة. من المخرجين أذكر مخرج محمد حسن، محمد الجابر، أذكر يوسف خيري بعد الله يذكره بالخير، يعني كلهم شخصيات هذا لين يعني عاشرتهم واشتغلت معاهم وكنت جدا سعيدة أمانة.
1: هل تذكرين مواقف معاهم لحد الحين ما تنسينها، كلمات سمعتيها من يعني خصوصا أنهم جيل يعني متقدم وجيل يعني رائد يعتبر، فهل يعني في بعض الكلمات أو بعض الجمل ما زالت بالنسبة لنورة يعني لما تستذكرها يعني ما زالت تتعلم منها أو ما زالت يعني بالنسبة لها شيء كبير؟
0: شوف أمانة تعلمنا من كل واحد في الإذاعة، خاصة القامات الكبيرة اللي كانت موجودة في الإذاعة، شيء تعلمت من الأستاذة بدرية عبد اللطيف اللطافة والحنية والحميمية في التعامل، يعني هي تعاملنا في الإذاعة كانت مو بأن هي يعني رئيستنا أو أن هي زميلتنا، كانت تعاملنا كأنها أم لعيالها، فكنت ألامس فيها هذا الشعور وأحس إيش كثر هذا الشيء أثر في شخصياتنا إحنا كإعلاميين اليوم.
1: هاي بين ترى في نبرة صوتها يعني
0: صحيح.
1: لما تسمعين أم
0: صح هي. ولما تكلمك أم، لما تنصحك أم، فكنا نحس بأجواء حميمية في الإذاعة هني. تعلمت من أمين الشملان الالتزام والاحترام بالوقت، كانوا يعني من الأشخاص اللي فعلا عندهم قيمة الوقت والدقيقة والثانية جدا محسوبة. وكانوا يعلمونها ويعلموني إياها ويعززونها فينا إلى أن تربينا وصرنا فعلا جيل يعني يحترم الوقت. تعلمت من كريمة الزيداني الله يرحمها، تعلمت أيضا اللطافة في التعامل، الاحترام، حب العمل، كانت تحب عملها وايد، كانت يعني لآخر لحظة من يومها هي تشتغل وتعطي في الإعلام وتعطي في التلفزيون وتعطي في الإذاعة، فحبيت فيها هذا الإخلاص في العمل، هذا الحب والتفاني في العمل. تعلمت من الله يذكره الأستاذ أحمد عاشور، أنا كنت دائما أحب أجيب طريق، هو كان رئيس القناة الرياضية هذيك الفترة، تعلمت منه أيضا كأنه هو يعاملنا كأنه إحنا عياله، كان هذا الطريقة وايد فعالة أمانة في ذاك الوقت. فلما أحد يعاملك كأنك أنت في البيت وهو أبو وقاعد يعطيك نصايح، أنت تستحي حتى تقول لا، فكنا نأخذ نصايحه بعين الاعتبار، نأخذ كلماته تعزز فينا حب العمل، كان دائما يمدحنا، كان دائما يعزز فينا هذه الأشياء اللي يمكن ربما الآن إحنا نوعا ما نفتقدها أمانة. لكن هذا لين أسسوا البنية النفسية.

0: في مجال الإعلام، وكانوا هم لهم أمانة فضل كبير في تكوين شخصياتنا إحنا اليوم.
1: تقديمك في الإذاعة العامة لا شك بأنه يختلف اختلاف كبير يعني عن بحرين اف ام. جو بحرين اف ام جو فيه يعني نوع
0: الأجواء ترفيهية
1: أكثر، أو يعني ربما خارج نطاق الرسمية يعني كثير، لكن البرنامج العام يعني فيه قالب
0: معين
1: لابد أن احنا يعني نلتزم فيه ويعني يحافظ على شخصية الإذاعة نفسها. هل كان هذه بالنسبة لك وانت أيضا يعني كنتي تتنقلين بين الموجتين، هل كان يعني بالنسبة لك صعوبة؟
0: يعني شوف، هو بالضبط اللي قاعد تقوله بشرحه لك في مثال معين. يعني كأنك أنت تحب عندك مكان تحب تروحه، يعني مثلا خلينا نقول كوفي شوب تحب تروحه، أو مثلا في بيتك تحب بيتك مثلا، فهو أنت تحب البيت بس عندك زاوية تقعد فيها ترتاح أكثر، والزاوية الثانية يعني أوكي ترتاح فيها بس مو نفس الأولى.
1: ديج فيها مواجيب وفيها يعني
0: أيوة
1: التزام.
0: الصالة مثلا فيها المواجيب، تستقبل فيها الضيوف، غرفتك الخاصة أنت ترتاح فيها وتكون على طبيعتك. أنا أعتقد أن احنا أي إعلامي اليوم إذا هو يبي يعني يبادر في العمل الإعلامي، من المهم أنه هو يحب الشغلة نفسها، سواء كان اللي معطينك إياه البرنامج يعني في رسمية ولا في لا، بالعكس يعبر عن شخصيتك أكثر. مهم أنك تتجرب كل القوالب علشان تكون أنت في النهاية يعني مذيع محترف. أوكي، بعدين تبقى في المكان أكثر اللي أنت ترتاح فيه. هذه أنا دائما النصيحة اللي دائما أنا أقولها، لما أنت أوكي أنت مهم تجرب القالب الرسمي حلو وله ثقلة وتمكنت فيه الحمد لله، يعني ما أقول لك إن أنا يعني فشلت فيه وما عرفت، لا بالعكس، جربت صيغة الأخبار، جربت صيغة البرامج الرسمية، جربت صيغة البرامج السياسية الثقافية، كلها تنوعت فيها والحمد لله، اللهم لك الحمد. مسابقات الأطفال كلها الحمد لله، يعني قدرت وحاولت وسعيت، يعني ما خليت لي إني في شيء أقول والله لا صعب، لا حطيته كتحدي أنا يمكن مو متعود عليه، لكن مع الممارسة يمكن أتقنه بشكل محترف. يعني أنت اليوم لو مشيني من البرامج الترفيهية بتقولي والله بحطش في قالب سياسي، ما بضايق، لأن أنا أحب المكان أساسا، فأنا لا بتدرب عليه أكثر، بحب أكثر، بتمكن فيه وبثبت فيه نفسي أكثر.
1: يعني تعتبرينه تحدي يعني في كل خطوة؟
0: أيوة
1: نعم.
0: أعتبره
1: نعم.
0: تحدي، وبالعكس شيء جميل.
1: نعم، وهذه يعني جانب من جوانب الإيجابية.
0: أيوة بالضبط.
1: أيوة. بالضبط. يعني ختام هذه المسيرة الجميلة، اهتمامك بالجانب الإيجابي ملاحظ جدا في البرامج والفقرات أيضا اللي تقدمينها. هل هناك يعني سبب معين، نقطة تحول معينة خلتك تتجهين هذا الاتجاه؟
0: شوف، أنا أعتقد أن كل إنسان يمر بنقطة التحول المعينة هذه اللي ذكرتها. يعني إحنا كلنا نعيش فترات في حياتنا، يمكن إحنا في البداية نعيش مرحلة الطفولة، بعدها المراهقة، بعدها شوية مرحلة الشباب، بعدين هذه كل المراحل هذه أنت تعيش فيها ببراءة، تعيش فيها على حقيقتك، تعيش فيها أن أنت تتصرف بشكل طبيعي عفوي. تمر عقب في مرحلة لا، في العمل مثلا أنت مطلوب منك أنك شوي تتصرف تصرف مغاير عن تصرفه في البيت أو مع أصدقائك. في بعض المواضع مثلا لا، أنت ما تتعامل مع كل الناس بنفس الطريقة، لأن مو كل الناس تربوا معاك نفس التربية، مو كل الناس يعاملونك نفس تربيتك وأخلاقك، في ناس يعاملونك أرفع، في ناس يعاملونك أقل. فإحنا نوجه في الحياة يعني خلينا نقول مختلف في الأشياء هذه. فلما دخلت شوي عمق في الحياة وشفت أن هذا بدأ المفهوم يتشكل عندي، إيش قاعد يصير، يعني ليش الناس كذي، ليش الأشياء اللي تعودت عليها ما كنت أشوفها، ليش في مثلا ناس تضايق ناس، بديت أتألم، بديت أحس أن في شيء لازم أنا أحله في نفسي. فكنت أبحث في ذي المجال، ونفس ما قلت لك أنا كل شيء يعني هي طبيعتي الفطرية، كل شيء في الحياة أحب أن أعتبره تحدي، يعني أنا ما أواجه شيء وأنا مو فهمت أحب أخليه تحدي إلى أن أتقنه. وكنت أعيش هالشيء مع نفسي، ولا إراديا بديت أن أنا أظهره حق الناس، بديت أن أعزز فيه حق الناس. كل ما أنا طبقت شيء واستفاديت منه أنقله للناس، أولا أطبقه على نفسي،

0: لأن لا تصل الرسالة أبدا إذا أنت كنت مجرد تقول نصائح من غير ما أنت تطبقها. ما يحسون بالطاقة أساسا. ولكن لما أنا أقوم كل يوم الصبح وتشوفون أن الناس كل يوم أقوم الصبح وله تأثير إيجابي على حياتي، فمن المهم أن لما بقول كلمة الحين الكل بتأثر فيها لأن أنا رويتهم شيء. فسبحان الله صار هذا الشيء لا إراديا، يعني موجود في برامجي، موجود في فقراتي، في حياتي. وبعدين كنت أكتشف نفسي، صار عندي فلاش باك في الطفولة. كنت أنا من الناس اللي أقدم نصائح من وأنا صغيرة، حتى حق أبوي، حتى حق أمي. فكنت أقول لهم لا ليش، يعني كان هالشيء جزء من فطرتي الطبيعية. فسبحان الله، يعني خلينا نقول تقدر تقول هذه بذور طبيعية، بذور فطرية فيني، قاعدة أشوف نتاجها كل ما كبرت ومريت بتجارب، وقاعدة أنقلها للناس في رسالتي الإعلامية.
1: الله يوفقك دائما
0: وياك إن شاء الله.
1: ويعني هذا القبول اللي يعني من الجمهور إن شاء الله يكون مستمر
0: بإذن الله إن شاء الله.
1: إذا قلنا يعني بالنسبة لنور أبو الشوك، الشخصيات اللي أثرت إعلاميا على مسيرتها، الآن ما شاء الله وصلنا إلى 15 سنة في الإذاعة.
0: نعم.
1: من خلينا نقول، إذا قلنا الإذاعة بالنسبة للأستاذة نور أبو الشوك، من تستذكر من الشخصيات اللي أثرت تأثير مباشر؟ تذكرت أنك استفدت من الكثير.
0: نعم.
1: ولكن يعني هل هناك شخصيات معينة اللي يعني فعلا تعتبر بالنسبة لك هي يعني المؤثرة مباشرة؟
0: يعني شوف، أنا أتعلم واستفيد من الكل، ولكن أمانة كنت دائما أحط نفسي محل تحدي نفسي. يعني أنا لما أشوف نفسي اليوم غير لما أشوفها قبل. فأنا هذا التحدي بالنسبة لي، وهذا التركيز اللي بالنسبة لي. يعني ما بقول كلهم يعني ما أثروا، لا، قلت لك أنا تعلمت وتأثرت، وفي ناس يعني كانوا بالنسبة لي واو ملفتين. أول ما دخلت الإذاعة كنت أنا وايد معجبة بأسلوب أم عبد الله نسرين معروف، وقلت لها للكلام. فكانت بالنسبة لي قبل ما أدخل إن هي ما شاء الله، يعني شنو هالصوت، شنو هالحضور، شنو هالإلقاء. فكانت بالنسبة لي وايد يعني ملفتة أمانة ذاك الوقت، وما زالت طبعا لها كل الاحترام والتقدير. ولكن طوال هالفترة ما كنت أركز على أحد أكون مثله، لأن أنا عارف إن إحنا في الحياة بصمات يدنا كل بني آدم في هذا الحياة تختلف. فكنت فاهمة إن بالفطرة إن في فرادة. فأنا لما أبي أكون يعني إعلامية مؤثرة، مهم إن أكون حقيقية، إن أنا أعبر عن نفسي أنا. فلذلك قلت لك تلاحظ أنا ما خذيت خط أحد، أنا بنيت لي خط، لأن هذا الخط هو اللي يمثلني ويعبر عن حقيقتي. فكنت أنا أشوفه، بس لما أشوف مثلا نماذج كبيرة في الحياة، مثلا أوبرا وينفري. أوبرا وينفري يعني أقدر أقول لك من زمان كانت هي الملهمة بالنسبة لي. كنت أشوف هيش كثر مؤثرة، مقصورا في الإعلاميين الموجودين في البحرين، بس أنا أعتبر نفسي يمكن من الناس اللي بدأوا في نفس المجال كأول إعلامية. يعني أنا ما شفت إعلامية تكلمت في مجال التأثير الشخصي والتحفيز الذاتي. فكانت بالنسبة لي هي المؤثرة، لأن هي سبقتني في المجال.
1: جميل.
0: وأثرت في الناس عن طريق رسالتها الإعلامية.
1: هل صار لك مجال لبرنامج تبادل المذيعين بين البحرين ودول مجلس التعاون؟
0: لا ما جربت أمانة، بس يعني سبق أن في تجارب يعني حوارية في البرامج. يعني يمكن احنا تبادلنا بعض اللقاءات، سوينا دمج برامج بين إخواننا في السعودية، في الكويت، في الإمارات، وفي مسقط أيضا. بس إن أنا كحضور وتبادل لا، ما جربت.
1: إن شاء الله يكون مستقبلا.
0: إن شاء الله أكيد
1: بيسمعون صوت نور أبو الشوك عندهم في موجتهم.
0: تسلم.
1: احنا بشذي نكون وصلنا الى ختام مشوارنا مع الاستاذ نور أبو الشوك. لكن اذا قلنا بنجمل هذه المسيرة الجميلة المضيئة ان شاء الله واللامعة
0: ان شاء الله،
1: فشنو تجملها نور أبو الشوك بجملة او جملتين؟
0: والله شو اقول لك، يعني انا ودي اوثقها في جملة، ولكن انا اعتبر عملي هوايتي شغفي. ووظفته أنا كوني اليوم أقدم برامج، فهذه الجملة اللي ممكن أنا أقولها.
1: نور أبو الشوك الزميلة العزيزة والإعلامية

0: البحرينية، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا، وشكرت لك أخوي حسن على هذا الاستضافة وهذا المجال اللي احنا فعلا نعبر فيه عن أنفسنا كإعلاميين، وشكرا جزيلا لك على هالبرنامج الرائع أنت وطاقم البرنامج.
0: يا الله، وشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إعلامية أخرى. نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين.
12: إذاعة البحرين تقدم
13: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
8: إذاعة مملكة البحرين.
12: هذه إذاعة مملكة البحرين.
14: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية.

الطبية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: كل ما زادت سرعتك زادت مفاجآت الطريق، وقلت فرصة نجاتك من الحادث. لا تكون رقم يضاف للحوادث المرورية، والتزم بالقانون لسلامتك. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دخلت البحرين الإسلام سلما بعد وصول مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى عام 629 للميلاد للعام السابع الهجري. كان لأهل البحرين دورهم المذكور في حركة الفتوحات الإسلامية، فأعانوا جيوش الدولة الإسلامية الناشئة بخبرتهم ومهاراتهم في الملاحة وركوب البحر. ويعتبر مسجد الخميس من أوائل المساجد التي بنيت في البحرين، حيث تقول عنه الرواية المحلية إنه بني في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عام 720 للميلاد.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: تقع وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا ضمن المراتب الخمسة الأولى في تصنيف أكثر الدول جذباً للسياح، ويرجع هذا الشيء إلى الأثار الثمينة اللي خلفتها الحضارات العريقة اللي قامت فيها، كالأثار اللي تعود إلى الحقبة اليونانية والحقبة الرومانية، بالإضافة إلى شواطئها الممتدة على مساحات شاسعة واللي تمتاز بجمالها ورونقها الساحر، والمطاعم المنتشرة في جميع أزقتها اللي تقدم أشهر وأشهى المأكولات التقليدية، ومن أهمها البيتزا والمعكرونة. إيطاليا، إيطاليا هذا البلد اللي يزوره نحو 44 مليون سائح سنوياً.

0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
1: بالنسبة إلى إيطاليا، أنا زرت فيها منطقتين رئيسيتين، يعني اللي هي واحدة اللي هي فينيسيا طبعا مشهورة معروفة، منطقة معروفة اللي هي البندقية، ومعروفة بالممرات المائية اللي هو القنوات المائية، الأكلات البحرية، الوجوه القناع فينيسيا اللي بتهرب بالمنطقة. طبعا فينيسيا منطقة حارة نسبيا خصوصا في الصيف، أنا ما أفضل إذا واحد يحب يزورها يروحها في فصل الصيف، طبعا بتكون جدا حارة. ورحت ميلان في إيطاليا. بعد
2: إيطاليا من الدول الجميلة، زرت في إيطاليا مدينة فينيس أو منطقة فينيس اللي هي البندقية، استمتع طبعا بأجواءها المائية والإضافة للأكلات الجميلة المتواجدة في فينيس. زرت ميلان طبعا حق التسوق والاستمتاع بأجواءها الجميلة. جدا أنا سعيد بزيارتي إلى إيطاليا.
3: من الدول اللي خاطري أزورها هي إيطاليا، لأن بغض النظر عن أنها منشأ أكلتين المفضلتين الباستا والبيتزا، إلا أن فيها شيء يميزها عن باقي الدول وهو برج بيزا المائل، وكون الفكرة حقت البرج أنه كل شوي يميل أكثر من قبل تخليني أتحمس أني أشوفها شخصيا وأحضر شكله، أنه نظريا شلون قاعد يصير الشيء وشلون هو ثابت حتى هو مائل.
4: سافر ويانا.
5: تعد الجمهورية الإيطالية إحدى الدول الأوروبية الواقعة في جنوب القارة في شبه القارة الإيطالية، واللي تمتد إلى أكبر جزيرتين في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهما صقلية وسردينيا، تلتقي حدودها مع كل من فرنسا، النمسا، سلوفينيا، سويسرا. أما عن التقسيم الإداري فتتكون من 20 إقليم، وتتمتع 5 من هذه الأقاليم فقط بحكم ذاتي، وكل إقليم مكون من مقاطعات تشمل المدن والقرى.

0: رحلة عبر الأثير.
1: يعد المناخ العام في إيطاليا متنوع بسبب الاختلاف في الارتفاعات بين المناطق الجغرافية، وتبدأ فترة الطقس البارد بين شهري ديسمبر ويناير، أما الطقس الحار فيبدأ في الفترة الزمنية بين شهري يوليو وأغسطس، ويصل معدل درجات الحرارة السنوية في منطقة بو إلى 13 درجة مئوية، أما في صقلية فيوصل إلى ما يقارب 18 درجة مئوية، وتقدر الحرارة في السهول الساحلية بحوالي 14 درجة مئوية.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في إيطاليا من العاصمة روما، واللي تعتبر أكبر مدنها وأكثرها سكاناً، فيصل عدد سكانها إلى 2.7 مليون نسمة. يمتد تاريخ مدينة روما على مدى 2500 سنة، فكانت المدينة عاصمة المملكة الرومانية العظيمة، وتعتبر إحدى أماكن ولادة الحضارة الغربية والجمهورية الرومانية، فخلف هذا التاريخ العديد من معالم السياحة في إيطاليا. بإمكانكم مستمعينا الوصول إلى مدينة روما عن طريق مطار روما الدولي، أو ما يسمى بمطار ليوناردو ديفنشي، أكبر مطارات إيطاليا، ويقع على بعد 35 كيلومتر من قلب روما، واللي يحتوي على أشهر الأماكن التاريخية.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: دعونا مستمعينا نتعرف على أهم المعالم السياحية في روما، ونبدأ مع برج بيزا المائل. يصنف هذا البرج بكونه واحد من عجائب الدنيا السبع نظراً لارتفاعه بزاوية مائلة عن الأرض، ويشكل هذا البرج أهم وجهة سياحية في روما اللي ينبهر بها السياح ويلتقطون بجانبها الصور التذكارية. مدرج الكولوسيوم، يعود تاريخ البرج إلى العصر الروماني، حيث تم تشييده بحجمه الضخم الكبير اللي تتوسطه ساحة كبيرة خصصت في ذلك الوقت لاستضافة معارك المصارعين الدامية، ويقع بالقرب من المدرج نافورة تريفي اللي تشتهر في إيطاليا بإلقاء الزائر لها للعمل النقدية في مياهها، فتذكر الأساطير بأن من يلقي عملة معدنية فيها سيعود إلى روما من جديد.
0: رحلة عبر الأثير.
1: البانثيون في روما، تعني هذه الكلمة إنها معبد كل الآلهة، ويعتبر أقدم مبنى بقبة ما زال قائم في مدينة روما، وفي قديم الزمان كان مبنى كمعبد لجميع آلهة روما القديمة، وهو أفضل مبنى محفوظ من ذلك العصر، أي من القرن التاسع عشر، وكان يستخدم ككنيسة مسيحية، ويعتقد أن هذا المبنى يعود للمعماري تراحان أبودولوس الدمشقي، وقد بني في عهد الإمبراطور الروماني هادريان بمساعدة مهندسيه المعماريين البارعين. نافورة تريفي، تم بناء هذه النافورة تحت قصر عتيق فخم، وقد تم الانتهاء من بناء النافورة في سنة 1762 من تصميم الفنان نيكولا سالفي، ويقف تمثال نبتون الشهير في منتصف النافورة على عربة يجرها حصانين، تحيط بها عذراوات الأسطورة الثلاثة، وستبقى هذه النافورة أكبر نافورة في المدينة بارتفاعها اللي يصل إلى 26 متر واتساع 20 متر، وتعتبر أشهر نافورة في تاريخ الفن والأدب والسياحة والآثار. ساحة نافونا، من أشهر ساحات مدينة روما الإيطالية وأكثرها جذباً للسياح، تضم العديد من المعالم السياحية مثل نافورة الأنهار الأربعة ونافورة مور وكنيسة سانت أغنيس وغيرها، كما أنها تضم العديد من المطاعم والمقاهي اللي تعج بالحياة الليلية.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: السلالم الإسبانية، وهي عبارة عن مدرج واسع يربط بين دوار إسبانيا وساحة تريفي.

0: ياني تادي مونتي، وتقع سلالم في ميدان كبير يتوسطه دوار القارب، ويسمى أيضا دوار القارب القديم، اللي يرمز لحادثة غرق روما القديمة لما فاض نهر التايبر وجرفت مياه النهر القارب إلى هنا. ومن مناطق الجذب السياحي في روما المنتدى الروماني، وهو عبارة عن ميدان مستطيل الشكل، كان يقع في قلب روما القديمة، وكانت تقام فيه الاحتفالات الشعبية والانتخابات الحكومية، وكان مركز هام للخطابات العامة وإجراء المحاكمات العلنية. يتميز هذا المنتدى بكونه قلب الحياة الاقتصادية والتجارية في روما، ويعتقد أنه كان أشهر ملتقى في التاريخ، وذلك نسبة لما يحتويه من تماثيل عديدة تخلد ذكرى الرجال الرومان القدماء.
1: رحلة عبر الأثير.
0: السياحة في ميلان. تعتبر ميلانو ثاني أكبر مدن إيطاليا بعد العاصمة روما، وتضم هذه المدينة العديد من وجهات السياحة ومنها المثيرة للاهتمام والعديد من المباني التاريخية، فأينما توجهت في مدينة ميلان سترى جوانب جميلة تجعل من زيارتك تجربة ممتعة ومثيرة. ومن أبرز المناطق السياحية في ميلانو ساحة دومو، وهي من أشهر الأماكن السياحية وتعتبر وجهة رئيسية لسياح المدينة بسبب احتضانها لكاتدرائية دومو الشهيرة، أحد أكبر الكاتدرائيات في العالم، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: مسرح لاسكالا ميلان هو أحد أشهر دور الأوبرا في العالم، ويقع في مدينة ميلانو. تم افتتاح هذا المسرح في سنة 1778، ويقع المسرح داخل مبنى فخم، وتقام على منصة حفلات لكبار المطربين العالميين. كاتدرائية ميلانو تعد من أكبر الكنائس في العالم، تقع في وسط مدينة ميلان، وقد تم بنائها في سنة 1386، واستغرق استكمال بنائها 500 سنة تقريباً. وعلى الرغم من طول المدة اللي استغرقتها عملية البناء والتطوير ومشاريع الإصلاح إلى يومنا هذا، فذلك لا يبدو غريباً لمن يرى الدقة والاحترافية والتصميم المذهل المحيط بهذه الكاتدرائية.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: يعد سوق غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني من أقدم المجمعات التجارية في العالم، يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، ويعتبر المجمع من أهم الأماكن السياحية في ميلان، فيستقطب الكثير من السياح والسكان المحليين اللي يأتون بغرض التسوق في أفخم المتاجر العالمية. ويمتاز هذا السوق بموقعه المميز اللي يربط بين ساحة دومو مع ساحة دي لا سكالا، ويعتبر ممر التسوق الرائع في ميلانو المغطى بالزجاج والمزين من الداخل، فهيكله مكون من 5 طوابق مثيرة للإعجاب مع الفسيفساء الوطنية والتماثيل.
2: سافر ويانا.
0: أكواريو سيفوكو دي ميلان. يعرض هذا الأكواريوم 100 نوع من الأسماك والحيوانات البحرية اللي تتجمع في حوض ماء ضخم داخل مبنى قديم، ويعرض المخلوقات اللي تعيش في بحيرات وأنهار إيطاليا، ويضم المبنى مكتبة للعلوم البحرية، وعند مدخله يوجد تمثال لنبته إله الماء والبحر الروماني. ومن مناطق الجذب السياحي في ميلان قوس السلام أو قوس النصر، وهو عبارة عن بوابة ضخمة لها شكل مقوس تعود إلى القرن التاسع عشر، تقع في المنطقة المركزية لمدينة ميلانو وتحيط بها عدة شوارع هامة. متحف ليوناردو دافنشي الوطني للعلوم والتكنولوجيا، وهو أكبر متحف للعلوم والتكنولوجيا في إيطاليا، ويمتلك المتحف أكبر مجموعة في العالم من نماذج آلات مصنوعة من رسومات ليوناردو دافنشي، فتم بناء الجسم الرئيسي للمتحف في أوائل القرن السادس عشر. ليوناردو دافنشي ينتمي إلى عصر النهضة، حيث كان رسام، مهندس، عالم نبات، عالم خرائط، جيولوجي، موسيقي، نحات ومعماري وعالم إيطالي مشهور. ولأنه كان رجل عبقري ذا موهبة عالمية في عصر النهضة، فقد جسد روح عصره كاملاً، مما أدى ذلك إلى اكتشاف كبار نماذج التعبير في مختلف مجالات الفن والمعرفة.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وننتقل مستمعينا للحديث عن مدينة سياحية أخرى في إيطاليا، وهي مدينة فلورنسا. هذه المدينة الواقعة شمال غرب إيطاليا وتعتبر من أماكن السياحية المهمة في إيطاليا، فيقدر عدد زوار المدينة من السياح بحوالي 5 مليون سائح سنوياً، وهي مدرجة لدى منظمة اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي. ومن أبرز المراكز السياحية في فلورنسا قصر بيتي، وهو قصر كبير يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر، ويقع على الضفة الجنوبية الأكثر هدوءاً من نهر أرنو، وقد كان لفترة طويلة مقر إقامة حكام المدينة حتى سنة 1919. وعندما تم تسليمها إلى الدولة الإيطالية قامت بتحويلها إلى مجمع متاحف، وعلى الرغم من تحولها من الإقامة الملكية إلى مباني عامة مملوكة للدولة، إلا أن القصر ما زال يحتفظ بطابعه الملكي الفخم. حدائق بوبولي في مدينة فلورنسا الإيطالية، وموطن لمجموعة من المنحوتات اللي يعود تاريخها إلى ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، إضافة إلى احتوائها على بعض الآثار الرومانية. تقع هذه الحدائق مستمعين خلف قصر بيتي، وهو المقر الرئيسي لآل مدييشي، حكام فلورنسا بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر. ومرت هذه الحدائق بالعديد من مراحل التوسيع وإعادة الهيكلة، وجرى توسيعها في القرن السابع عشر إلى مداها الحالي. كاتدرائية فلورنسا أو كاتدرائية سانتا ماريا ديل فيوري، وهي إحدى أكبر الكاتدرائيات في العالم. تم إنشائها سنة 1296 على الطراز القوطي التقليدي الجميل، والقبة اللي صممها المعماري فيليبو برونيلسكي، وهي الكنيسة المركزية في مدينة فلورنسا، وأعلنتها منظمة اليونسكو كموقع تراث عالمي. متحف أوفيزي جاليري، وهو قصر على شكل الحرف يو، استغرق 20 سنة لاستكمال جميع أعمال البناء فيه، وكان من المفترض حسب التصميم الأصلي سنة 1850 إنه يكون بمثابة مبنى المكاتب الحكومية، وتم تحويله إلى متحف في الوقت اللي كان آخر شخص من عائلة ميديتشي قد توفى سنة 1743، وكانت القطاع الفنية الخاصة بالعائلة هائلة. ولحسن الحظ تم تركها لمدينة فلورنسا على شرط صارم أن لا تترك المدينة، ويعتبر أحد أقدم المتاحف الفنية ومن أكثرها شهرة في العالم الغربي.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن فلورنسا ننتقل مستمعينا إلى فينيسيا، واللي تشتهر باسم البندقية، وتعتبر هذه المدينة من أجمل أماكن السياحة في إيطاليا. تتميز بشوارعها الضيقة وقنواتها المائية الفريدة، وتضم المدينة العديد من المعالم السياحية الهامة والمميزة، فننصحكم مستمعينا بعمل جولة سيراً على الأقدام في أرجاء هذه المدينة، فهي أفضل وسيلة للتعرف على تلك المعالم بشكل جيد. القناة الكبير في فينيسيا تعتبر القناة المائية اللي تشكل أحد الممرات المائية الرئيسية في مدينة البندقية، وتؤدي نهاية القناة إلى بحيرة البندقية، واللي تقع بالقرب من محطة القديسة لوسيا لسكة الحديد، وتأخذ القناة شكل حرف S مقلوبة باللغة الإنجليزية. وإلى معلم آخر من معالم السياحة في مدينة البندقية، جسر ريالتو، وهو القلب الحقيقي في المدينة. تم بناء الهيكل الحالي في غضون ثلاث سنوات فقط بين 1588 و1591، وكبديل دائم لجسر القارب ولثلاثة جسور خشبية اللي امتدت على القناة الكبرى في أوقات مختلفة منذ القرن الثاني عشر. وتم ربط مقاطعات سان بولو وسان ماركو عبر القناة الكبرى في قلب مدينة فينيسيا، وكان جسر ريالتو دائماً هو المعبر المزدحم في البندقية. سان ماركو كامبانيل يعود تاريخ بناء البرج إلى أكثر من 1000 سنة، وهو يتبع لكاتدرائية سان ماركو الشهيرة، ويعتبر من أبرز الأماكن السياحية في فينيسيا، ولا زالت أجراسه الخمسة تعمل حتى يومنا هذا،

0: ولكل جرس من هذه الأجراس صوت رنين مختلف. بإمكانكم مستمعين الصعود إلى أعلى البرج والتمتع بمشاهدة معالم المدينة من الأعلى.
1: رحلة عبر الأثير.
0: وإلى آخر معلم من معالم السياحة في إيطاليا، قبة بلانيتاريو دي ميلان، من أشهر الأماكن السياحية في فينيسيا، وهي أكبر قبة سماوية في إيطاليا، وتضم مسرح يقدم عروض فلكية تثقيفية تحاكي مشاهد النجوم والكواكب والأجسام السماوية. تستخدم القبة كشاشة عرض ضخمة، تجربة مثيرة ستوسع معارفكم مستمعينا ومدارك الأطفال، فلذلك ننصحكم بخوض هذه التجربة. وبهذا المعلم نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية لهذا اليوم في إيطاليا الساحرة، على أمل اللقاء بكم في رحلة ووجهة جديدة. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويان، إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج عامنا راشد.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM.
1: الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرملي.
2: مملكة البحرين تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني وسط جملة من المبادرات الإنسانية الريادية.
1: المتضررون من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة يثمنون الجهود الرسمية في احتواء آثار الاعتداءات ورعاية المواطنين المتضررين.

0: إلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
1: وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالة العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله في هذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونمو في شتى مسارات التعاون المتبادل، مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين على تعزيز وتنمية هذه العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى السيد حسن عبد العال العطيفي وعائلته الكريمة في وفاة حرمه وثلاثة من أبنائه إثر حادث الحريق المؤلم الذي وقع بالمبنى السكني. ضمنها جلالته خالص تعازيه وصادق مواساته إلى عائلة المتوفين، وأن يلهمهم الله سبحانه جميل الصبر وحسن العزاء، ضارعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جنته.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة، وإلى أخيه معالي السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية.
0: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى السيد حسن عبد العال العطيفي وعائلته الكريمة في وفاة حرمه وثلاثة من أبنائه إثر حادث الحريق المؤلم الذي وقع بالمبنى السكني. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته إلى عائلة المتوفين، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، وضارعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته. أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرملي.
1: وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة والوقوف على ظروف الحريق وملابساته وأسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يسفر عنه التحقيق في الحادث، وعلى أن تعرض نتائج التحقيق على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. كما وجه سموه إلى التأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة. وعرب سموه عن خالص تعزيه وصادق مواساته إلى أسرة المتوفين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

0: حضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، احتفى بنك البحرين الإسلامي بالفائزين في النسخة الثانية من مبادرة نكتب بالعربية.
1: جاء ذلك خلال حفل توقيع الأصدارات التي تضم الأعمال الأدبية الفائزة والذي أقيم ضمن فعاليات مدينة شباب 2030 بحضور عدد من المسؤولين. وبهذه المناسبة أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أن مبادرة نكتب بالعربية تجسد الاستثمار الحقيقي في طاقات الشباب الإبداعية

0: التي نسعى إلى تحقيقها، والمتمثل في تمكين الشباب من تحويل مواهبهم إلى منجزات حقيقية يعتزون بها وتثري المشهد الثقافي والإبداعي في المملكة. وبدورها أكدت السيدة فاطمة العلوي الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي أن هذه المناسبة تمثل بالنسبة لهم امتداداً لرحلة بدأوها مع الشباب منذ انطلاق مبادرة نكتب بالعربية، فالأثر الحقيقي للمبادرة لا ينتهي بإعلان الفائزين، وإنما يستمر حين يرى الشاب فكرته وقد تحولت إلى عمل منشور يحمل اسمه.
1: هذه الفعالية فعالية تحتفل بالاستثمار في الإنسان، الاستثمار بالإنسان البحريني، وجميل أن الواحد يشوف أحد أكبر المؤسسات المصرفية يستثمرون في هذا القطاع. فاليوم يستثمرون هم في الهوية، يستثمرون في اللغة، يستثمرون في المجتمع، ويستثمرون في بنية الإنسان البحريني. فللأمانة فرحونا، هذه مش النسخة الأولى ومو غريبة عليهم للأمانة هذه النوع من المبادرات.
2: طبعا نكتبه بالعربية مبادرة أدبية ولكن ليست لمدة قصيرة، اليوم نرى أثر نكتبه بالعربية ممتد لسنتين الحمد لله. احتفلنا اليوم بتوقيع كتب الإصدارات الأدبية لنكتب بالعربية والفائزين، كانوا جدا مستمتعين بتوقيع أعمالهم الأدبية اللي فازوا فيها، وهالشيء اليوم نشوف أثره على الشباب وأثره في أنهم اليوم عندهم طموح يطلعون إن شاء الله بمحتوى عربي جميل جدا في مملكة البحرين. اليوم إحنا كبنك البحرين الإسلامي عندنا مسؤولية كبيرة جدا في أن نواصل المسير في نكتبه بالعربية، وبالأخص بعد مباركة سمو الشيخ ناصر بن حمد لإطلاق نكتبه بالعربية الموسم الثالث. بإذن الله راح نعمل على أنها تكون بشكل أكبر وفئات أكثر وتخدم شريعة أوسع إن شاء الله من الشباب والمحتوى العربي في مملكة البحرين.
3: تأتي مبادرة نكتب بالعربية لتؤكد أن المستقبل للغة العربية، وأن هذه المؤسسات الرسمية والأهلية المشاركة فيها هي أيضا تطمح إلى الاستثمار في مستقبل الشباب من خلال تأصيل اللغة العربية وتأكيدها في ذاكرة الشباب، وأيضا في نفس الوقت هي هويتنا، فكأن نحن نؤصل الهوية ونؤصل اللغة. الاحتفال اليوم احتفال مميز واختيار أيضا مميز، اختاروا مدينة شباب وهي المبادرة للشباب.
0: تحتفي مملكة البحرين باليوم العالمي للعمل الإنساني مستحضرة مسيرة وطنية راسخة جعلت من العطاء والتضامن نهجا يمتد أثره إلى الإنسان والمجتمعات.
4: وفي هذه المسيرة تبرز المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بدورها في ترجمة التوجه الوطني إلى مبادرات ومشروعات إنسانية وتنموية تعزز الاستجابة للاحتياجات وتمكن الإنسان وتصنع أثرا مستدام.
5: حين تكون الحاجة إنسانية تصبح المسؤولية أكبر من حدود الجغرافيا، ويغدو العطاء رسالة تتجاوز لحظة الإغاثة لتصنع أثرا يمتد في حياة الإنسان ومستقبل المجتمعات. ومن هذا المنطلق رسخت مملكة البحرين نهجا إنسانيا أصيلا جعل التضامن قيمة راسخة والعمل الإنساني مسارا ثابتا يعكس رسالتها الحضارية والتزامها الأخلاقي تجاه الإنسان أينما كان. ويستند هذا النهج إلى الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث ترجمت هذه الرؤية إلى مبادرات ومشروعات إنسانية وتنموية تجسدها مؤسسات وطنية رائدة، وفي مقدمتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية التي تضطلع بدور محوري في إيصال الدعم والمساندة إلى المستحقين وتعزيز أثر العمل الإنساني داخل مملكة البحرين وخارجها. وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني تتجلى مسيرة بحرينية اتسعت فيها آفاق العطاء، وأسهمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في ترسيخها عبر مبادرات ومشروعات امتدت أثرها إلى مختلف المجتمعات، فانتقلت من سرعة الاستجابة والإغاثة إلى تمكين الإنسان، ومن

0: تقديم المساعدات إلى إطلاق مشروعات تنموية مستدامة، ومن المبادرات الفردية إلى عمل مؤسسي متكامل وشراكات فاعلة عززت كفاءة الدعم ووسعت أثره ورسخت استدامته. مسيرة تتجدد فيها قيم الرحمة والمسؤولية، وتتسع فيها دوائر التعاون، ويبقى الإنسان فيها محور الاهتمام والغاية الأولى، لتواصل مملكة البحرين ترسيخ مكانتها نموذجا رائدا في العمل الإنساني، وتحويل قيم التضامن إلى إنجازات تصنع الأمل وتعزز الاستقرار وتمنح المستقبل مزيدا من الثقة والحياة.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، قال المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، قال إن مملكة البحرين تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى 25 لتأسيس المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
2: اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة نستحضر فيها قيمة العطاء وأهمية العمل من أجل الإنسان وصون كرامته، وهي قيم راسخة في مملكة البحرين أرساها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من خلال رؤية جعلت الإنسان محوراً للعمل الإنساني والتنموي، وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة بالنسبة للمؤسسة هذا العام، ونحن نحتفي بمرور 25 عاماً على تأسيسها. فقد بدأت المؤسسة من لجنة كفالة الأيتام، ثم تطورت منظومتها لتشمل رعاية الأرامل وأسرهن والتعليم والصحة والإرشاد النفسي والتمكين، وصولا إلى العمل الإنساني والإغاثي داخل مملكة البحرين وخارجها.
3: وبدوره أكد السيد علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اتصال هاتفي ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار أن الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني يجسد ما توليه مملكة البحرين من اهتمام كبير بالعمل الإنساني والإغاثي.
4: لما نتكلم عن العمل الإنساني وحقوق الإنسان، يعني احنا نتكلم عن هدف واحد وهو حماية الإنسان وحماية كرامته. العمل الإنساني خصوصا وقت الأزمات والكوارث يرتبط بحقوق أساسية مثل الحق في الحياة والحق في الصحة والحق أيضا في الغذاء والمأوى. والمساعدة هني مو بس توفير الاحتياجات، لكن أيضا حماية الإنسان ومساعدته عشان يتجاوز هاي الظروف الصعبة بكل كرامة. وعشان كذي العمل الإنساني الحقيقي هو اللي يحط الإنسان أولا ويحفظ حقوقه ويوصل المساعدة لكل محتاج من دون تمييز.
1: وحول هذا الموضوع أكدت سعادة الدكتورة مريم الضاعن عضو مجلس النواب خلال اتصال هاتفي ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار أن مملكة البحرين رسخت نهجا إنسانيا رائدا يقوم على التضامن والتكافل ومد يد العون للمحتاجين.
5: اليوم تمثل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية نموذج بارز وحاضر لهذا التطور، لأنها عبارة عن تجربة وطنية تجمع ما بين الرعاية والتمكين والاستجابة الإنسانية، إلى جانب دورها في تنفيذ المشروعات الإغاثية والتنموية داخل مملكة البحرين وخارجها. وإحنا اليوم شفنا انعكاسات وصدى هذه المبادرات والمشاريع على الصعيد المحلي والوطني وأيضا على الصعيد الدولي. في الواقع

0: خاصة لمركز الأخبار أن مملكة البحرين رسخت نهجا إنسانيا رائدا يقوم على التضامن والتكافل ومد يد العون للمحتاجين.
1: اليوم تمثل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية نموذج بارز وحاضر لهذا التطور، لأنها عبارة عن تجربة وطنية تجمع ما بين الرعاية والتمكين والاستجابة الإنسانية، إلى جانب دورها في تنفيذ المشروعات الإغاثية والتنموية داخل مملكة البحرين وخارجها. وإحنا اليوم شفنا انعكاسات وصدى هذه المبادرات والمشاريع على الصعيد المحلي والوطني وأيضا على الصعيد الدولي. في الواقع منظومة العمل الإنساني في مملكة البحرين شهدت تطور ملحوظ في الآونة الأخيرة من خلال تحويل المبادرات الفردية والموسمية إلى عمل مؤسسي متكامل.
2: ولدى استضافتها ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار، أشادت الكاتبة والأكاديمية الدكتورة حورية الديري بالدور الإنساني الرائد الذي تطلع به مملكة البحرين بما يعزز حضورها ومكانتها في هذا المجال.
3: لما تحدثت عن المشاريع أو المشروع الإصلاحي، هو قائم أساساً على تنمية الإنسان، على الارتقاء بالإنسان. فمن وجهة نظري وفي اعتقادي الشخصي، أرى بأن العطاء كان ماثلاً مجسداً وواقع في مجمل المبادرات التي قامت فيها مملكة البحرين. ولدينا الكثير من المبادرات والمشاريع فعلياً اللي أنجزتها مملكة البحرين على المستوى الخارجي، سواء مبادرات صحية، مبادرات اجتماعية، مبادرات تعليمية أيضا. هناك العشرات فعلا من المشاريع التي فعليا قامت بها مملكة البحرين تجسيدا لدورها اليوم اللي قائم على الاستدامة والأثر. احنا نتكلم عن العطاء، نتكلم فعليا اليوم عن العطاء من أجل الأثر اللي يكون باقي فعلا من أجل الاستثمار. يعني ما يستفيد منه إنسان واحد خلال المرحلة آنية معينة أو مجموعة من الأفراد، وإنما يخلد من أجل الاستفادة المستمرة لمجموعة من الأجيال المتعاقبة في المكان أو في المشروع نفسه أو في المؤسسة ذاتها.
0: كما قال خالد موسى البلوشي مستشار في المشاريع الإنسانية والتنموية خلال اتصال هاتفي ضمن تغطية خاصة لمركز الأخبار، إن العمل التطوعي يعد ركيزة أساسية في خدمة المجتمع وتعزيز روح التكافل والتعاون بين أفراده.
4: حقيقة لما نتكلم عن العمل التطوعي، في البداية لابد أن نبين أن التطوع مو مجرد جهد يبذل أوقات فراغ أو نشاط عابر، هو بالحقيقة استثمار استراتيجي حقيقي في بناء الإنسان وتماسك المجتمع وقوته. ومن واقع تجربة، حقيقة لما نتكلم عن يعني الإضافة اللي يضيفها العمل التطوعي على الفرد، العمل التطوعي هو مدرسة قيادية استثنائية، لأن التطوع يصنع شخصية الفرد ويصقل مهاراته ويمنحها أعظم تدريب على القيادة وإدارة الفرق والمشاريع والإلهام والشغف ودون الاعتماد على الحوافز المادية، وهي مهارة متقدمة ونادرة تنعكس فورا على نضج الإنسان وقراراته وتفوقه في حياته الشخصية، وتنعكس ذلك في المستقبل على حياته أيضا المهنية.
0: في إطار جهودها الرامية إلى تطوير جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندسة إجراءاتها، طورت وزارة التنمية الاجتماعية خدمة تحديث بيانات مستفيدي البرامج الاجتماعية بما يعزز كفاءة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
2: ويأتي تطوير الخدمة في إطار توجه الوزارة نحو توسيع نطاق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات من خلال إتاحة الخدمة إلكترونيا عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، استعرضت الأستاذة إيناس محمد الماجد الوكيلة المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية أبرز مزايا خدمة تحديث بيانات مستفيدي البرامج الاجتماعية بعد تطويرها وما توفره من تسهيلات للمستفيدين.
5: طبعا في إشطار توجه الوزارة لإعادة هندسة إجراءات العديد من الخدمات نحو التحول الرقمي، وبتكون خدمتنا متاحة إلكترونيا عبر البوابة الوطنية bahrain.ph. طبعا هناك العديد من الإيجابيات لهذه الخدمة واللي بيمكن المستفيدين من الخدمات اللي تقدمها الوزارة من تحديث بيانات

0: المطلوبة إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة المراكز الاجتماعية، وهذا يعني التحول إلى خدمة رقمية بالكامل. طبعا بطبيعة الحال راح يختصر الوقت والجهد على المستفيدين ويساعدنا في تسريع إنجاز الطلبات. بالنسبة للمواطن بيتمكن من إدخال بياناته إلكترونيا بكل سهولة ويسر. بالمقابل هذه الخدمة تتكامل إلكترونيا مع الجهات المختصة، واللي يعزز من دقة البيانات وسلامتها دون الحاجة لطلب أي مستندات، وهذه بيحسن من كفاءة الخدمة بشكل كبير.
1: في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلقت أعمال اجتماع هيئة تحكيم المشاريع المشاركة في الدورة 7 لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان.
2: يأتي ذلك بمشاركة وفود الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع المشاريع المقدمة من دول مجلس التعاون المشاركة في الدورة 7 لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان لعام 2026، والتي تأتي بعنوان مشروع إسكاني متكامل الخدمات يعزز جودة الحياة، وذلك في إطار مراحل التقييم المعتمدة للجائزة. كما جرى تقييم المشاريع المشاركة وفق المعايير المتبعة والآلية المطبقة في نظام الجائزة، بما يكفل اتباع منهجية موحدة في عملية التقييم وتحقيق الأهداف المنشودة من الجائزة في إبراز المشاريع الإسكانية المتميزة والتجارب الخليجية الرائدة في مجال الإسكان.
1: جدد أصحاب المنازل المتضررة من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة إدانتهم للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، مؤكدين أن هذه الأعمال لن تنال من وحدة المجتمع البحريني وتماسكه، ومثمنين الجهود الرسمية في احتواء آثار الاعتداء ورعاية المواطنين المتضررين.
3: أشكر جلالة الملك وولي العهد على الشيء اللي صراحة بدر منهم، صراحة من ثالث يوم إلى يومكم هذا صار تغيير جذري. الناس ما قالوا العرس، سووا لهم شيء أحسن من اللي كانوا عليه، والحمد لله رب العالمين. يعني احنا نشوف في أرض الواقع، وانت شوفت عيونك، يعني الديرة تغيرت 180 درجة، بيوتنا تغيرت 180 درجة.
4: توجه بالشكر الجزيل إلى مقام سيدي جلالة الملك حفظه الله، وأقول له شكرا شكرا، ولن أستثني بشكري فقط إلى سيدي جلالة الملك، بل إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد، والحمد لله رب العالمين، فشكرا إلى زيارتهم إلينا. أما بالتصليحات اللي صار في البيت، طبعا البيت مثل ما تشوفه جديد، تجدد كل شيء من أمن أثاث ومكيفات، الحمد لله بارز للسكن.
5: الملك هو من هو اللي أدى، هو الأساس، هو اللي وجه الدوائر الحكومية ووجه المؤسسات ووجه المسؤولين، وهذا نتائج الحين اللي صاير، نتائج مال الحين التصليح والأداء كلهم صار الحين أوكي، يعني كل شيء زين.
6: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة.

0: بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
4: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
3: الصواري
4: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
3: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
4: الصواري
3: هم المبدعون.
4: الصواري.
3: الإعداد عبد الله يوسف.
4: التقديم
3: أحلام محمد وعبد الله يوسف. الإخراج جمال القائد.

صديقات وأصدقاء الصواري، أهلا بكم وسهلا وتحية لمتابعتكم وحسن اهتمامكم بالصواري.

إذا كنتم مثقلين بالهموم وأردتم أن تشاهدوا لوحات سلجوق وأعماله الفنية للتسلية فقط، فكونوا على حذر. حتى النظرة العابرة السريعة كافية لبعث الحياة فيها وجعلها عذاباً وقلقاً دائمين، إلا لمن كان قادراً على فهم معنى الصمت الذي يسكنها، أو مزوداً بحاسة سمع تلتقط الصراخ ولو من وراء كاتم الصوت.

0: الصواري في رحابها ليطل علينا كما يطل على قراء لوموند ديبلوماتيك في مطلع كل شهر برسومه الكاريكاتورية المضيئة كالشهب.
1: سلجوق ديميريل لا يوجد في صحيفة فرنسية واحدة، بل فيها جميعا تقريبا، من لونوفيل أوبسيرفاتور إلى لوبران إلى الإكسبريس. وهو لا يوجد في الصحف الفرنسية وحدها، بل في الصحف الأوروبية جميعا تقريبا، من دير شبيغل الألمانية إلى البايس الإسبانية.
0: وهو وحده بين مشاهير فناني الكاريكاتير في أوروبا الغربية يستحق بجدارة لقب كاريكاتوريست أوروبا الغربية، فقد زاد عدد المجلات والصحف الأوروبية بين يومية وأسبوعية وشهرية التي تتحلى برسومه ولوحاته، فتتصدر أغلفتها أحياناً على 100 مجلة وصحيفة.

أصدقاء الصواري، فنان الكاريكاتير العالمي سلجوق ديميريل ومعلم ثقافي بارز في أوروبا، تستضيفه

لكبر المعنى في أعماله الفنية ولعمق مغازيها ولتصدر لوحاته لأغلفة هذا العدد الكبير من المجلات والصحف، ترتفع الصواري مهللة إمعانا في الحفاوة والتقدير لضيفها وإضفاء لمزيد من الحديث الشائق والمعلومات حول الكاريكاتوريست سلجوق ديميريل. فهلموا بنا إليه.

0: سلجوق ديميريل ولد في عام 1954 للميلاد في أرتيفان بتركيا، وأول عمل فني له نشر في عام 1973 للميلاد وهو طالب في الثانوية.
1: درس الهندسة المعمارية من دون أن ينقطع عن إقامة معارض لنتاجاته الفنية، ونشر رسومه الكاريكاتورية في صحف تركية كثيرة كصحيفة جمهوريات، حيث كان يستوحي رسومه الكاريكاتورية من التحقيقات الصحفية التي كان يكتبها للصحيفة نفسها الروائي التركي ياشار كمال عن الأرياف التركية وحياة الفلاحين، وكذلك صحيفة بوليتيكيا وبرليك وديمقراط وميمارليك وأولوس، كما أنه خاض نضالات سياسية واسعة عبر ملصقاته الفنية التي تعرض بسببها للسجن والاضطهاد.

0: استقر في فرنسا منذ عام 1978 للميلاد، وبدأت أعماله تجد طريقها إلى الصحف الفرنسية ثم الأوروبية. وفي عام 1980 وضع سلسلة من الكتب التربوية لتعليم الأطفال من أبناء المهاجرين ب12 لغة نشرت في البلدان الأوروبية واليابان. ولم تنقطع صلاته المتينة يوماً ببلاده تركيا، وكذلك معارضه الفنية.
1: أما معارضه الأوروبية فأهمها هو ذاك الذي أقيم في صالة ويلهلم لمبروك في دوسنبرغ في ألمانيا، ودام 4 شهور. يفضل سلجوق ألا يكون للسؤال جواب واحد أو مباشر، ولذا فهو يجيب أحياناً بسؤال على السؤال، إما أن يلغي السؤال وإما أن يجعله أكثر حدة. ففي المدرسة كان لا يحفل بالدراسة ولا يبالي بالنجاح والرسوب حتى عندما صار طالباً جامعياً.

0: سلجوق ديميريل يتساءل عن الثقافة، ما هي وماذا تعني؟ فلا شيء محدداً، الثقافة مسألة معقدة، الثقافة تؤخذ وتعطى، فيها جدلية واسعة.
1: هو لا يهتم كثيراً بأخذ الثقافة، يهمه أكثر أن يعطيها، فهو يبتكر التفكير وينتج الثقافة، يحث على التفكير، ينبت الأسئلة، يطرح على نفسه الأسئلة ولا يعد لها الأجوبة.
0: يقول سلجوق ديميريل: ليست لدي رسالة أبلغها إلى أحد، الأجوبة يجب أن تجدها بنفسك، أن تطرح أسئلة، فهذا هو الأمر المهم، وهو شيء مطلوب بحد ذاته. ثم تجانب من الثقافة يكمن في القدرة على إثارة الأسئلة والتساؤل، لا على أعطاء الأجوبة فقط. الجواب يأتي في كل يوم وربما يتغير في كل يوم، أما السؤال فيبقى.
1: ولكن أي الأسئلة هو الذي يستحق أن يبقى في الرأس لأطول مدة؟ أي أسئلة تستحق أن تعلق في الدماغ وتأخذ منا جهد التفكير وعناء التفكير فيها؟ أنتج أسئلة حقيقية أولاً، ثم دع غيرك يأتيك بالأجوبة من تلقاء نفسها.
0: أحد أصدقاء رسام الكاريكاتير سلجوق ديميريل يقول: أحياناً عندما أستمع إلى سلجوق أتذكر مقطعاً شعرياً قرأته ذات مرة من قصيدة لهنري ميشو منشورة على حدة في كتيب صغير الحجم بغلاف أحمر اللون بعنوان أعمدة الزاوية، يتناسب مع سريالية هذا الشاعر الغريبة التي كانت تشذ على الدوام عن شعر سرياليي جيله من أندري بريتون وأنتونين أرتو وغيرهما.
1: لا تتعلم إلا بحذر وتحفظ، لأن حياة بأكملها لن تكفي للتخلص مما تعلمته. حين كنت ساذجا مرغما تاركا رأسك البريء،

0: كتب كلود جوليان في صحيفة لوموند ديبلوماتيك عن علاقة الصحفي برسام الكاريكاتير، وكان يقول فيه:
1: إن رسام الكاريكاتير يكاد يكون صحفياً لولا فارقاً أساسياً يميز الكاريكاتوريست ويضمن له التفوق على الصحفي، وهو أن الكاريكاتوري يقضي على نفسه وعلى فنه وكأنما بعملية انتحار ذاتي لدى قيامه بأول خيانة لقناعاته أو بأول عملية تواطؤ مع أي جهة كانت، في حين أن الصحفي حين يتواطأ فإنه لا يموت، إذ تتوافر له أمور كثيرة يستعين بها وتعينه لإخفاء تواطؤه.
0: وعن معنى ذلك كله وعن الجانب الصحفي في عمل سلجوق ديميريل الفني المتمثل برسم الكاريكاتير للصحف نجده يقول:
1: رسم الكاريكاتير في الصحف ينبغي أن يكشف عن وجه السلطة ويظهر طبيعتها العميقة الفعلية، والسلطة هنا ليست السلطة السياسية وحدها بل كل سلطة مهما كانت طبيعتها، وينبغي أن يكشف ما يستره ثقل العادات وتراكم التنازلات البسيطة التي تصبح مع الزمن لا تطاق، وما يحاول أن يخفيه النظام السائد بشكل هادئ وكأنما ليس في الأمر شيء مريب. هكذا يبدو رسام الكاريكاتير بفطحه كل شيء، بنزعه القناع عن حقيقة الوجوه، بكشفه الستارة عن التجاوزات والفضائح، يبدو وكأنه يريد فتح عيون الناس المغمضة، وهذا غير صحيح، إذ ينبغي قبل كل شيء أن تكون عيون الناس مفتوحة لتتمكن من قراءة لوحاته بوضوح ومن حل ألغازها وكشف غموضها إذا غمضت، والفنان ليس واضحا بطبعه، وهكذا ينتقل غضب الفنان الساطع بصوته العالي إلى أكبر عدد من الناس.

لا يقصد سلجوق بالصوت التصويت اللغوي والصراخ الذي يقول به ليس عويلاً، فالصراخ الصامت أكثر فعلاً داخل النفوس وأكثر

0: قدرة على شحذ العزيمة واتخاذ قرار الفعل. الصمت لغته، وهو لغة عالمية، ليست لديه الحاجة للتعبير عن نفسه بالحروف. هذه الرموز الحرفية، سواء أكانت فرنسية أم تركية أم عربية أم غير ذلك.
1: سلجوق دمريل يرفض أن يسجن نفسه داخل هذه الزنزانات من الرموز. يغيظه ذلك ويثير حنقه، كما ليست لديه أي أهمية لأن يكون فرنسياً أو تركياً أو عربياً. هذا لا معنى له عنده على الإطلاق.

الصمت هو اللغة التي تسكن عالم سلجوق وينطق بها أشخاصه المفتنون المنفردون في عالم صمت وعزلة، عالم لا نساء فيه، مسكون بوساوس ذكورية لا وجود فيه لطبيعة أو جمال. إنسانه حواسه آخذة بالضمور والانقراض، حواس بات وجودها من باب لزوم ما لا يلزم، كأنها أعضاء زائدة في الجسم لا وظيفة لها ولا معنى.

0: سبب ذلك أنها كثيرة، وكثرتها تجعلها فائضة عن اللزوم، نافلة. فاللسان والعين والأذن مجتمعة تصبح مستكثرة على صاحبها الإنسان البائس الذي لا ينبغي له سوى واحدة فقط أو اثنتين منها في أحسن الأحوال، أي عندما يكون محظوظاً. لكأن كل واحد يجب أن يكون مشوهاً، معطوباً في حاسة أو أكثر من حواسه في عالم اليوم، عالم الإعلام والمعلوماتية والاتصال والمواصلات والصلات والاتصالات الفورية.
1: هذا العالم من البكم الصم العمي، من البشر المغلقين المسورين المطينين بعجز دائم عن فهم ما يجري حولهم وعن التواصل والاتصال، في حين تصول وتجول من حولهم ظافرة مظفرة أجهزة الإعلام الجماهيرية الواسعة والصاخبة، ترقص دائماً احتفالاً بولادة مجتمع التواصل والاتصال المزعوم.

عالم سلجوق مرسوم وكأنه مرصود بمجهر مكبر بتلسكوب المجرات البعيدة. أشخاصه وأشياؤه ينظر إليها عن كثب، فهي تملأ إطار اللوحة. هذا التكبير، هذا النظر إليها عن قرب شديد، يمنح الصورة قوة تجبه الناظر إليها جبهة.

0: فلا تترك له في المجال فسحة ليتفاداها أو يشيح عنها. هكذا لا يعود مشاهدها مجرد شريك متواطئ في لعبة روتينية متكررة، هي لعبة النظر إلى اللوحة أو الصورة والانبهار بها من غير تأثر.
1: مشاهد الصورة السلجوقية يتحول إلى شاهد، شاهد عيان على أمور تحدث وجرائم ترتكب أمام عينيه. أي جرائم؟ سمل عيون؟ استئصال حواس؟ أو استبدال أخرى بها؟ أو زرعها في غير مكانها؟ جريمة أن يكون الإنسان حياً غريباً عن نفسه، ضائعاً في متاهات اليأس وخلافه.
0: أن يكون البشر مجرد ناس بلا إحساس، يحملون آذانهم مكان ألسنتهم ويعلقون عيونهم المفقودة بالحروب أو سمة على صدورهم ويتحسسون رؤوسهم بأيديهم فلا يجدونها ولا يثورون ولا يغضبون ولا هم يحزنون، ربما بسبب انعقاد حواسهم جميعاً لا ألسنتهم وحدها، مسلوبون مسبوعون بما يجري لهم فلا يقوون على الذهاب إلى أبعد مما يجري لهم.

0: في لوحات سلجوق وأعماله الفنية نراه بدل أن يضع رأساً على جسد قوي يضع مسدساً مكان الرأس فيحصل على قاتل مأجور، أو يضع مفتاحاً إنجليزياً فيحصل على صاحب مصنع. أسلوب القلب هذا يقوم عنده على تبديل مواقع الأشياء بإخراجها من سياقها الطبيعي، كما يقوم الكولاج السوريالي على إدخال أشياء على أشياء ليست من إطارها الطبيعي.
1: هكذا وصف لوثريامون غرابة الجمال الناشئ عن اللقاء الاعتباطي المحض بين مكنة الخياطة ومظلة مثلاً على طاولة تشريح مثلاً. ينبعث طيف شعر لطيف من لوحة سلجوق التي يتشكل فيها عقرب الساعة من ظل جناحي نورس يطير فوق مينائها، ويرفرف طيف شعري مماثل فوق لوحة الكتب الموضوعة كقطع السكر على صحن فنجان القهوة، ويخرج هذا الطيف مرة أخرى أيضا من الكتاب الذي اتخذ شكل قطة أليفة أو انفتح على شكل باب

0: من ظل جناحي نورس يطير فوق مينائها، ويرفرف طيف شعري مماثل فوق لوحة الكتب الموضوعة كقطع السكر على صحن فنجان القهوة. ويخرج هذا الطيف مرة أخرى أيضا من الكتاب الذي اتخذ شكل قطة أليفة أو انفتح على شكل باب ينسرب منه نور.
1: من أين ينبعث هذا الشعور الغامض الذي يجتاح الناظر إلى رسوم سلجوق؟ هذا الشعور الخليط من الدهشة والاندفاع، من العنف والحنان.
0: رسوم سلجوق نكات يندلق منها العذاب مختلطاً بالضحك نحس به تحت جلودنا، ضحك مبلل بالدموع، دموع الحبر. ترى هل يسكن هذا الفنان العذب وحش سادي يعشق التعذيب فيرسم أشخاصه منتفين مهمشين؟

0: عند سلجوق الجسد هو داخل الخارج، كل ما يحدث في العالم يحدث داخل كل إنسان أيضا، ما يحدث في الخارج يحدث في الداخل حيث خزان الرغبة والعذاب. الجسد هو عالم الأسرار، وهو الشعر، هو العالم، كل أصوات البشرية يراها في أجساد البشر، في جسد بشري، في قطعة من جسد.
1: عبقرية سلجوق الكامنة في القلب والتبديل والتنقيض، هي شيطانه الذي يدخله ويدخلنا معه عالم الرعب، لكنه شيطان من طبيعة شياطين الأطفال أو الأطفال الشياطين الذين يستدرجون عبر التربية، سواء في المدارس أم في الصحف، ليكفوا عن الشيطنة ويصبحوا عاقلين. فهو يلعب على الاستعارة والمجاز، حيث ينصب فخوخا للأقوال الشعبية والأمثال السائرة، لكأنك به رسم القول المعروف: العينان مرآة الروح.

0: مهما حاولنا أن نبين كيف يبدع سلجوق رسومه ويبني معانيها وأن نقلل فعلها في النفس، فذلك لن يستنفد من قوتها ولو جزءاً يسيراً. فحضورها نافذ وأثرها فوري بسبب خصالها الفنية الزاخرة، فهي أساليب التنقيض والقلب والإلصاق، أي الكولاج والمجاز، تجمع بين الرقى والغضب، بين الصمت والصراخ، وبين السياسة والشعر.
1: تجمع كل ذلك فتحدث في نفس المشاهد سلسلة من الصدمات المتوالية، تضعضع لديه الثوابت وتخرب المنطق الجامد، فيستغيث بمنطق آخر فلا يجده إلا المنطق الصحيح الذي يبدو غريبا عجيبا. هذا ما يسعى إليه سلجوق، يأخذ بيدك فيدلك كيف تخرج من متاهة القهر وتتمرد على سلطة الفكر الخانع.

0: أيها الأحبة، ذلك ما كان عليه سلجوق ديميريل في إطلالته الفنية عبر لوحاته كبيرة المعنى عميقة المغزى، المثال الأعلى والمعلم الثقافي البارز الذي استحق بجدارة لقب كاريكاتوريست أوروبا الغربية.
1: وما زال ثمة أعلام في شاهق ارتفاع الصواري نفرد لهم فضاء فسيحا حين نسعد بحضوركم ونحن نستعد لملاقاة الصواري الأسبوع القادم.

0: الإبداع حيثما كان كنا وكنتم،
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

مجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين. الأمين العام.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أن تقدر أنك تعيش اللحظة، شلون؟ أهم شيء أنك تبتعد عن شيئين اللي هما الانشغال بالماضي والانشغال بالآخرين. فمن طرق باب الماضي أضاع المستقبل، ومن راقب الآخرين أضاع نصف راحته. عش اللحظة وانشغل بنفسك وخلك مستمتع بحياتك واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعبت من كثر ما أطلب حب واهتمام، بس قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة، إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تعمل شيئا من الخير رياء ولا تتركه حياء. وقال بعض البلغاء: كل حسنة لم يرد بها وجه الله تعالى فعلتها قبح الرياء وثمرتها سوء الجزاء. حق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا،

0: وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. أبو بكر الصديق.
1: ما خط القلم.
0: يحكى في نوادر البخلاء أن الخليفة أبا جعفر المنصور أعطى بعضهم شيئا من المال ثم ندم على ذلك وقال له: لا تنفق هذا المال واحتفظ به. وجعل المنصور يكرر عليه ذلك كلما لاقاه: لا تصرف هذا المال، لا تنفق هذا المال، حتى طفح بالرجل الكيل وقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت فاختمه بختمك حتى ألقاك به يوم القيامة. فضحك المنصور وخلى سبيله.
1: ما خط القلم.
0: ذم رجل الدنيا عند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال الإمام: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن تجاوز عنها، ودار غنى لمن تزود منها.
1: ما خط القلم.
0: أنا مع الحقيقة مهما كان من يقولها، وأنا مع العدل مهما كان من معه أو من ضده. مالكوم إكس. قال حكيم: معاتبة الأحمق نفخ في قربة مقطوعة. وقال آخر: كل صديق ليس له عقل فهو أشد عليك من عدوك. وقال أحد الحكماء: ثقل العاقل على نفسه، وثقل الأحمق على الناس، ومن لا عقل له فلا دنيا له ولا آخرة.
1: ما خط القلم.
0: قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أخلاء الرخاء هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل. فلا يغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول. سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رفيقة الليل والنجوى، ما هي الحياة؟
1: رسالة الحياة تطول أو تقصر، علينا أن نقرأ كلماتها ونفهم معانيها.
0: وماذا تقول الرسالة؟
1: الرسالة أجمل من أن تكون حقيقة وأصدق من أن تكون خيالا. هي وهم، هي وعد بكل الفصول، هي وعد بربيع جديد يورق بساتين العمر، هي صيف يورق بين السطور، تتسلل سطوره السمراء المجدولة خضرة بين المعاني.

تدور معاني الحياة حول الجمل الكونية، يتسرب عبيرها بين النقاط المنثورة هنا وهناك، يتناثر العمر في غبار الفضاء، يتجمع في غيمة فضية. تأتيه مواسم الشتاء، تليها مواسم الحصاد، والعمر حصاد تلك الأيام.

0: إن أجمل ما في الحياة أنه عندما نريد نفهم سر كلماتها المتقاطعة.
1: ومن يستقبل الحياة بالوعي تتلقفه بالنياشين، ومن يعبس بوجهها تدير له ظهرها غير مكتمل.

دعني أنسى السنين التي مرت، دعني قبل أن أدرك ذاتي، فذاتي لم تكتمل إلا بعد أن صهرتها التجارب. دعني أنضج حباً وألماً، فمن لم ينضج بالحب والألم لن يعرف معنى الحياة ومباهج الكون.

يا سيدة المعرفة، كلماتك في الدنيا عجيبة، معجونة بقهر السنين. قد وهبتني نعمة الوصول إلى معرفتك في فصل الصيف البريد، وكان جمالك مواسم الإبداع، في كل خلية منك نسيج ربيع، وفي كل دفقة منك لحن بديع. رفعتني إلى دنيا الطهر، ونسيت في ابتسامتك قهري. ملهمة الكلمة وسيدة المعرفة، هبيني نعمة الظهور، هبيني نعمة الترفع، فالدنيا بدون المعرفة وهم وسراب.

0: تأتي البسمة الخريفية تطل عبر شبابيك العمر الهارب، ترتسم شلالاً بدأ يشح، تنثر شعرها إشعاعات أمل في خاطري. أفكر إلى أين؟
1: سطور الحياة عذبة ترقص مجنونة على شفتي عمري الهارب، تقفز في الفراغ، تطوق هامتي، تلثم أهدابي، تمازج أنفاسي. خطوط رسالتك تقول انتشلني، فلما لا تستسلمين؟

0: وأمتطي جواد الأحلام، أصل إلى طريقك، تسرق جوادي، أستعير جناحي فراشة، أطير بهما إليك، تغار، تلحق بي، نتسلق الأجواء، نعلو، نهبط، نستنشق هواء لم تلوثه أنفاس الحيرة والقلق،
1: نجاور النسور في ملاعبها، نلحق بأوكارها، فلا تتعثر أقدامنا في الحفر والأخاديد، نتخطى طين المستنقعات، وندرك أخيراً أننا تجاوزنا مرحلة الطفولة والاختبار، نمد أيدينا، نلوح في الفضاء، نصرخ، وأخيراً ننتصر، أخيراً ندرك سر الوصال في الوصول.

0: معا نهتف بصوت يخترق مدى الوجود. المجد لحرية حدودها السماء وطريقها تقود إلى السماء.
1: المجد للكلمة الحق، المجد للحب الحق، المجد لله الواحد الحق.

إلى الملتقى وانطوى الموعد وظل الغد ثمر العاشقين القريب يدا بيد في غمار اللهيب سنرقى إلى القمة العالية وكفك حقل حياة المغيب وعمرك أزاهيره القانية.

مهما سيجت سمائي، مهما سويت علائي، فأنا من عينيك ضيائي، وندائي يسبق ضوء الشمس الأسرع، ويصب صبابات تسمع، تنفذ من أقطار الكون الأوسع، وتعود تعود

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تونا.
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب.
2: وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لجلالة العاهل المغربي بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد جلالته رعاه الله في هذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، وما تشهده من تطور ونمو في شتى مسارات التعاون المتبادل، مؤكدا جلالته حرص مملكة البحرين على تعزيز وتنمية هذه العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى السيد حسن عبد العال العطيفي وعائلته الكريمة في وفاة حرمه وثلاثة من أبنائه إثر حادث الحريق المؤلم الذي وقع بالمبنى السكني. ضمنها جلالته خالص تعازيه وصادق مواساته إلى عائلة المتوفين، وأن يلهمهم الله سبحانه جميل الصبر وحسن العزاء، ضارعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جنته.
2: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ولي عهد المملكة المغربية الشقيقة، وإلى أخيه معالي السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية.
1: بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة إلى السيد حسن عبد العال العطيفي وعائلته الكريمة في وفاة حرمه وثلاثة من أبنائه إثر حادث الحريق المؤلم الذي وقع بالمبنى السكني. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته إلى عائلة المتوفين، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، وضارعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته. أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

0: بالتحقيق في حادث الحريق المؤلم الذي وقع في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الرملي.
1: وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص من أسرة واحدة، والوقوف على ظروف الحريق وملابساته وأسبابه واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما يسفر عنه تحقيق في الحادث، وعلى أن تعرض نتائج التحقيق على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن. كما وجه سموه إلى التأكد من تطبيق إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق في المباني السكنية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة. وعرب سموه عن خالص تعزيه وصادق مواساته إلى أسرة المتوفين، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء. بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، احتفى بنك البحرين الإسلامي بالفائزين في النسخة الثانية من مبادرة نكتب بالعربية.
0: جاء ذلك خلال حفل توقيع الأصدارات التي تضم الأعمال الأدبية الفائزة، والذي أقيم ضمن فعاليات مدينة شباب 2030 بحضور عدد من المسؤولين. تحتفي مملكة البحرين باليوم العالمي للعمل الإنساني مستحضرة مسيرة وطنية راسخة جعلت من العطاء والتضامن نهجا يمتد أثره إلى الإنسان والمجتمعات.
1: وفي هذه المسيرة تبرز المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بدورها في ترجمة التوجه الوطني إلى مبادرات ومشروعات إنسانية وتنموية تعزز الاستجابة للاحتياجات وتمكن الإنسان وتصنع أثرا مستدام.
0: في إطار جهودها الرامية إلى تطوير جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندسة إجراءاتها، طورت وزارة التنمية الاجتماعية خدمة تحديث بيانات مستفيدي البرامج الاجتماعية بما يعزز كفاءة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
1: ويأتي تطوير الخدمة في إطار توجه الوزارة نحو توسيع نطاق التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات من خلال إتاحة الخدمة إلكترونيا عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلقت أعمال اجتماع هيئة تحكيم المشاريع المشاركة في الدورة 7 لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان.
0: يأتي ذلك بمشاركة وفود الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: جدد أصحاب المنازل المتضررة من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة إدانتهم للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، مؤكدين أن هذه الأعمال لن تنال من وحدة المجتمع البحريني وتماسكه، ومثمنين الجهود الرسمية في احتواء آثار الاعتداء ورعاية المواطنين المتضررين.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم حافظ.

ريتو يطول، لو كان ده حلم يا ريتو يطول علشان نفضل نحلم كده.

الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين، تفوت عن نور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين. ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين.

عليه شاورلي عليه اشوفه معاك واروح وياك. دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك. بتنكر ليه شاورلي عليه اشوفه معاك واروح وياك. دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا.

سهر وفي نوره شفت حبي ارحمني يا قمر قمر سلمت قلبي سلمني للسهر وفي نوره شفت حبي ارحمني.

0: أحبك يا قمر.
1: ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم حافظ.

عملته طول عمري بحبك انت وغرامك عمري ما خنته وغرامك عمري ما خنته وحياتك عندي.

0: كنا معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: بعثني مشي.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين. باب البحرين.
3: يقع باب البحرين في مدخل سوق المنامة، وقد شيد في العام 1949 للميلاد، وضم مكاتب الحكومة في ذلك الوقت. كان باب البحرين مطلاً على البحر، وتعرض مع مرور الوقت إلى تغييرات كبيرة. من خلف واجهة باب البحرين يبدو مشهد مدينة المنامة حياً جداً من خلال سوق المنامة القديم، الذي يعتبر أحد أقدم الأسواق في مملكة البحرين، حيث العديد من الدكاكين والمنتوجات التي تبيع سلعاً شعبية وحديثة، والتي تقدم تجربة مغايرة للتسوق ما بين مجموعة من المنسوجات، البهارات، البخور والعطور، التذكارات، المصنوعات الخشبية واليدوية وغيرها من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجموعة من المقاهي الشعبية. تجربة التسوق في سوق المنامة القديم تجربة استثنائية تستعيد أجمل ملامح الحياة الشعبية واليومية، وتضيف إلى زيارتك ذاكرة لا تتكرر في أي مكان آخر.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: هل فكرت في يوم إن نواياك ممكن تكون هي السبب في تدمير أهدافك أو عرقلة تحقيقها؟ شلون؟ لما تسعى في فهم لعبة الحياة وإتقانها لازم تفهم قاعدة مهمة جداً، وهي أن تقرن نوايا الحب والخير مع كل هدف تسعى لتحقيقه. فلو كانت نواياك في العمق نوايا حب وخير، فبتشوف الخير يتجلى مع تحقيق الهدف بكل إيجابياته. أما إذا اقترنت نوايا الخوف والشر في تحقيق هذا الهدف، فبيكون التدمير محتوم لهدفك حتى وإن كان بدون وعي. وحتى لو حصلت على هذا الهدف، فبتشوف فيه المشكلات والعراقيل بعد تحقيقه. السؤال المهم، كيف أفهم صحة نواياي؟ اسأل نفسك، شنو الأسباب العميقة اللي خلتك تسعى لتحقيق هذا الهدف؟ هل هي نوايا حب أو خوف؟ هل هي نوايا خير أو شر؟ ولا تنسى إنك تكون صريح جداً مع نفسك، واكتب كل الأسباب علشان تكتشف الحقيقة. وفي الجهة المقابلة للأسباب اللي كتبتها، اكتب كيف تسعى لتغييرها وتعمل على تبديل نوايا الخوف والشر بالنوايا الطيبة. وبعد جلسة المصارحة مع نفسك واكتشافك لهذه النوايا الحقيقية، حاول بكل حب إنك تستبدل كل مشاعر الخوف والشر بنوايا طيبة ونوايا الحب والخير. هل تتوقعون إن في أشخاص ينون لأنفسهم نوايا سيئة؟ نعم، ولكن بدون ما يدركون. بس لما يصححون نواياهم ويفهمون أنفسهم جيداً، بيحققون كل النوايا بكل الحب والخير. فدايماً استمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى جنوب الأردن، حيث تقع المدينة الوردية، التحفة المعمارية المنحوتة في الصخر منذ آلاف السنين، وأحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، مدينة البتراء. بدأت حكاية البتراء منذ أكثر من 2000 عام، عندما تم بناؤها على يد الأنباط لتكون عاصمة لهم. والأنباط هم عرب من البدو الرحل، قدموا من شبه الجزيرة العربية وشيدوا مملكة عظيمة على امتداد صحراء النقب وسيناء والأردن ومناطق من شمال شبه الجزيرة. وليتوج الأنباط عظمة هذه المملكة، اختاروا موقعاً في الصحراء ممتلئاً بالصخور الوردية العملاقة، وبدأوا ينحتون في هذه الصخور مدينة كاملة بمبانيها وقصورها وممراتها وزخارفها، وباستخدام أكثر الأدوات بدائية كالأزاميل والمطارق. مدينة كاملة منحوتة في الصخر تمثل معجزة حقيقية لكل من يراها، قياساً بالمعارف والأدوات البسيطة التي كان يمتلكها البشر في ذلك الزمان. ظلت البتراء نائمة في قلب الصحراء بعيدة عن أنظار العالم، حتى اكتشفها المستشرق السويسري يوهان بيركهارت عام 1812 للميلاد. ويقال إن هذا المستشرق تعلم اللغة العربية ودرس الإسلام في سوريا ليتمكن من خوض رحلة اكتشاف عن الآثار التاريخية في بلاد الشام ومصر والجزيرة العربية. وعندما كان في طريقه إلى القاهرة سمع مجموعة من السكان المحليين يتحدثون عن أنقاض خربة في واد ضيق بجبل قريب، فاستأجر مرشدا يقوده إلى تلك الأنقاض، ووقع حينها على هذا الكنز التاريخي لمدينة البتراء. إذا زرت مدينة البتراء سيستقبلك ممر ضيق يخترق الصخور العملاقة التي يصل ارتفاعها إلى 80 مترا. هذا الممر الذي يسمى السيق يمتد لمسافة 1200 متر بشكل ملتو بين الجبال الصخرية، وطبيعة تكوين هذا الممر هي التي منحت الحصانة لمدينة البتراء في زمانها البعيد. تسير في هذا الممر مأخوذاً بجدرانه الصخرية التي تحيط بك عن اليمين والشمال، ومنبهراً بقنوات المياه التي حفرها الأنباط على جانبي الممر، لتلتقط عينك بعدها منظراً أسطورياً لأحد أشهر وأغرب مباني البتراء على الإطلاق، مبنى الخزنة. هذا المبنى المنحوت كلياً في الصخر الذي يقارب ارتفاعه بناية من 13 طابقاً. المبنى الذي اعتقد العرب قديماً أنه يحتوي على كنز ثمين، لكنه في الواقع ليس إلا ضريحاً من أضرحة الأنباط، ودلالة كبرى على تقدم هذه الحضارة العربية القديمة.
2: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، فجأة حسيت الخطوط في جبهتي وايد زادت وأنا أتكلم، وأنا بس عمري 22 سنة، هل ممكن أنا كشاب إن أنا أسوي بوتكس؟
4: أهلاً فيك يا أحمد وشكراً على السؤال الحلو. طبعاً الإجراءات التجميلية أساساً هي إجراءات طبية، إحنا نسميها تجميلية، لكنها إجراء طبي لا يفرق بين ذكر أو أنثى، ما يفرق أنت مرأة أو ريال، الكل يقدر يسوي هذا الإجراء، أهم شيء تكون

0: فوق 18 سنة، يعني شخص بالغ، ما ينفع تسويه إذا أنت أصغر من 18 سنة. العامل الثاني المهم إنه ما تكون عندك أي أمراض مزمنة مناعية نفس الذئبة الحمراء لا سمح الله أو التصلب المتعدد. ما عدا ذلك أي شخص يقدر يسوي الإجراء التجميلي. حقيقة في 5 سنوات الأخيرة بدأت العيادات الجلدية والتجميلية زباينها يكونون من الجنسين الذكر والأنثى. قبل 20 سنة قبل كانوا فقط الحريم هم اللي يزورون ويسوون هذه الإجراءات. أهم شيء يكون هناك هدف مقنع للإجراء وطبيبك يفهم خصوصيتك كرجل، يعني طريقة حقن المراجع الذكر تختلف عن حقننا للمراجعة البنت، لأن هناك مناطق أخرى وكميات أخرى تحافظ على خصوصية وجهك وتعطيك نتيجة مرغوبة بتخفيف التجاعيد بدون ما نغيرك من أحمد إلى وجه شخص ثاني. فتأكد من طريقة الحقن الصحيحة عن طبيب فاهم هذه النقطة.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: بحبك واحبك.
1: دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية

0: واحبك.
1: دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية من دستور مملكة البحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت فترة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تدفق النفط في البحرين عام 1932. البحرين التي تعتبر أول منطقة في الجزيرة العربية يكتشف فيها النفط، ودخول البلاد عصراً جديداً من التنمية. ظهرت الخدمات العامة كالصحة والكهرباء والماء إلى جانب التعليم، كما تم إنشاء جسر الشيخ حمد عام 1941 ليربط مدينة المحرق بمدينة المنامة.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حال دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
1: دكتورة مريم، أنا مذيع في التلفزيون، بين الفواصل لازم أحط بودرة لأن ويهي دائما يلمع في البث، شنو الحل دكتورة؟
3: شكرا يا راشد على هذا السؤال. حقيقة مشكلة البشرة الدهنية جدا مزعجة، وعدد كثير من الناس تشتكي من مشكلة البشرة الدهنية خصوصا في منطقة الخليج والبحرين تحديدا، لأن الجو معظم أيام السنة عندنا وايد حار والشمس حامية، فتزيد إفرازات الغدة الدهنية وتسبب أن الوجه نسمح نقول بالعام يلمع ويبرك على طول. فمشكلة البشرة الدهنية مزعجة. إني حق العلاجات، علاجات تقسم إلى ستيبس أو درجات حسب شدة الدهنية اللي في وجهك. الخطوة الأولية عناية موضعية يومية، بمعنى نعطي غسول خاص ونعطي كريمات تنظم دهنية الوجه، تنحط الصبح والمساء على الوجه. في ناس تشتغل معاهم، في ناس يضطرون ينتقلون للخطوة باء. الخطوة باء أو الخطوة الثانية نضطر نعطي كريمات موضعية تحتوي على الريتن اي، ممتازة وحلوة ولكن معظم الناس ما تشدها وتسوي لها حكة. ففي هاي الحالة ننتقل إلى الخطوة رقم 3. في الحالات الشديدة اللي تؤثر على وظيفة وحياة المريض، قد نعطي حبوب فيتامين ألف الشهيرة بالرواكوتين أو الرواكوتان، ممكن نعطيها بجرعات قليلة لفترات محددة. المشكلة أن قد تستفيد منها البشرة لفترة وترجع بعد إيقاف العلاج. فكأني قاعد أقول لك يا راشد أن مشكلة البشرة الدهنية محددة جينيا من جسمك، ولكن استشير طبيبك وتشوف شنو العلاج اللي يناسبك من اللي ذكرتهم، جرب واحكم حسب بشرتك.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، الصدق من الصفات الرئيسة التي يجب أن يتصف بها المسلم، وهذا ما أكدت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. والصدق بعد الإيمان مع القنوت والصبر والخشوع والتصدق والصوم وحفظ الفرج وذكر الله من صفات المؤمنين الصادقين، كما أن إتقان العمل والعمل بالعلم النافع من صفات المؤمنين كذلك. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية الكريمة إخوة الإسلام تبين مجموعة من الصفات اللازمة لإقامة حياة إسلامية خلقية وتكوين المجتمع المسلم القيمي الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية نص في اشتراك كل المجتمع، الرجال والنساء، في بناء الأخلاق الإسلامية حتى يساوي الله سبحانه وتعالى الرجال والنساء في هذه

0: أسس الخلقية العظيمة والأعمال الصالحة، وبذلك يشمل الجميع الذكور والإناث وعد الله الأكبر الثابت لهم بالمغفرة والأجر العظيم. ذلك لأن الرجال والنساء في الإسلام أفراد متساوون في الواجبات والحقوق في المجتمع المسلم، وإن تباينت الأدوار الاجتماعية والوظائف الحيوية، لأن المجتمع في النهاية يقوم على الخصائص الحيوية والوظائف الاجتماعية لكل أفراده. وفي إطار تكريم الفرد المسلم وبناء الشخصية المسلمة، فإن الآية الكريمة السابقة تمثل برامج عملية تطبيقية تفصيلية، تفصيلية لذلك الهدف النبيل، لأن كل هذه الصفات تتكامل وتتعاون وتترابط لتكون الشخصية الخلقية المسلمة، ومن ثم المجتمع الخلقي المسلم. فالإسلام والإيمان بينهما صلة وثيقة، والاستسلام بالطاعة والانقياد لله هو ثمرة التصديق والانقياد والإيمان لله، والتصديق الحق ينشأ عنه الاستسلام والتسليم، فأي نقص في أحدهما حتما يؤثر في الآخر. لذلك قال الله تعالى في الآية التالية للآية السابقة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والقنوت هو الطاعة الناشئة عن الإسلام والإيمان عن رضا داخلي لا عن إكراه خارجي. والصدق هو الصفة التي يخرج من لا يتصف بها من صفوف الأمة الإسلامية، كما قال الدكتور مذكر عارف في بحثه عن الصدق، وذلك استناداً إلى قوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فالكاذب مطرود من الصف، صف هذه الأمة الصادقة، كما قال صاحب تفسير الظلال رحمه الله. والصدق المراد في الآية يشمل الصدق في الإيمان، ويشمل الصدق فيما عهد عليه أن يفي به، كما يشمل الصدق في النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويشمل الصدق في العمل. فاللهم اجعلنا من الصادقين المخلصين لك. هذا وللحديث بقية نستكملها في الغد إن شاء الله. حتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.